0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا، تعود إلينا الذكريات القريبة والبعيدة، ذكريات من الحياة الخارجة من نزوة عابرة داخل في رؤية حائرة. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الليل وهدوء الليل في الدهر الخالد.

من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ ملامحي ربما أزرى بها الوله، ما عدت أذكر شكلي حين تعكسني هذه المرايا، متى وجهي تبدله؟ ما عدت أعبأ كيف الجرح لونني، القمح يصفر لو يشتاق من جله، حتى ما أمضي وهذا العمر يلحقني، لم يلتفت نحوه ظلي ليسأله هل الدروب متاهات تمررني نحوي لأعبر إحساسي وأدخله.

مسائي هذه القصائد التي أستطيع أن أتهجاها من أعينكم واحدة واحدة.

عن امرأة من نجد لاح سوادها، فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد لاح سوادها، فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد شدت عصابة، ومن رأسها المكشوف بان ضمادها. تلوح لي لا الظل فسر مشية، ولا نفسي الحيرة أصاب اعتقادها. تفرستها الكثبان تشرب خطوها، أكاد أراها أو ظنوني تكادها. لعينيني ذابت في التماع سرابها، فأرقني من نظرتين سهادها. ربابتها نعي الصحارى، حداؤها حقول حنين والخزام امتدادها. عن امرأة محزونة في انكسارها شموخ جبال لم تطأها وهادها. لها سحنة الآتين من قعر موتهم، كأن زهور الروح حان حصادها.

أولادها. أسائلها من أنت؟ تذرف صمتها، أحاول لكن مستفز عنادها. تصر على الأحزان، يا قلبها الذي تجرح فرط الصبر منه حدادها. عن امرأة نجدية في قبيلة تباهي، ولن يخشى عليها شدادها. بعكازها المحني خطت قصائدا، لأن خيام العمر مال سنادها. تقول إذا نشتوا سيوقد قلبه لنا صخر، مولى قبلتي وعمادها. عن الظبية الخنساء أطلقت فكرة تطارد أحلاما يعز اصطيادها. تماضر في الأحزان تفهم لوعتي، وفي كل فقد لي يزيد افتقادها. وأسمعها ترثي فتسري ارتعاشة، كأن فؤادي في الضياع فؤادها. إذا تمتمت يا صخر سالت مشاعري، وكم صخرة ما لان منها جمادها. أودعها صبحا تحمل ناقتي رسائلها الثكلى، وفيها مدادها مكحلة جفني بكحل أنوثتي. ويعجب عيني أن يبين سوادها. ترحلت عنها والمجاهيل وجهتي إلى قرية ما زارها سندبادها. على سرج معناي الصهيل ركبته محمحمة، والروح تعدو جيادها. سأحمل تابوتي إلى حيث موئلي، ولن أسأل الأرواح أين معادها، ولا أين أجساد ألفت جمالها. وفي الأرض وسط القبر صار مهادها. متى انسلخت ذاتي تكورت حولها، إلى حد أن يفني الفراغ اتحادها. ولا شأن يعنيني هنالك طالما ستوحي لروحي شعرها فرخزادها. إذا قيل من يا أنت، قلت غريبة وما لفظتها في الحروب بلادها. تناسخت منها هدأتي وقيامتي، وسيان عندي وحدتي واحتشادها. فضضت جماهير الدموع ببسمة، وقلت لأحلامي التصبر زادها. خلعت ثياب الحزن، قلبي محرر، ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. خلعت ثياب الحزن، قلبي محرر، ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. قبست نجوم الظهر في عز قيضها، فسألني عن سر شمس اتقادها. أحب من الأشعار فكرة أنها حرون، ولكن بين كف قيادها. أحب من الأيام فكرة أنها خيوط، إلى بكرات روح شدادها. غرست جذوري في تراب حقيقتي، وما خالط الطين الغوي سمادها. غرست جذوري لم أفكر بنشأتي، بنطفة شعري كيف تم انعقادها، وكيف تنامت في الظلال فسيلة ولا منتهى يعزى إليه امتدادها. تخلقت من ضوء وطين وفكرة، على موقد ما ثار منه رمادها. وعلمت أن الطين سر تواضعي، وأن اقترابي من أناي ابتعادها. وعلمت أن الضوء توقي لجنة هنالك في الأعلى يزف عبادها. وعلمت أن الفكرة حرية التي يغالب أصنام العقول اضطهادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا، رسائله تبيانها ومفادها. بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا،
رسائله تبيانها ومفادها بأن ثمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها، وأن دما يكفي ليغرق أمة على صفحة بيضاء يطفو سودادها، وأن رئات اليتم أنفاس صرخة على سقف بيت القلب كان ارتدادها، وأن حجور الأمهات منامنا فكيف معد في التراب وسادها. على ظهر دنيانا، على ظهر دنيانا حملنا بضاعة، وفي الجعبة الأحلام يخشى كسادها. سلام على الدنيا إذا ضاع عقلها، وأهلا بها إن عاد يوما رشادها. أنا غيمة لم تخدش الريح كفها، وما راعها يوم البروق ارتعادها. أشد على خصر اللغات وأنسني، وأعذرها لو هام بالحسن

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
0: يروى عن النخل أن الله كلمها وأنزل الوحي في هجر وألهمها، ومنذ ميقاته مدت سواعدها نحو السماوات كي تصطاد أنجمها، تصطاد من غيمة فضية قمرا، وتنتقي من بقاع الأرض أعظمها. من ألهم الرملة أن النخل سيدة عطشة فأجرى لها باللطف زمزمها؟ هل هاجر ألبستها روحها ظمأ فهرول الماء للأعلى ليخدمها؟ من سأل الضوء عن أسرار عفتها وهي التي شابهت في الطهر مريمها؟ لهفي عليها إلى صحرائها انتبذت خوفا فأمنها الباري وأطعمها. هزت جذوعا وما هزت كرامتها، فالله منذ برى الأكوان أكرمها. هل أعوزتها جهات في مسيرتها فصاعدت تطلب الغيمات سلمها، حتى الربيع تمشى في مزارعها مسائلا أي فصل كان موسمها؟ دلت عذوقا على أكتافها غنجا، شدت على خصرها البني محزمها، قوامها لم يبن من تحت ملفعها، لكن ظل شعاع الشمس جسمها. مشت دلالا فشف النور مشيتها، ولف طوق من السعفات معصمها. هذا الوقار غريب لست أفهمه، من قال نحتاج تفسيرا لنفهمها؟ مهما اجتهدنا وأولنا صبابتنا معشار ما يبلغ القاموس معجمها، لا ليس تدركها الأشعار، متفق أن القصائد لا تكفي لتنظيمها. الله يا شأنها أكبرته بدمي، كبذرة تحمل الأغصان برعمها، شبت عروسا وتحدوها أنوثتها، وأنجبت من بنات النخل أوسمها. في بيتنا نخلة كانت تقاسمني طفولتي، كم أسرت لي لأفهمها. في الصحو كنت أسليها ولاطفها، في النوم أحسب وجداني مكلمها. أبصرت أمي تربينا سواسية، فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ أبصرت أمي تربينا سواسية، فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ هل كنت سابحة في رحم طينتها أشمها كلما عطر توحمها؟ أمي التي قاسمتنا طيب مرضعها، لن تفطم الخير من ذاتي وتفطمها، كانت تمشط صبحي في جدائلها بماء روحي شاءت أن تحممها. في العصر ترسل للجيران نقصتنا تمرية، ذقت أشهاها وأطعمها. ما خفت من عارض نبضي توهمه، فالله سلم قلبي حين سلمها. حرست قلبي لما أنقشت على عباءتي وشمها حتى أهندمها. متى نمت شوكة في كف أسئلتي؟ أخرجت مبرد ظفري كي أقلمها، وهمت في غابة الوجدان مبصرة غزالة ضيعت في النهر ضيغمها. فقلت إن ضعت فالأحساء بوصلتي، وإن عطشت روائي كان زمزمها. لها شددت رحالي طفتها ولها، وما تعجلت

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فعبر إلي لطيفا أيها الوجع. في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فعبر إلي لطيفا أيها الوجع، واسلك سبيل شراييني، لعل بها من سرة الشعر حبلا ليس ينقطع. أبكي فهل وطن إلاك يسمعني، وصرختي في بواد الروح تتسع. أبكي سنابلك الخضراء كيف مضت مثل الذين مضوا. للآن ما رجعوا، أنا الجنوبية السمراء، يوجعني هذا السواد به لو كان.

فكلهن سواء فيك من دوني. ولادة السحر غابت يا ابن زيدوني، فكلهن سواء فيك من دوني. وكلهن على مرمى رؤايا دما مجنونة أفلتت من كف مجنون. إلا أنا، هل لمحت الآن بارقتي؟ أنا المحال وغيري شبه مضموني، بيلتماع مجازات مؤجلة لم ينجو منها قبيل الشعر. ظنوني أنا القصيدة والأنثى، أرى بهما كيف المسافة تغدو قيد مسجوني. البحر، البحر عيناي يتلو صفو ذاكرتي، فأستعيد من اللاوعي مكنوني. قالوا، قالوا القصائد أصداء مواتية للأقدمين، لمن يا شعر تشكوني؟ تلقفتني يد المعنى مغازلة، وقالها الورد يا سمراء بتموني، أسيل من رحم الغيمات صافية فالشعر

لأن الحسن للفقراء أجل. ورثنا القهر عن فرح مؤجل لأن الحسن للفقراء أجمل. وجوعنا لم نجد للخبز ماء فوجه رغيفنا دمعا تبلل. بحثنا عن ظلال تحتوينا وفي أسمائنا شجر وجدول تعاتبنا المسافة حين ننأى ونعلم شوقها والدرب يجهل. ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل. ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل. فضحكتنا غلال الأرض تبقى وأعيننا لليل العمر مشعل. بلى فقراء عفتنا حقول ومن أضلاعنا نستل منجل. بلى فقراء عفتنا حقول ومن أضلاعنا نستل منجل. تعرت روحنا للماء حتى تسلل في معانينا. تسلل فتلك سماؤنا من دون سقف تجلى بدرها والقلب هلل. ألا يا أيها الضوء احتملنا لنفطم طفل عتمتنا المدلل. ولا تترك غبار الوقت يعلو فمن أعمارنا يا ضوء نخجل. ولا تترك غبار الوقت يعلو فمن أعمارنا يا ضوء نخجل.

يأنه ونبض قلبي أخرس إني بغير الشعر لا أتنفس صمتي يأنه ونبض قلبي أخرس إني بغير الشعر لا أتنفس أمشي على قلق القصيدة همزة من خطوها ألف الهوى تتأسس خنساء روحي لم تمت فأخي معي لكن حزن الأرض بي يتلقى.

وانا في عز الهنا ياما قلت لك انا وانا في عز الهنا ياما

الاول لا من الاول صعب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

0: الموسيقى، ويومها احترت وعدت ثانية تقول أكثر الموسيقى، فلم أتعجب لكني سألتك فأجبت.
1: أنت موسيقاي المنساب من مشاعري، أنت نغمي المسروق من جفون الحسد المخبأ في الناي المؤرق.

0: باطن في دمي وفي شراييني التعبة. إنك بي لحن قائم بذات وفن مبرأ من جميع التهم.
1: أيقنت يا حبيبي ولم أعلم.

يا حبيبي أنك ضليع بالفنون والنغم، عندما عرفت أن النغم في مفهومك هو ذكريات الحروف الأولى، وهو الوجع الأول الذي أراد أن يبوح، وهو الكلمة الأولى الحبلى في يوم مخاضها.

العيون المشدودة والقلوب الحذرة الخائفة، ويبقى حنيني إلى جنة حبك مسيجا من جدائل طفولتنا القريرة عندما كنا سوية نلعب في حديقة منزل جدتي. حنيني إليك أيها الحبيب، بحة صبية تبوح بموعد لحبيبها.

المزامير، فأيقنت أن كل من لا يرقص لا يحب. وعادت بي الذكريات إلى الماضي السحيق لأستنزل الإلهام في معرفة فن الرقص، فينبئني التاريخ أن الرقص قرابين من الأوانس يرمين في النار أو يغرقن في النيل لتفرح الأرواح في العهد القديم.

وفي ذلك العهد يذهبن إلى الحياة الثانية، يرقصن مع الجن في عراء عبقر، يتمايلن للآلهة بجلود متنكرة، ويمثلن المظاهر عند بدء العشيات بعد المغيب.

0: رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة السابعة.

0: أراك غضبة يا صفية، هل سمعتي كلاما أزعجك؟
1: أتريد الصدق؟
0: لا شيء غير الصدق أريد يا أم ندبة.
1: أنا غضبة منك يا حذيفة.
0: ها؟ مني أنا؟ كيف؟
1: إنني لم أعد أراك إلا نادرا.
0: ماذا تعنين؟
1: أنت تعلم ما أعني يا سيدة بني بدر.
0: لا شيء عنك يشغلني يا صفية، فلا تكثري من وسوسة لا فائدة منها. إن كنت ترينني منشغلا فليس إلا بشؤود القبيلة.
1: وسعدة زوجتك الثانية، ألست منشغلا بها؟
0: سعدة؟ ما بها؟
1: أنت تقضي كامل النهار بخيمتها، كأنني لم أعد أنا أصلح لشيء يا حذيفة.
0: أنت أم ندبة وأم شهلاء، أنت أم الأولاد يا صفية، فكيف أنساك وأنشغل بغيرك؟
1: لا أريدك أن تراني أم ندبة وشهلاء فحسب، أنا زوجتك وأهلك يا حذيفة، أنا من قضت السنين الطوال إلى جانبك، إلى جانبك في السلم وفي الحرب يا سيد القوم.
0: لا داعي لأن تذكريني بكل هذا يا صفية، ولا داعي أيضا لشك ليس في محله، أنت في واد وسعد في واد آخر، لا تغالي في هواجسك يا أم ندبة.
1: فهل ستجلس لتتناول الغداء في خيمتي؟ أما ستخرج كعادتك لتأكل من طبيخها؟
0: بل سآكل من طبيخك يا صفية، وستشاركينني طعامي أيضا.
1: أحقا أشاركك الطعام؟
0: ألست أم أولادي يا صفية؟
1: لكم أنا سعيدة بك، لقد أثلجت صدري يا حذيفة.

0: انظر انظر هناك هناك وراء ذلك النخيل.
1: حمدا الآلهة، وصلنا يا قوم. هذه ديار بني بدر بن فزاعة.
0: يا لهذا المكان الجميل، انظر انظر إلى النخيل يا سيد القوم، إنه يكاد يمتد إلى أعلى الجبل. إن أجارونا لمدة طويلة ستكون لي أيام سعيدة في هذه الأرض الفاتنة.
2: سيجيروننا يا شهاب، بالتأكيد سيجيروننا.
1: هيا أيها الفرسان، ارفعوا الرايات البيضاء، ارفعوها عاليا حتى لا يظنون جئناهم غازين.
3: ارفعوا الرايات البيضاء أيها الفرسان، ارفعوها، فقد وصلنا سالمين.

0: سيد القوم، يا سيد القوم.
1: ما وراءك يا قرواش؟ لما تصرخ؟
0: أين سيد القوم يا سيدي؟
1: ما حاجتك؟ قل ماذا تريد؟
0: أمر خطير يا سيدي حمل، يجب أن نعلم به سيد القوم على الفور.
1: أي أمر؟ تكلم يا رجل.
0: ثم قوم يتجهون نحونا، أنهم على تخوم القبيلة يا سيدي، رأيتهم يسيرون وراء الواحة قادمين إلينا.
1: ويحك يا قرواش.
0: هو سيدي حذيفة، أدركنا يا سيد القوم.
2: ما بك يا رجل؟ ما الأمر يا حمل؟
1: يقول إنه رأى قوما قريبا من ديارنا.
0: رأيتهم يحملون الرايات البيض، ومعهم النساء والأطفال والدواب، كأنهم عشيرة مرتحلة يا سيدي.
2: أمتأكد أنت أنهم يحملون الرايات البيض؟
0: أجل أجل يا سيد القوم.
2: لا بأس إذن، هيا يا حمل استنفر الفرسان وتعال نعترضهم لنتبين أمرهم.
0: وأنا يا سيدي حذيفة ماذا أفعل؟
2: انصرف أنت يا قرواش، عندما نحتاج إليك سنطلبك.

0: اسمعني جيدا يا عمارة، لا أريدك أن تعود إلا وكل أخبار بني جزيمة معك. يجب أن تعرف وجهتهم وبأي أرض نزلوا. تقصى كل الأخبار يا عمارة، اسأل عنهم كل من يعترضك. يجب أن تتبين من أجارهم من العرب، فربما نزلوا بجوار بني ثعلبة أو بني مرة أو بني بدر. قيس بن زهير يجب ألا ينجو بفعلته يا عمارة، أفهمت يا أخي؟ يجب ألا ينجو مني.
1: اطمئن يا أخي، لن أعود إليكم إلا وأخبارهم في كنانتي. المهم يا سيد القوم، إن طال غيابي ألا تجزعوا ولا تتعجلوا عودتي، فربما يكون قيس قد خرج من أرض غطفان كلها ولجأ إلى بني سليم أو هوازن.
0: سر تحرسك الآلهة يا عمارة، نحن في انتظارك ولو غبت بضعة شهور. هيا يا أخي تجهز وانطلق.
1: أمرك يا سيد القوم.
2: هل تراه مازال يحبك يا صفية؟ إنه يقول أحيانا ما لا يفعل، يستقبلني بابتسامته العريضة، وطورا يغيب عني يومين أو ثلاثة لا أراه ولا أكلمه. تبا لهذا العمر اللعين، لو كنت شابة لما تزوج من سعدة وجعلني في المراتب الدنيا. لكن ماذا يعوزك أنت يا صفية؟ إنك ما زلت في ربيع العمر، وماذا تعني 40 حولا؟ لا شيء. لكن حذيفة مازال أكثر مني قوة وفتوة، إنه لو أراد لتزوج 3 أو 4 وحتى 5 نساء. إنه سيد في قومه، صاحب مال وجاه ونفوذ. لا تكوني طماعة يا صفية، واشكري السماء أن لك من حذيفة ندبة وشهلاء. أجل، يجب أن أشكر السماء، يجب أن أشكرها لأن سعد عقيم.

0: نزلت أهلا وحللت سهلا يا قيس. مرحبا بك مرة أخرى ومرحبا بقومك. أنتم لنا ضيوف مكرمون يا قيس.
1: هذا كرم انتظرته منك يا حذيفة. أرجو ألا نكون قد فاجأناكم بنزولنا عندكم دون ما سابق إعلام.
0: لا حرج عليكم يا قيس، لا عليك يا أخ العرب، لكن كيف آلت الأمور بينكم وبين الربيع إلى هذا الحد وأنتم أهل وعشيرة؟ نحن ما عهدنا بني زياد ظلمة، وما عهدناك أنت أيضا يا قيس إلا ذا رأي مكين.
1: أنا لا أضمر لبني زياد إلا الخير يا حمل، لكن ها أنت قد سمعت ما جرى. هو أخذ درعي وأنا أخذت بعض ماله، فلم يكن ثمة ما يدعوه لغزونا أو لشن حرب علينا، ومع ذلك فها أنا قد خرجت بقومي لم أواجه حتى لا تقول العرب إن قيسا أخطأ.
0: فعلت خيرا يا قيس، فعلت خيرا.
1: وها أنا قد التجأت إليكم دون غيركم، فإن أجرتموني من صهركم الربيع تكونوا قد كفيتم العشائر شر الحرب. وإن كانت الأخرى يا سيد القوم، سأأخذ أهلي وأخرج من دياركم ولا تثريب عليكم. فماذا قلت يا حذيفة؟ يبدو أنني أحرجتكم يا بني بدر.
0: كلا كلا يا قيس، ليس في الأمر حرج على أحد.
2: أصغي إلي يا أخ العرب، أنتم الآن ضيوف بيننا، أمهلون يومين أو ثلاثة، بعدها سيأتيكم ردنا، ولن يكون إلا خيرا لنا ولكم.
0: أجل يا قيس، أمهلون كما ذكر حمل يوما أو يومين للتشاور، ولن نجيبكم إلا بما يرضيكم.
1: ليكن لكم ذلك، ومهما كان جوابكم سأكون لكم يا حذيفة من الشاكرين.

0: على ما هم مترددون يا أبي؟ أتراهم لا يجيروننا؟
1: أي فأل هذا يا عتبة؟ نحن لن نغادر هذا المكان. هذه الأرض وقعت في نفس موقعا حسنا يا أبي، فترجاهم ألا يطردون ويحرمون جوارهم.
2: ليس الجوار بالترجي يا شهاب، ومع ذلك لا أظنهم سيمانعون.
1: هل لمح لك سيدهم بشيء يا أبي؟ هل فهمت منهم أنهم سيقبلون مقامنا بينهم؟
0: حافظ على عزة النفس يا شهاب، إن منعتنا بنو بدر فأرض العرب واسعة. لا تنسى أننا أشراف العبسيين، نحن لسنا سعاليك ولا مخلوعين.
1: وهل سيعلمني أمثالك عزة النفس يا عتبة؟
2: لقد أصبحتما تثيران غضبي. هل ستتخاصمان لكل حديث يدور بينكما؟ يا للعجب، كأنكما لم تهبطا من رحم واحدة. قلت لكم مرارا لا داعي لاستباق الأحداث. حذيفة طلب مهلة للتفكير والتشاور وله ذلك. أنا أيضا لو كنت مكانه لطلبت ما يكفيني من الوقت للنظر في أمر مهم كهذا. أنسيتم أنه إن أجارنا سيغضب بني زياد منه؟ فكيف سينصرنا على زوج أخته؟ هل تظنان الأمر هينا حتى يستقبلكم بنو ذبيان بالقبول من الوهلة الأولى؟
1: فلماذا أتيت بنا إليهم وأنت تعلم أن الأمر ليس هينا، وأن ما بينهم وبين الربيع من مصاهرة قد يخيب مسعانا؟
2: ولأجل ما بينهما من مصاهرة فضلتهم على غيرهم من قبائل العرب.
1: أفهمني أبيت اللعنة، فأنا لم أفهم بعد.
2: ليس مهما أن تفهم يا شهاب، المهم أن يصيب رأيي ويتحقق ما سطرت له.

0: يبدو يا حذيفة أن الحظ يفتح لذراعيه هذا اليوم.
1: ولما اليوم بالتحديد يا صفية؟
0: عند الأصيل تناولت الغداء في خيمتي، وها أنت ذا ليلا بجانبي. أليس حظا جميلا ما أنا فيه يا بعلي يا سيد القوم؟
1: ربما أنا محتاج إلى مشورتك يا صفية. أنت تعلمين أني لا أستغني عن رأيك سيما في أهم الأمور.
0: لا شك أنك تريد رأيي في بني جذيمة، أليس كذلك يا حذيفة؟
1: وذاك ما أردت يا صفية. لقد فاجأني قيس بن زهير وقومه، ولست أدري أقبلهم فأعادي زوج أختنا معاذة، أم أطردهم وهم أعزاء بين العرب وسادات فيها.
0: إن كان في بقائهم بيننا ما يعكر صداقتكم ببني زياد فلا داعي لقبولهم يا حذيفة.
1: لكنه قيس بن زهير يا صفية، إنه رجل لا يرد له طلب ولا يمنع من جوار.
0: إن كنت لا تخشى على أختك إن غضب منكم زوجها فأجر لتتجنب القالة في العرب.
1: لا أظن الربيع يمس معاذة بأذى وهي أم أولاده.
0: وما رأي أخيكم حمل؟ هل تشاورت معه بأمرهم؟
1: ليس بعد، وإن كنت أشعر أنه سيرفض بشدة وحدة.
0: أنت أدرى بشؤون القبيلة يا سيد القوم، فلنخلد الآن إلى النوم، ربما يكون لك في النهار عمل كثير.
1: أين ندبة؟ إني لم أره. وأين أخته شهلة؟ هل نامت باكرا كعادتها؟
0: ندبة يتسامر مع لداته في الحي، وشهلة في خبائها نائمة. لم يبق إلا نساهرين حتى الآن يا حذيفة.
1: فلنسترح نحن أيضا يا صفية.

وقد يجيرهم غيري من سادة ذبيان. لا لا لا يا حذيفة، يجب أن لا تطردهم. أنت وقومك أهل لحمايتهم، ولو كان عدوهم صهرك الربيع بن زياد.

0: أخفيك يا سيد القوم، نحن وقعنا بين خيارين كلاهما مر.
1: كيف ذلك يا حمل؟
0: أما الربيع بن زياد فهو زوج أختنا معاذ، وهو من أحلفنا وأصدقائنا في بني حبس، فكيف نؤوي عدوه بيننا ونذود عنه ونمنعه من الوصول إليه؟ أما قيس بن زهير فهو سيد ابن سيد، وله بين العرب مكانة شريفة، وقد لجأ إلينا وفضل جوارنا على سوانا، فإن طردناه يا حذيفة قد لا نأمن عداوته لنا ولو بعد سنوات.
1: فبماذا تنصحني يا حمل؟ نجيره أم نطرده؟
0: الثانية تكون لنا أسلم يا سيد القوم.
1: تعني نطرده يا حمل؟ نطرده وقد ذكرت عنه ما ذكرت؟ وماذا سنقول له؟ كيف سنجيبه؟ نقول له إننا لا نستطيع أن نحميك من الربيع بن زياد؟
0: ألم أقل لك إنك للخيارين مر؟ لكن طرده سيكون لنا أسلم يا حذيفة.
1: لا يا حمل، لا، هذه لن أفعلها ولا أفعله، وأنا سيد في قومي. أتريدني أن أصير مضغة في أفواه العرب؟ أمنع مستجيرا خيرني على سواي؟ وأي مستجير هذا؟ إنه قيس بن زهير يا حمل. لا يا ابن أمي وأبي، هذه لن تكون أبدا.
0: وماذا عن الربيع بن زياد؟
1: ما به الربيع يا حمل؟
0: ألا تعلم أبيت اللعن أن صديق عدوك يصير عدوك أيضا؟ نحن إن أجرنا ابن زهير سنصبح أعداء بن زياد بالتأكيد.
1: لن أخالف ما اتفقت عليه العرب لأن أختي زوجة الربيع، هذا ليس سببا كافيا لأطرد قيسا. لا يا حمل، ما يجب أن نرتكب حماقة كهذه؟
0: اسمعني يا حذيفة، بنو زياد وبنو جذيمة أبناء عمومة، وهما عبسيان من بطن واحدة، فكيف نغير هذا على ذاك ونحن من ذبيان؟ أصغي إلي يا أخي، إنهم تصالحوا بعد زمن طويل فسنكون نحن الخاسرين، لأننا احتضننا هؤلاء ومنعنا عنهم أولئك.
1: ولو يا حمل، ولو، هذا لن يثنيني عن حمايتهم. أنا عزمت أن أجيرهم وليكن بعد ذلك ما يكون.
2: أين سيدكم يا فتى؟
3: تعني أبي؟
2: أنت أحد أولادي قيس؟
3: أنا شهاب بن قيس. وأنت؟
2: أنا قرواش العبسي.
3: عبسي؟ أمين العبسيين أنت؟
2: أجل،
3: ممن؟
2: وهل تعرف أنت كل العبسيين يا شهاب؟
3: إن انتسبت ربما أعرفك.
2: لا أظنك ستعرف، أنت ما زلت صغيرا.
3: ماذا؟ أإهانة هذه أم ثقة بالنفس؟
2: كلا وحق الآلهة يا شهاب، ليست إهانة ولا ثقة بالنفس، إنما قلت لك ما قلت لأنني أنا أيضا لا أعرف من العبسيين أنا. هيا قل لي، أين سيد القوم؟ ليست لدي الآن رغبة في الحديث عن الأنساب.
3: فيما تريده؟ هل طلبه حذيفة بن بدر؟
2: بل عمك مالك بن زهير.
3: عمي مالك؟ أين هو؟
4: داحس والغبراء.
5: عندما تقرع الطبول
4: وتركض الخيول
5: وتذكر الصحابة

0: الحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي. شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات قيس منصف لوكيل، شهاب صابر ساسي، حذيفة عبد الرحمن اللحياني، صفية زكية بن عياد، قرواش سفيان الدهش، حمل محمد الكراي، الربيع علي بن حمدة، عمارة توفيق بخريس، عتبة منير عوة. اختيار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 97، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. بعد أن أورد الله تعالى أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة بمقدمه واعتراض أهل الكتاب على ذلك، وبعد أن أبطل شبهاتهم ومزاعمهم وبخهم على إصرارهم على الكفر وصدهم عن دين الله، ودعاهم إلى تغيير موقفهم من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم برسالته، فهم يعلمون صدقه وصحة ما جاء به من خلال كتبهم وهم أهل الكتاب، وفي ذلك مبالغة في تقبيح حالهم عندما كذبوا به، إذ هم قد فعلوا ذلك وهم على علم بنبوته صلى الله عليه وسلم، كما حذر الله المؤمنين من إطاعة هؤلاء الكافرين ومن إغوائهم وإضلالهم لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. أخرج ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا عظيم الكفر شديد الضغينة على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة الأوس والخزرج بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود كان معه فقال له: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما كان تقاول فيه من الأشعار. وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين فتقاولا، وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددتها جذعا، أي شابة فتية، يعنون الحرب. وغضب الفريقان جميعا وقال: ارجع، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة وهي الحرة، وهي أرض مستوية بظاهر المدينة ذات حجارة سود. فخرجوا إليها، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. فأنزل الله الآيات. قال جابر بن عبد الله: فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب، لأي سبب تكفرون بآيات الله وهي القرآن وما اشتمل عليه من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما دليلكم على موقفكم الرافض دعوة الإسلام؟ والله شهيد مطلع على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية من أمركم، وهو مجازيكم بها، فمن المفروض ألا تجترئوا على الكفر بآياته. ولا يخفى ما في هذا من التوبيخ والتعجيز عن تقديم العذر على كفرهم، كأنه قيل: هاتوا عذركم إن كان لكم عذر. ثم أمرت الآيات بمواجهتهم بجريمة صد الناس عن الإسلام، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، أي لأي سبب تصرفون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه عن الإيمان، الإيمان الذي يرقى بعقل المؤمن بما فيه من طلب النظر إلى الكون، ويرقى بروحه بتزكيتها بالأخلاق الطيبة، ويرفع مستوى الإنسان بالأعمال الطيبة الصالحة، وتكذبون بذلك كفرا وعنادا وكبرا وحسدا، وتلقون الشبهات الباطلة في قلوب الضعفاء من المسلمين بغيا وكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم. تبغونها عوجا، أي تريدون لأهل دين الله الانحراف عن منهج الحق والزيغ عن سبيل الاستقامة على الهدى. وأنتم شهداء، أي عارفون معرفة تامة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وأنه رسول الله حقا وصدقا، وعندكم بشائر من الأنبياء المتقدمين به صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك فلا يليق به الإصرار على الباطل والضلال والإضلال، وقد غيرتم وبدلتم صفاته وكذبتم على الله تعالى.

0: وما الله بغافل عما تعملون، أي إن الله تعالى شهيد على تكذيبهم وجحودهم وعنادهم ومواقفهم الغريبة، غير غافل عن مكائدهم وما يعملونه من صد عن سبيله ومحاولة إحداث الفتن بين المسلمين، وسيجازيهم على سوء أعمالهم. ولا يخفى ما في هذه الجملة من تهديد ووعيد، إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان، وإعلام بالحق لئلا يضل الناس، وتحذير من الميل مع أهواء النفوس وخاصة الحسد والعناد والكبر التي حملت أصحابها على الضلال ومحاولة إضلال غيرهم. والسبب في ختم الآية الأولى بقوله تعالى والله شهيد هو أن العمل الذي فيها وهو الكفر ظاهر مشهود، أما سبب ختم الآية الثانية بقوله تعالى وما الله بغافل فهو أن الصد عن الإسلام كان عن طريق المكر والاحتيال الذي قد يغفل عنه. وتكرر الخطاب بقوله تعالى يا أهل الكتاب للتوبيخ بلطف ولين، نصحا لهم وإشفاقا عليهم، ولحملهم على الانضمام لدعوة الإسلام المتفقة مع أصول كتبهم الصحيحة. والآية الأولى لكفهم عن الضلال، والثانية لكفهم عن الإضلال. وقد جمع اليهود والنصارى الوصفين الضلال والإضلال، فقد كفروا بالإسلام ثم صدوا الناس عن الدخول فيه بإلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفة من الناس. مستمعي الكرام، إن أصول الأديان واحدة وغاياتها واحدة وطريقها بالدعوة إلى التوحيد الإلهي وسمو الأخلاق والفضائل وعبادة الله واحدة أيضا، فما على أتباع الأديان إلا أن ينضم بعضهم إلى بعض دون تمسك بما لديه. وبما أن الإسلام خاتم الرسالات السماوية، فعلى المتقدمين من أتباع الملل الأخرى الانضمام تحت لوائه، وأما المسلمون فهم مؤمنون بكل الرسل دون تفرقة بين أحد منهم، وبما أنزل عليهم من كتب وصحف ووصايا، وهذا ما ركز عليه القرآن بدعوة أهل الكتاب إلى الكف عن عنادهم وحسدهم وقبولهم دعوة القرآن. وبعد أن وبخ الله أهل الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله، وأقام الحجج عليهم وأزال شبهاتهم، حذر المؤمنين من إطاعتهم ومن إغوائهم وإضلالهم، مبينا لهم أن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يطاعوا ولا أن يسمع لهم قول. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي إنكم أيها المؤمنون إذا أصغيتم إلى ما يلقيه إليكم هؤلاء مما يثير الفتنة ويؤجج نار الجاهلية العمياء، ولنتم لهم في القول واستجبتم لما يدعونكم إليه وأطعتموهم، ردوكم إلى الكفر بعد الإيمان، وإلى التفرق بعد الوحدة، وإلى الكراهية والحقد والضغينة بعد المحبة والصفاء والوداد. قال تعالى في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والكفر سبب للهلاك في الدنيا والدين، أما في الدنيا فبإثارة العداوة والبغضاء ونشر الفتنة المؤدي إلى سفك الدماء، وأما في الدين فبخسارة الآخرة وسوء الحال. وهذا التحذير للحفاظ على الشخصية الإسلامية وتميزها ورفض تبعيتها لغير المسلمين والتحذير من الإصغاء إليهم. فأهل الكتاب يعلمون أن قوة المسلمين ووحدتهم في تمسكهم بدينهم، ولهذا يبذلون جهودهم لفتنة المسلمين عن دينهم، ولا حماية للمسلمين من هذا الكيد والمكر إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

شر وسوء. يا واحد يا علام يا رب يا فالق الأصباح، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا

أوسع، عد إليه، فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

عينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق.

طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيق.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يشدد على ضرورة دعم الزراعات العلفية ويرجع تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ارتفاع كلفة الإنتاج. اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والمنتدى المتوسط للتجارة الدولية. في صفاقس يوم تحسيسي لتقصي سرطان الثدي، عفى الله الجميع بمركز الصحة الأساسية ساقط الزيت في إطار فعاليات أكتوبر الوردية. وفي العالم إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع ألفة زميت. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

السيدي صباحا واربع دقائق اشاره التوقيت. صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد واحلى الايامات. انتم اللي اخترتوا موجتنا في الوقيت هذايا، احلى صباح ان شاء الله ليكم ولينا، احلى صباح مع طقس الحقيقه يبدو انه جميل دافئ، الامور لاباس ان شاء الله، تلبسوا عادي وردوا بالكم ديما على رواحكم. اكيد الصوت اللي تعودتوا به كل نهار اثنين في احلى صباح هو الزميله فاطمه مقني، نسلموا عليها برشا. انا ألفا زميت في تعويض لفاطمة، ان شاء الله ربي يرحم الوالد متاحة وتعزينا الحارة مرة اخرى ومجددا للزميلة فاطمة مقني. اذا اليوم نتولى تقديم الحصة هذه من توا حتى للتسعة متاع صباح، حصة اليوم بتاريخ الاثنين 5 اكتوبر 24 ربيع الثاني. في صبحية كل نهار اثنين، في بداية كل نهار صباح، في بداية كل أسبوع جديدة، إن شاء الله تكون يا ربي كلها خير، كلها فرحة، كلها نجاح، كلها تألق، كلها توفيق من عند ربي، هذا اللي نتمنى. ودعوة الخير مهمة برشا يظهر لي هكا ولا

0: يا فتاح يا رزاق، كيف العادة بإمضاء شيخنا شيخ فايز تمر؟ إن شاء الله نهارك أسعد وأحلى الأيامات.
1: صباح الخير بنتي ألفة، صباح الخير كافة متابعي ذا صفاقس داخل وخارج الوطن، ومرة أخرى نجد تعازينا للأخت فاطمة في وفاة والدها، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك ألف صحة، وإحنا في انتظار الحقيقة دعواتك، نستناو في هذه الدعوات إن شاء الله يا ربي تكون مستجابة
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم في صباح هذا اليوم نسألك أن تبارك لنا في أيامنا، وأن ترزقنا خيرها وبركتها، وأن تباعد عنا شرها وفتنها، وأن تجعل صباحنا بداية خير وفرجا لكل هم وراحة لكل قلب وشفاء لكل مريض وطمأنينة لكل نفس. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من عبادك الذين سبقت لهم منك الرحمة وقضيت لهم الحوائج ويسرت لهم الأمور وفتحت لهم أبواب خيرك ورزقك وفضلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن تقصيرنا وارحم ضعفنا وتقبل توبتنا واغفر لنا ما لا يغفره إلا أنت. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه من غير كد يتعبنا ولا فتنة تضلنا، واجعل رزقنا في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه واجعله رزقا يعيننا على طاعتك. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا واهدهم إلى ما تحب وترضى، وأبعد عنهم السوء والضياع، وافتح لهم أبواب النجاح والخير. اللهم اجعلنا من الذين يحمدونك في السراء والضراء ويرجون رحمتك في كل حال، ولا تحرمنا من عطاياك وكرمك ولا من لطفك ورضوانك. اللهم ارزقنا في هذا الصباح فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا عامرة بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الصباح ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا دعاء صالحا إلا استجبته، ولا ميتا إلا رحمته بفضلك يا أرحم الراحمين. واجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل آخر أعمالنا خيرها وخير أعمالنا خواتمها. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: يعيشك وبارك الله فيك على كل اللي قدمته. شكرا لك شيخ فايز تمر، مازلت بحذينا أكيد، وهي الفقرة عنوانها يا فتاح يا رزاق، وإحنا مش نسمع إن شاء الله يا فتاح يا رزاق، بصوت الفنان التونسي أحمد حمزة. 6:09

0: السادسة صباحا و19 دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بكم من جديد معنا، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم من أحلى الصباح. ألفا زميت معاكم ديما نقوله، يقولك صوت شكون؟ صوت ألفا زميت اليوم في تعويض الزميلة فاطمة مقني. احنا في أجواء صباحية في بداية يوم جديد، في بداية أسبوع جديدة نزيدة. تحية لزميلي مراد الحاج قاسم في الأخراج الفني اللي اليوم حقيقة ربي يشدك بالصحة سي مراد على كل على اجتهادات القدم فيها الكل. وإحنا تشوفونا موجودين إن شاء الله على الستريمينج لايف radiosfax.tn، تلقونا موجودين. كيف نحكي وعلى الحقيقة على موضوع يعني هو يهم الناس الكل، وموضوع يهم المجتمع، موضوع يهم العائلة، ويبدأ من الحلقة الصغيرة لين يكبر ولين نلقاو بالحق مجتمع متوازن. فمهم برشا وقت نعرفوا انه المجتمع هذايا باش يكون متوازن راهو يبدا من العائله، هذايا تفق عليه الناس الكل دون استثناء، يبدا من التربيه اللي في الدار، تربيه الوالدين الام والبو. اليوم هو الحقيقه باش نحكيوا على تربيه الوالدين، لكن اليوم خاصينا بالذكر الام، دور الام في برشا جوانب كيما نعطيو دور الابو في جوانب اخرى. الام اللي هي نصف المجتمع، الام اللي هي مدرسة، الام اللي تولد والام اللي تربي. وفما كلمه تتقال تقول لك مش كل من ولدت تتسمى ام،
1: صحيح
0: الأم هي اللي تربي،
1: صحيح
0: هكا ولا؟
1: وهذا هو اللي مشي نوصله،
0: هذا اللي أنت حبيت تركز عليه اليوم في فقرتنا لنهار اليوم معاك سي فايزة مر.
1: شكرا بنتي ألفا. حكمة اليوم وغدوة كما العادة كل مرة نجيبه كما يقولوا حويجها اللي تفيدنا وتفيد المجتمع ككل. حكمة اليوم وغدوة تقول: لا تكون المرأة أما بولادتها بل بتربيتها لأولادها. هذه الحكمة بنتي ولف على قصر كلماتها تحمل في طياتها معنى إنسانيا وتربويا عميقا، وتفتح أمامنا بابا للتأمل في حقيقة الأمومة بعيدا عن المفهوم البيولوجي الضيق نحو مفهوم أوسع وأسمى قوامه الحب والتضحية والمسؤولية وصناعة الإنسان. أولا، الولادة بداية الأمومة وليست اكتمالها. إن ولادة المرأة لطفلها حدث عظيم تكتب به بداية علاقة فطرية بين الأم ووالدها، لكن هذه الولادة مهما بلغت عظمتها لا تكفي وحدها لتجسيد معنى الأمومة الكامل. فالولادة تمنح الطفل الحياة، أما التربية فتعلمه كيف يعيشها. قد تضع الأم طفلها في هذا العالم، لكن من خلال تربيته تمنحه القدرة على مواجهة هذا العالم، وتزرع في قلبه القيم التي تجعله إنسانا صالحا، وفي عقله المبادئ التي ترشده، وفي شخصيته الثقة التي تعينه على مواجهة صعوبات الحياة. فالفرق كبير بين أن تنجب إنسانا وأن تساهم في بناء إنسان. ثانيا، أخواني المستمعين وبنتي ألفا، الأمومة ليست إرضاعا وإطعاما فقط، بل بناء للروح والعقل. قد يظن البعض أن الأمومة تتمثل في توفير الطعام واللباس والمسكن، وهي بالفعل مسؤوليات أساسية
0: مش سهلة بالكل،
1: مش سهلة، لكن الأمومة الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير. فالأم التي تربي أبنائها على الصدق وتعلمهم احترام الآخرين وتغرس فيهم الرحمة وتراقب سلوكهم دون أن تكسر شخصياتهم وتوجههم دون أن تصادر حريتهم، إنما تقوم برسالة عظيمة تتجاوز حدود البيت والأسرة. إنها لا تكتفي بتربية الطفل، بل تساهم في صناعة مواطن وإنسان، وربما مصلح أو معلم أو طبيب أو قائد يحمل في داخله شيئا من أخلاقها وتوجيهاتها. ولعل أعظم ما تتركه الأم في أبنائها ليس المال ولا الممتلكات، بل المبادئ التي تظل ترافقهم حتى بعد رحيلها. ثالثا، التربية الحقيقية تظهر عندما لا تكون الأم حاضرة، ومن أعمق معاني هذه الحكمة أن نجاح الأمومة لا يقاس فقط بما يفعله الأبناء أمام أعين أمهاتهم، بل بما يفعلونه عندما يغبن عنهم. فالأم الناجحة ليست التي تجعل أبنائها يخافون منها، بل التي تجعلهم يستحضرون قيمها حتى في غيابها، وليست التي تفرض عليهم الطاعة بالخوف، بل التي تجعلهم يختارون الصواب عن اقتناع، وليست التي تراقب خطواتهم طوال حياتهم، بل التي تمنحهم من التربية ما يجعلهم قادرين على التمييز بين الخطأ والصواب عندما يصبحون مستقلين. فالتربية الحقيقية هي أن يتحول صوت الأم من صوت نسمعه في البيت إلى ضمير يسكن داخل أبنائها أينما ذهبوا. رابعا، ليست كل أم من تلد وليست كل من تلد تنجح في التربية، وهنا نصل إلى جانب أكثر عمقا وحساسية في الحكمة. فالأمومة ليست حكرا على من أنجبت بيولوجيا، فقد تكون المرأة أما بكل ما تحمله الكلمة من معاني نبيلة، من خلال احتضانها لطفل يتيم أو رعايتها لطفل محروم أو قيامها بدور أمومي تجاه أبناء لم تلدهم. وفي المقابل فإن الإنجاب وحده لا يمنح الإنسان شهادة نجاح في الأمومة، لأن التربية تحتاج إلى وعي وصبر واحتواء وقدوة حسنة. لكن من المهم ألا نفهم هذه الحكمة على أنها انتقاص من الأم التي تعجز عن تقديم بعض جوانب التربية بسبب ظروف قاهرة، أو من أم بذلت كل ما تستطيع ولم تستطع منع أبنائها من الانحراف. فالأمومة مسؤولية عظيمة، لكن نتائج التربية لا تتحكم فيها الأم وحدها، بل تتداخل فيها عوامل كثيرة، منها الأب والأسرة والمجتمع والمدرسة والبيئة المحيطة. خامسا، الأم تزرع لكن ثمار تربيتها قد تظهر بعد سنوات من الأخطاء، قد تظهر بعد سنوات من الأخطاء الشائعة أن نقيس نجاح الأم من خلال النتائج السريعة. فالتربية ليست عملية فورية، بل هي رحلة طويلة قد لا تظهر ثمارها إلا بعد سنوات. قد تتعب الأم اليوم وهي تعلم طفلها الصبر، ولا ترى نتيجة ذلك إلا عندما يكبر ويواجه محنة فلا ينهار، وقد تكرر عليها نصائحها عن احترام الناس، فلا يدرك قيمتها إلا عندما يصبح مسؤولا عن أسرة أو يتعامل مع مجتمع واسع. وقد لا يشعر الأبناء بحجم تضحية أمهاتهم في مرحلة الشباب، لكنهم عندما يصبحون آباء وأمهات يكتشفون أن وراء كثير من تصرفاتهم اليوم بذورا زرعتها أمها تهم بالأمس. وهنا تكمن عظمة التربية، أنها قد تغيب عن الذاكرة لكنها لا تغيب عن تكوين الشخصية. سادسا، من الإنصاف أن نضيف إلى هذه الحكمة بعدا آخر، وهو أن التربية ليست مسؤولية الأم وحدها، فالأب شريك أساسي.
0: هذا للتوضيح خاصة للسادة المستمعين.
1: دور مشترك هو فالأب شريك أساسي في بناء الأبناء، والأم مهما بلغت من التضحية لا تستطيع وحدها تعويض غياب الأب أو غياب الاستقرار الأسري في جميع الحالات. كما أن الأم نفسها تحتاج إلى الحب والتقدير والدعم، فهي ليست آلة للتضحية، ولا ينبغي أن نحملها وحدها مسؤولية نجاح الأبناء أو إخفاقهم. فالأمومة الناجحة تحتاج إلى بيئة أسرية سليمة، وإلى أب يشارك في التربية، وإلى مجتمع يحترم دور المرأة ويقدر رسالتها. الخلاصة الفلسفية للحكمة أن هذه الحكمة تدعونا إلى إعادة النظر في معنى الأمومة، فهي ليست لحظة ألم عند الولادة، بل سنوات من العطاء، وليست رابطة دم فقط، بل رابطة وجدان ومسؤولية. فالولادة تمنح الإنسان جسدا، والتربية تمنحه شخصية، والحب يمنحه الأمان، والقدوة تمنحه الطريق. وإذا كانت الأم تحمل طفلها 9 أشهر في رحمها، فإنها قد تحمله سنوات طويلة في قلبها وعقلها ودعائها، حتى يصبح قادر على حمل نفسه ومواجهة الحياة. ولعل أجمل ما يمكن أن نختم بهذه الحكمة هو القول: ليست عظمة الأم في عدد الأبناء الذين أنجبتهم، بل في عدد القيم الجميلة التي زرعتها في نفوسهم. وليست رسالتها أن تجعل أبناءها نسخة منها، بل أن تساعدهم ليكونوا أفضل ما يستطيعون أن يكونوا. فالولادة تصنع بداية الإنسان، أما التربية فتصنع أثره في الحياة. وقد تغيب الأم عن عيون أبنائها يوما، لكن الأم التي أحسنت التربية لا تغيب أبدا عن ضمائرهم، لأنها لم تترك لهم مجرد ذكريات، بل تركت فيهم جزءا من روحها وأخلاقها. فالأم لا تخلد بكثرة ما أنجبت، بل بجمال ما ربت وصدق ما غرست وأثر ما تركت. وهذاك علاش بنتي ألفة وخير المستمعين حكمة اليوم وغدوة تقول: لا تكون المرأة أما بولادتها، بل بتربيتها لأولادها. والخاتمة ليك أنت بنتي ألفة.
0: يعطيك ألف صحة. والحقيقة قريب وقت الأخبار مع زميلة سونيا بن عمار، فقط حابين نقول أنه صارت يعني حالة لتوجعنا منها الناس الكل، وكأنه المجتمع كامل والناس كل حملت المسؤولية للأم، تحميل المسؤولية للأم في التربية للابن وللبنت للاثنين، وهذا اللي قالوا يظل الشيخ فيز مارك التوضيح للأبناء الكل، سواء للبنت وإلا للولد، وهكا يخرج المجتمع السوي اللي نتمناه إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: شكرا لك شيخ فيز مارك، يعطيك ألف صحة. الأخبار ثم الواصل المشوار.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. تحتضن العاصمة بداية من اليوم المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. في إطار فعالية أكتوبر الوردي ينظم اليوم مركز الصحة الأساسية بساقية الزيت بساقس يوما تحسيسيا لتقصي سرطان الثدي، عفى الله الجميع. في العالم، استشهد فلسطيني أمس خلال احتجازه عدة ساعات قرب حاجز عسكري صهيوني شرق تلكرم في الضفة الغربية. أفادت إيران بأنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، وقالت أنها على أتم الاستعداد لجميع السيناريوهات، مشددة على أن فتح مضيق هرمز مرتبط بإجراءات أمريكية وبينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. أعلنت القوات اليمنية عن تنفيذها أكثر من 1000 عملية ضد الحوثيين خلال ساعات بعد أطلاقها عملية واسعة من أجل استعادة كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

46 دقيقة إشارة التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في أحلى صباح مع بعضنا إن شاء الله حتى للتسعة. كنا نسمع في أوفريت الأم مع مجموعة من الفنانين. تحية لكلهم مما تسمع فينا, كلهم مما قاعدة تقيم في صغيراتها, تقول ما يفيق ويقوم وتحضر القهوة, كلهم مما تتعب توصل تجيب تراجع تخمم. واحنا ما زلنا كحكينا على تربية الأم لأبنائها, سواء البنية وإلا راهو للوليد للاثنين. إن شاء الله يا رب تكون ديما الأم واعية ومش سهل قدام تحديات جديدة في وقتنا الراهن, خاصة تحديات التكنولوجيا. دونك ربي يحفظ صغيراتنا الناس الكل, وربي يقدر كل أميم على حسن تربيتها لأبنائها. وأكيد ليد ما تصفقش وحدها, فالأم والأب إن شاء الله هذي دورهم الاثنين مهما كانت نوعية العلاقة بين الأم والبو. هذا اللي يلزم يتحكى, أنه راهو يكون صغيرات يجمعونا بين بعضنا مهما كانت علاقتنا أحنا شنية نجم تكون, هما ما عندهمش دخل في هذا. كان الكوبل مرتاح ومتفاهمين هذيك أحلى حاجة, الأمور واضحة. إذا كان فما عدم تفاهم ينجم يصير هذا, لكن ما يلزمش بطبيعة ينعكس سلبا على الصغيرات. مش هكا يظهر لي تشاتروني الرأي, وإن شاء الله هذا يصير في على أرض الواقع ويطبق. يعني هذا اللي نتمنيه اليوم. وإحنا نحكيه على الأم نجمو نحكيه زيدا على الأب بطبيعة, ونجمو نقدمه له تحية هو زيدا. والمرة هذه زيدا تحية غنائية لكل بو يسمع فينا, ربي فضلك زيدا تاج فوق رأس صغيراتك وعائلتك الكل.

0: 56 دقيقة إشارة التوقيت وبطاقة حب.
1: بطاقة حب.
2: بطاقة حب.
1: بطاقة حب.
2: بطاقة حب. بطاقة حب.
0: بطاقة حب اليوم 5 أكتوبر نهديها إلى كل امرأة تسمع فينا. أكتوبر الوردي مناسبة الحقيقة نحتفيه بها علاش؟ للتركيز على أهمية الاستقصاء ثم الاستقصاء لهذا المرض سرطان الثدي. عافينا وعافيكم الله. هذيك علاش حبيت تحية حب لكل امرأة حاربت سرطان الثدي. في هذا الشهر الوردي نقف وقفة حب وتقدير وامتنان لكل امرأة واجهت سرطان الثدي بكل ما أوتيت من قوة وصبر وإيمان. نقف أمام قصصهن التي لم تكن مجرد قصص مرض، بل كانت حكايات عن الشجاعة والأمل والإصرار على الحياة. إلى كل امرأة سمعت يوما كلمة سرطان وشعرت بأن العالم توقف للحظة، نقول لك أنت أقوى مما تظنين وأجمل من كل ندبة وأكبر من كل ألم. قد يكون المرض قد أخذ منك شيئا، لكنه لم يأخذ قوتك ولم يأخذ أحلامك ولم يستطع أن ينتزع منك حقك في الفرح والحياة. إلى كل امرأة عاشت أيام العلاج وتحملت التعب والألم وانتظرت نتائج الفحوصات بقلب مليء بالخوف والأمل، لك منا كل الاحترام. وإلى كل من وقفت بجانبها، أما كانت أو ابنه أو أخا أو أختا أو صديقة أو زوجا أو فردا من أفراد الأسرة، شكرا، لأن الدعم والكلمة الطيبة والاحتضان الصادق قد تكون أحيانا دواء للروح. وفي أكتوبر الوردي لا نحتفي فقط بالناجيات والمحاربات، بل نذكر أيضا بأهمية الوعي والكشف المبكر والاهتمام بالصحة. فمعرفة الجسد والانتباه إلى التغيرات غير المعتادة واستشارة الطبيب عند الحاجة خطوات بسيطة قد تصنع فرقا كبيرا. فلنجعل من هذا الشهر رسالة مستمرة لا تنتهي بانتهاء أكتوبر، لنتحدث عن سرطان الثدي دون خوف أو خجل، ولنمنح كل امرأة تحتاج إلى الدعم كلمة تشجيع تمتد إليها وقلبا يشعر بها. إلى كل محاربة سرطان الثدي، أنت لست مرضك، أنت قصة صمود، ليست ندبة، أنت ذكرى.

صباح الخير. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى دعم منظومة الآلف. يوم تحسيسي لتقصي سرطان الثدي، عفى الله الجميع اليوم بمركز الصحة الأساسية ساقية الزيت في إطار فعاليات أكتوبر الوردي. في العاصمة اليوم انطلاق المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية. وفي العالم استشهاد فلسطيني خلال احتجازه قرب حاجز عسكري في طول كرم. وإيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: هذه فيروزيت والله ما نحبوش نقصوا عليها الحقيقه. في تصلتينا مزيانه في هذه الصبحيه من احلى الصباح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد. ألفة سميت معاكم في اعداد وتقديم هذا اللقاء الصباحي. مرحبا بكم معنا حتى لتسعة ان شاء الله في هذا الموعد اللي بديناه الستة. وقيد توت سويت الميتيو. ميتيو ميتيو توت سويت مع بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. ان شاء الله نهارك زين بلال. اهلا وسهلا.
1: نهارك سعيد اخت الفا. مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسمي ذات شخص
0: يعيشك. اذا الطقس الصباح بكري الحقيقه دافي ماهوش بارد بالكل، اما كيفاش باش يكون اليوم وغدوه وليامات الجايه ان شاء الله؟
1: اي لحظه، ليامات هذه معناتها تقريبا معناتها هناك ارتفاع طفيف في درجه حراره مقارنه معناتها باول او العشرين الاخيره من شهر سبتمبر وبدايه شهر اكتوبر، معناتها مقارنه بليامات الفارطه تقريبا معناتها نجم نقولوا عايشين استقرار ظرفي بالنسبه لحاله الطقس، نظرا معناتها لي نحن تحت تاثير مرتفع على الضغط الجوي اللي مساهم زاده كيف هذا الارتفاع في درجه الحراره، ومساهم ايضا زاده كذلك معناتها الحمل الحراري هذا في ظهور خلايا رعديه اللي كانت موجوده يوم امس بالمناطق الغربيه خاصه في ولايه الكيف والقصرين ومحاليا كذلك في ولايه جندوبه، ويسجلنا معناتها كميه امطار وصلت الى حدود 26 ملم في قلعه سنان، 8 ملم في سقيط سيدي يوسف، في ولايه القصرين 3 ملم بحيدر ملم وحيد بتاله، وفي ولايه جندوبه 4 ملم بالفيجه. هذه ما يميز بعوامل الجويه تقريبا مع تاخير اليوم امس، وكذلك هو الحال خلال هذا اليوم والايامات القادمه ايضا. اليوم باش يكون الطقس عموما معناتها في استقرار خاصه في الفتره الصباحيه، ثم في فتره ما بعد الظهر هناك معناتها ظهور خلايا رعديه كيف باش تكون متمركزه في المناطق الغربيه للشمال الوسط بالاخص معناتها ولايه الكيف القصرين محليا سليانه وكذلك جندوبه، تكون مصحوبه ببعض الامطار مع تيارات هوائيه من القطاع الجنوبي هذه اللي بسبب في ارتفاع في درجه الحراره خلال هذا اليوم كذلك، ويمشي الطول القصوى ب 28 و33 درجه على اغلب المناطق، وتكون في حدود 25 درجه من المرتفعات الغربيه. وبالنسبه للرياح اللي تقلص نسبيا سرعتها مقارنه بيوم امس، تبقى فقط تقويه نسبيا خاصه قرب السواحل وضيفها المعتاده بقيه الجهات. عامه البحر مازال مضطرب لانه معناتها الرياح البارح خلال 24 ساعه الفارطه كان هناك بألام وبريح قويه والرياح كانت قويه شويه خاصه قرب السواحل الشماليه، دونك يتواصل البحر اليوم مضطرب في اغلب مناطق الساحليه ما عدا في منطقه سيرات يكون متموج. غدوه الحال كيف تقريبا معناتها بالنسبه للعوامل الجويه معناتها فتره استقرار ظرفي العشيه كيف ثم معناتها خلايا رعديه اللي باش تكون متمركزه اكثر في المناطق الغربيه للشمال الوسط، تنجم تشمل بعض الجهات الشرقيه خاصه في اخر النهار وفي بدايه الليل بالتحديد الشمال الشرقي معناتها نقول ولايه تغوان ولايه بزرت، مع تيارات هوائيه مازالت تتواصل من القطاع الجنوبي عموما سرعتها ضعيفه الى معتدله، البحر نسبيا مازال مضطرب بالسواحل الشرقيه واقل اضطراب بالشمال، وهناك ارتفاع في درجه الحراره الحقيقه مع نظرا للتيارات الهوائيه الجنوبيه هذه غدوه باش تروح القصوى بين 30 و 35 درجه على اغلب المناطق، وتكون في حدود 27 درجه بالمرتفعات الغربيه، ولا يومي الاربعاء والخميس مازال استقرار في درجه الحراره مع نفس العوامل الجويه تقريبا معناتها تتمثل في الخلايا الرعديه اللي موجوده في فتره من بعد الظهر بالمناطق الغربيه.
0: هذا هو إذن فترة صحو الفترة هذه واستقرار في حالة الطقس. شكرا لك بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، نهارك كله خير إن شاء الله. احنا إيقاعاتنا تتواصل معكم والمرة هذه تونسية، خليني بجنبك قلبي مع قلبك في إيقاع صباحي تونسي مزيان، وراجعين مع رقم اليوم.

0: إشهار ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونس وريدو.
1: حكيلي بالديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونس.
1: أسمع كلمني
0: كي يبدأ عندك أحلى بونس وريدو.
1: سي با فري إيباي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونس وريدو
2: مع لوفر أحلى بونس متاع وريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: وريدو طور عالمك.
3: السبعة و20 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في أحلى الصباح توت سويت مع رقم الأسبوع.
4: رقم الأسبوع.
3: وكيف العادة كل نهار اثنين مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس، مرحبا بك معنا ونهارك زين.
5: أهلا وسهلا، صباح النور وتحية لكل المستمعين وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
3: يعيشك. إذن سي عبد الرزاق، احنا نحكيه اليوم في رقم الأسبوع حول مليون شركة ومشروع. شبيهم المليون هذوما وين؟ يدوخ الرقم الحقيقة.
5: صحيح، الرقم يدوخ وهو رقم مفزع بالنسبة لألمانيا. نحكيه على رقم الأسبوع أنه ألمانيا فيها مليون شركة ومشروع خارج النشاط. هذوما تعتبر شركات أفلست في ألمانيا. ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا تواجه موجة تصاعدية في الإفلاس الشركات خلال 6 سنوات. اليوم الإحصائيات تقول الرسمية في ألمانيا أنه إغلاق نحو 1,065,000 شركة ومشروع مشاو إلى معناتها الإغلاق في الإفلاس، وليس الإفلاس القانوني، هو إفلاس أنه غير قادر ولا المؤسسة هذه حتى على إغلاقها، معناتها ما ينجمش حتى يدخل المحكمة في ألمانيا. في النصف الأول من 2026 سجلت المحاكم الألمانية 12,812 طلب إفلاس لشركات، يعني فما زيادة متاع 6.7% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وراء الأرقام هذه شنو نجمو نقراو؟ نقراو أنه فما ارتفاع في الكلفة متاع الطاقة، فما ضعف في الطلب، فما تراجع زادة في القدرة التنافسية وتراجع المقدرة الشرائية على مستوى ألمانيا، وفما تجديد من البنوك في عملية التمويل وتراكم الأعباء على المؤسسات. هذا يوري أنه ألمانيا اللي هي فخر النمو الاقتصادي اللي موجود في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا بالضبط، وألمانيا هي الدولة الوحيدة اللي تعمل نسب نمو قوية ياسر. نلقاو ألمانيا معناتها بقوتها الصناعية وقوتها المالية اتحطت في وضعية اللي لزمها تلوج طريقة لإنقاذ هذه المؤسسات. وحاجة أخرى اليوم لزمنا زادة نقرأ لها حسابها قبل ما تخلط على مستوى إفريقيا، لزمنا نفهم حاجة أنه دول كيما تونس هي دول مرتبطة مباشرة بأوروبا، واللي أثر على أوروبا ينجم يأثر علينا نحن بعد مدة طويلة، وهذاك علاش لازمنا نحمي المؤسسات الصغرى.
3: هذا شو نقول أنا سي عبد الرزاق، نقول أنه إذا كان ألمانيا، إذا كانت ألمانيا بقوتها الصناعية والمالية تعاني لإنقاذ مؤسساتها، فماذا عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟
5: بالضبط، هو هذاك علاش نحن في تونس لازمنا تكون عندنا ثقافة الإنقاذ، ثقافة الإحاطة. لازم اليوم المؤسسات اللي تغلق راهي تفقد معناتها تفقد موارد رزق للعباد اللي يخدموا فيها، لصاحبها زادة كثير، الدولة تفقد
3: الموارد زادة
5: عائدات شغل بالضبط وجباية. هذايا الكل ما ينجم يكون كان بالمرافقة عوض العقاب وإنقاذ هذه المؤسسات. معناتها اليوم كي نشوفوا مؤشر كما هذا في ألمانيا يوريك أنه الاقتصاد العالمي قاعد يتجه إلى وضعية جديدة، ومعناتها طريق جديد للعالم على مستوى الاقتصاد، ركود اقتصادي هذايا اللي قاعد يأثر على الاقتصادية العالمية القوية.
3: واضح. دونك ان شاء الله نحاولوا ناخذوا العبر ونحاولوا كيفاش نجموا جوستومون تكون المرافقه هي اهم برشا من العقاب، وهكا تنجم تستمر المؤسسه، تنجم تعاود تقفى ساقيها من جديد وتنتعش من جديد، وبالتالي تواصل باش تفيد الاقتصاد وتخدم يد عامله وتحقق مرابيح وتعطي جبايه. هذا هو،
5: هذا هو بالضبط. يعني اليوم قاعدين نشوفه، لازمنا نتعلمه من الدروس اللي قاعدة تصير للدول الأخرى. اليوم كي نشوفه وضعية فرنسا، اليوم كي نشوفه وضعية بريطانيا، اليوم كي نشوفه أقوى دولة موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وماليا اللي هي ألمانيا، تفهم أنه اليوم لازم نحضروا اقتصادنا باش معناتها يقف أمام الصدمات العالمية.
3: جستمان شكرا لك خبيرنا الاقتصادي عبد الرزاق حواس على هذا الرقم، الحقيقة رقم مفزع لكن يخص ألمانيا. إن شاء الله احنا نستفيدوا من هذا الكل بطبيعة لصالح تونس اقتصاديا، أنه نعملوا الخطط متاعنا سواء عن مدى قريب أو بعيد. شكرا لك. 7:25 دقيقة، إشارة التوقيت مع الموزيكا ومع كزدورة، نعمل بكم دورة مزيانة حلوة حتى الموعد الأخبار مع سونيا بن عمار ونزهة الويتي، ثم الأخبار الرياضية ألفا زميت تواصل معكم المشوار حتى للتسعة مع مراد الحاج قاسم في الأخراج الفني ومع فريد عبد الجواد في ستوندر.

0: صدر أخيراً.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار خريف للنشر العمل الروائي الجديد للكاتبة زهرة الظاهري، والذي يحمل عنوان ظل أعرج، سيرة بمحض الصدفة. يأتي هذا الإصدار في إخراج فني بديع وغلاف أنيق يحمل بصرية دافئة وغامضة، تتجلى فيه فتاة تقف أمام مرآة تعكس ظلا موحيا، بينما تتصدره حروف ذهبية بارزة تعكس جمالية العنوان وتعد القارئ برحلة وجدانية شفافة. وتؤكد الكاتبة زهرة الظاهري من خلال هذا العمل حضورها الأدبي المتألق بلغة سردية حميمية تبحث في أغوار النفس وتستنطق أحاسيسها العميقة. تنساب أحداث الرواية داخل عوالم الذاكرة والبحث عن الذات، حيث تتشابك التجربة الإنسانية مع الغموض، وتبدأ الحكاية بتساؤل فلسفي وعميق: ماذا لو كانت الصدفة هي البداية الحقيقية لكل الأقدار؟ وتتوزع محاور الرواية بين تقاطع المسائر والظلال التي نجرها خلفنا من تجارب الماضي، وكيف يمكن للمواجهات غير المتوقعة أن تعيد تشكيل هوايتنا وترميم انكسارات النفس، لتصنع من مجريات الحياة سيرة ملهمة ومسارا جديدا للوجود. تخلص رواية ظل أعرج إلى تقديم قراءة شفافة للروح الإنسانية، تؤكد فيها الكاتبة أن الحياة لا تسير دائما في خطوط مستقيمة، وأن ظلال الأعرج في أرواحنا ليست إلا دليلا على أثر الحكايات والمواقف التي صقلتنا، ليكون هذا الإصدار إضافة سردية مميزة تأسر الوجدان. إلى اللقاء، مع تحية فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
2: إشهار. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يشدد على ضرورة دعم منظومة الأعلاف. يوم تحسيسي لتقصي سرطان الثدي، عفى الله الجميع اليوم بمركز الصحة الأساسية بساقية الزيت بطارفة عالية أكتوبر الوردي. في العاصمة اليوم انطلاق وفعالية المنتدى المتوسط للتجارة الدولية. في العالم استشهاد فلسطيني خلال احتجازه قرب حاجز عسكري صهيوني في طول كرم، وإيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي تفاصيل هذه العناوين اليوم زهلواتي
2: صباح الخير
1: وسونيا بن عمار، أهلا بكم.
2: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. تحت شعار دعم المعلمين 60 عاما من حماية المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا، تشارك تونس اليوم احتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف هذه السنة الذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
1: وفي علاقة بالمنظومة التربوية، أفادت رئاسة الحكومة في إجابة على سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربعي وأسمى درويش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية.
2: وحسب أحصائيات المعهد الوطني للأحصاء، فقد تراجعت نسبة الأمية في تونس إلى 17.3%، ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حالياً 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا في 11 ولاية، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و25,000 أمية سنويا بالاعتماد على أكثر من 845 مدرسا متعاقدا و114 مدرسا مرسما.
1: شدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان في تصريح للأخبار على ضرورة دعم منظومة العلاف وتوفيرها لمربي المواشي بأسعار مدروسة لوضع حد للارتفاع المتواصل للحوم الحمراء.
3: القطاع الفلاحي يواجه عديد الصعوبات، يعني مش في قطاع تربية الماشية فقط، ولكن كيف نحكيه على تربية الماشية أكيد لأنه عندها ارتباط وثيق بالتساقطات المطرية، ونعرف أنه البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة تعرضت لموجة كبيرة من الحرارة، كذلك نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة، هذا كله انعكس على مردودية المراعي متاعنا اللي هي يعني توفر للتغذية للثروة الحيوانية متاعنا. هذاك علاش يجب الاشتغال على الزراعات العلفية اللي عندنا فيها نقص، وذاك علاش تم إنشاء ديوان الأعلاف اللي يلزم يلعب الدور الأساسي متاعه، كذلك توفير الأعلاف المدعمة خاصة من شعير والأعلاف يعني الخشنة اللي نحكيه أهميتها وتأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج. وذاك علاش احنا وقت اللي نقوله اليوم علاش اللحوم الحمراء ارتفعت بالارتفاع هذايا، أكيد مرتبط بغلاء الأسعار المدخلات خاصة الأعلاف.
2: واستعدادا لموسم الحج، تستأنف غدا بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لتشمل حجيج معتمديات الصخيرة.
1: وفي طرف فعالية أكتوبر الوردي، تواصل الدوائر الصحية ومراكز الصحة الأساسية بصفاقس تنظيم حملات تحسيسية مكثفة لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع.
2: مركز الصحة الأساسية بساقية الزيت ينظم اليوم يوما تحسيسيا لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، عافى الله الجميع، ضمن البرنامج الجهوي للتقصي المبكر والتوعية للوقاية من هذه الأمراض، على غرار الحملات التي برمجتها الجهات الصحية بكل من العامرة وجبنيانة والحنشة وعقارب وساقط الدير وطينة وصفاقس المدينة وغيرها لتوعية النساء بمزايا التقصي المبكر عن سرطان الثدي.
4: يلزم تعمل ماموغرافي سواء كانت مامو وإلا فيتور مامو وإلا حتى جون فير.
5: لا نمشيش حق متعرب عليه غلط ما نمشيش. اللي تحس براحة عنده حاجة تمشي تشوفها، علاش لا؟ خاطر صحة للإنسان هذه.
4: ويلزم العبد يتفقد روحه عادش بيه ديما الحاجة في بدايتها، الواحد يلقف روحه خير، خصوصا وإني عندي شكون من الفامي توفيت بسرطان الثدي، معناتها الواحد محسوس وعارف أهمية الشيء هذا، حماية الروح أهميتها وصدارها وصغيراتها. الله لا ينحي أمها على وليداتها بصراحة، وديما الوقاية خير من العلاج.
6: أنا نعمل كل عام ماموغرافي من اللي وصلت سن الأربعين، بحكم أنه عنا في الفاميليا شكون مرض عفانا عفاكم الله بالسرطان الثدي، ونستغل أكتوبر روز.
7: التقاسي المبكر مسألة مهمة جدا للنساء،
6: أتمنى من كل العائلة أنها ديما تعمل إحاطة بنساء اللي يمرضوا بالسرطان الثدي عفانا وعفاكم الله،
4: وربي إن شاء الله يحفظ الناس الكل.
1: لتقديم الأنباء من إذاعة صفاقس، تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية.
2: الصالون ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية لدعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال ولإتاحة الفرصة للمؤسسات الحرفية للتعريف بمنتوجاتها والتواصل مع المهنيين.
1: تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى المتوسط للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة.
2: المنتدى ينظمه كل من اتحاد المصارف الليبية والاتحاد الليبي للتأمين بمشاركة بورصة تونس وشركة تونس لتأمين التجارة الخارجية، ويتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة.
1: ومن أخبارنا الاقتصادية أيضا، تراجع احتياطي النقد الأجنبي ببلادنا إلى حدود 2 أكتوبر الحالي إلى 92 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.
2: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية كانت تغطي إلى حدود 30 سبتمبر الماضي 93 يوم توريد حسب المصدر ذاته.
1: في أخبار العالم، استشهد أمس فلسطيني خلال احتجازه عدة ساعات قرب حاجز عسكري إسرائيلي شرق طولكرم بالضفة الغربية وسط تجديد جيش العدو الصهيوني قيوده على حركة الفلسطينيين بالضفة عبر إغلاق الحواجز والبوابات مما يعرقل تنقلهم.
2: وفي الشأن الإيراني، قال نائب وزير الخارجية إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب، مؤكدا استعدادها لجميع السيناريوهات، وشدد على أن فتح مضيق هرمز مرتبط بإجراءات أمريكية بينها وقف عرقلة الملاحات الإيرانية.
1: رئيس مجموعة المستشارين للقائد العام لحرس الثورة الإيرانية أكد من جهته أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران بشكل مؤكد، وحذر من أن السفن الأمريكية عرضة للضرر بنسبة 100% على أيدي القوات الإيرانية.
2: وفيما يواصل الرئيس الأمريكي الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، سحبت واشنطن بشكل مفاجئ 12 قاذفة من طراز B1 من قاعدة فيرفورد جنوب إنجلترا التابعة لسلاح الجو البريطاني لأسباب ترتبط بتهديدات جديدة تتعلق بإيران حسب ما أكده مسؤولون أمريكيون.
1: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع للحوثيين في عدة محاور وجبهات. وفي المقابل، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثي أن مدينة تعز باتت بحكم المحررة بعد تحرير المناطق المحيطة بها.
2: وفي علاقة باليمن، تحتضن الرياض اليوم اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا لمناقشة آخر تطورات في المنطقة والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله على الأراضي السعودية وسبل التعامل معها.
1: من أخبار العالم أيضا، أعلنت مفوضية الانتخابات في البرازيل أن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو سيواجه الرئيس لويس إيناسيو دولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشلهما أمس في الوصول إلى نسبة 50% وأكثر من إجمالي الأصوات المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.
2: وفي البوسنة فاز الحزب القومي الصربي في الانتخابات التي جرت أمس والتي طغت عليها الضغوط الاقتصادية واحتمال انضمام الدولة الواقعة في منطقة البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوترات العرقية التي تقسم البلاد منذ الحرب الدامية التي شهدتها بين عامي 1992 و1995.
1: تذكير في الختام بأبرز العناوين. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يشدد على ضرورة دعم منظومة الأعلاف. يوم تحسيسي لتقصي سرطان الثدي، عفى الله الجميع اليوم بمركز الصحة الأساسية بساقط الزيت في إطار فعالية أكتوبر الوردي. وفي العاصمة اليوم انطلاق فعالية المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشر، أجمل تحية نزلواتي وسونيا بن عمار. آخر الأخبار الرياضية تأتيكم بعد قليل مع مهدي قاسم. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة.
9: عشرتنا ما تفش
8: وحكايتنا ما تتنسيش،
9: على خاطركم

سبورت نيوز. سبورت نيوز. واربعين دقيقة بعد سبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ مع المنتخب التونسي لكرة القدم. أقل من 23 سنة منتخبنا التونسي اليوم الأربعاء متاع العشية في لقاء الإياب من أجل تأكيد صورة ناصعة على الأقل لكرة القدم التونسية اليوم الأربعاء متاع العشية في البنين. منتخبنا التونسي أمس عمل آخر حصة تدريبية كانت حتى ندوة صحفية تحت شراف المدرب أنيس بوجلبان. 2-0 في لقاء الذهاب. إقناع امتاع ابداع كان مع ثنائية عمر بن علي. منتخبنا التونسي في الحقيقة أقل من 23 سنة هو البصيص الوحيد للأمل حاليا في كرة القدم التونسية بعد خيبة أمل كبيرة كانت مع منتخب أقل من 20 سنة. مشاركة سلبية على جميع الوجهات في دورة اتحاد شمال إفريقيا. تعادلنا مع المغرب, تعادلنا مع الجزائر, تعادلنا مع ليبيا, وخسرنا أمام المنتخب المصري وآوت بالنسبة للترشح لقدم المسابقات لمنتخب أقل من 20 سنة. منتخب الأكابر يظهر للناس كل نعرفه الأداء الشاحب والباهت والمردود غير مرضي بالمرة لأبناء معين شعباني في مواجهة أولى كانت أمام أوغندا. أوغندا اللي ربحناها 6 قبل, أوغندا اللي كنا دائما معناها الانتصار تتوالى. تعادلنا معها, تعادلنا مع المنتخب البوتسواني كيف كيف 2-2. مشكل كبير قاعد في كرة القدم التونسية في أسوار كرة القدم التونسية وما عرفناش المشكل, هل إنه من القماش أو من الخياط أو من المؤسسة الرياضية ككل. في التالي يظهر بالكاشف أنه بالحق رياضتنا يلزمها إعادة برمجة جديدة, روح جديدة, ملاعبية. يلزمنا نفكروا في مستقبل كرة القدم التونسية والواقع متاعنا على غالب أليم على جميع الواجهات. على كل إن شاء الله أنيس بوجلبان اليوم بمعية الإطار الفني المصاحب لي بمعية الملاعبية جرانتا إرادة كبيرة برشا من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخب هذايا. المنتخب هذايا عنق الإبداع كان تذكروا في فرنسا, كان حاضر في الدور النهائي, يحضر أيضا الدور النهائي على مستوى الألعاب المتوسطية الأخيرة. لعبنا أمام منتخب جزائري وخسرنا هدف مقابل صفر, وقدم المنتخب أقل من 23 سنة أداء ممتع بشهادة الناس كل والملاحظين. وإن شاء الله علاش لا يكون مستقبل كرة قدم التونسية. مادام نحكي على كرة قدم, البارح سيد بلحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة قدم كان حاضر في بلاتو لحد رياضي, حكى ورجع وحكى على كاس العالم, على خيبة كاس العالم, على عديد المحطات اللي كانت حديث الجميع. وأكد في كلامه ولو أنه حاول بشي أكد الأجواء المريحة والأجواء الطيبة أنه بالحق كرة قدم التونسية يلزمها مش إصلاحات باش الليقو, عرفتوا هذاك اللي يعمل الليقة, لا لا, كرة قدم التونسية يلزم إصلاحات جذرية, والإصلاحات الجذرية راهي تأتي من الأندية وتأتي على مستوى الملاعب الرياضية وتأتي على مستوى الأكاديمي وتأتي كي نحيو الأكتاف والدفلين يلعب والدفلين ما يلعبش, وتأتي كي نعطي للتحكيم الصلاحية ونبعدوا على الليزيسميس وعلى التليفونات ونحكي وزيد على كرة قدم التونسية وقت يلعب فيها صحيح في المنتخب التونسي اللي هو عمره ما كان منتخب ألوان معينة وإنما منتخب النجمة والهلال. هذاك الوقت نحكيه على برشا حاجات. مادام حكيت عن النجمة والهلال عصفورة تقول إنه مساعي كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة قدم إن شاء الله لإجراء الجولة الثالثة تونس ليبيا على عشب ملعب المهيري بصفاقس. عطيتكم لافون جو ولو إنه الكواليس قاعدة ماشية في الاتجاه هذايا, والاتجاه هذايا وقتها صار من الكلام اللي تعرفون الناس الكل حف بالمقابلة الأولى, وأيضا إنه المنتخب التونسي يلزم يكون ملك للناس الكل. كان ترجع شوية للشتاري والله تو يعلمكم برشا حاجات ويقول لكم كيفاش الكرة تنجموا تصلحوها وتنجموا بالحق تبنيوا مستقبل صحيح لكرة قدم التونسية. نبقى الآن مع المواجهة التونسية الإفريقية إن شاء الله تكون في بحر الأيام القليلة القادمة رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة قدم عين حكام المواجهات بالنسبة للشامبيونز ليج وأيضا كأس الكاف الإفريقية دوري أبطال إفريقيا. 18 أكتوبر السويح لليبيا ترجى رضي التونسي الحكم الكونغولي بيير تيغاني, وبالنسبة للنادي الإفريقي تي بي مازامبي اللي قاعد يلعب 17 أكتوبر الحكم مش يكون هو الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة لكأس الكاف نبدأ مع سيسيس المواجهة مش يكون يوم 17 أكتوبر
أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري أني ديسفيرسي الحكم أندري من الرأس الأخضر. وبالنسبة لترجي رجي سريال باماكو المالي الحكم الأوغندي لوكي رزاق. مش نبقى في دوائر الكاف، نذكر أنه نهار الجمعة انعقد اجتماع لجنة تنفيذية الاتحاد الأفريقي لكرة قدم بحضور رئيس الاتحاد، تمت المصادقة على عدة تعديلات وفما تعديلات جديدة. هنا بلي ميساج الأندية التونسية ما تعملوش كما الجامعة، شفتوا هاك الجامعة الفيترينة متاعنا وغلطت في الحكاية متاع ماتش أوغندا نقاط تحسب ما تحسبش، ابدأوا من تورا وفما ثلاثة تعديلات. يا الهدية ميساج للسيسيس والجرجيس في كاس الكاف وللترجي الافريقي في الشامبيونز ليج، سيمنح التعديل هدية تعديل الاول الاندية واللاعبين مرونة اكبر في التعامل مع الانتقالات خلال الموسم، تسجيل الملاعبية واهليتهم للمشاركة، السماح للاعبين باللعب لاكثر من نادي واحد خلال الموسم واحد من مسابقة الاندية التابعة للاتحاد الافريقي، التعديل الثاني السماح لكل فريق بتسجيل قائمة تضم ما يصل الى 40 لاعب في أي وقت خلال الموسم، والتعديل الثالث يسمح للأندية باستبدال 4 ملاعبية خلال فترة القيد الأخيرة بشرط أن يكون الملاعبية جدد شاركوا في أي مباراة. نبقى مع الاتحاد الإفريقي باش نذكركم أنه قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد تنظيم حفل جوائز الكاف في العاصمة النيجيرية لاغوس 7 ديسمبر 2026، 5 سنين طويلة ديما الكورة والجوائز تكون في المغرب الشقيق. نذكركم عن جائزة أفضل حارس، أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل منتخب خلال 2026، وننهي مع اتحاد الأفريقي لكرة قدم اللي وجه الدعوة للحكم الدولي التونسي خالد قويدر للمشاركة في مقابلات تصفية منطقة غرب أفريقيا المؤهلة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. الرياضة التونسية والواجهة والفيترينة متاعنا الرابطة المحترفة الأولى تعود لنشاطها هذا الأسبوع نهار السبت والأحد، نبدأ بمقابلات نهار السبت، لقاء دون حضور جمهور بين الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي. نذكركم التوقيت يا جماعة، توقيت جديد 9:30 متاع العشية، النادي الإفريقي الاتحاد المنستير اتحاد بن قردين النادي الإفريقي، وعلى عش ملعب المهيري بصفاقس. الدربي يعود من موسم 94-95 سيسيس ولوسيكا وليسيريس، يعود بمواجهة قلعة الجديد وقلعة الحفيد بدربي، إن شاء الله يكون في كنف الروح الرياضية. بالمناسبة ما زلنا ما نعرفوش حيثية الدخول لملعب المهيري باعتبار الاجتماع الأمني والنية متجهة بالنسبة لتقدم سقيدة لزابنمو وأيضا بيع التذاكر، هذه الكل من نجم ونعرفو الحيثية تمتعه إلا بعد الاجتماع الفني. ذكركم أنه تقدم سقيدة خاذ لقاء ودي أمام النجم الساحلي على عشب ملعب الأولمبي بسوسة، أداء كان رائع بطولي في المقابلة هذية، تعادل 1-1 والنادي الصفاقسي خاض لقاء ودي أمام واحد قبلي في أنيكس ملعب المهيري انتهى بالتعادل بدون أهداف. أكيد حوار فيه برشا كلام نهار السبت بين أبناء يسري بن كحلة، نحكي على قلعة الحفيد وقلعة الأجداد بإشراف فني لنبيل الكوكي. نهار لحد 9:30 شبيب عمران مستقبل المرسى النجم الساحلي نادي حمام لنف، شبيب نجم المتلوي الملعب التونسي، أمس رئيس نجم المتلوي جبت شهرية متاعو وأعطاه الملاعبية لأنه ما فماش فلوس بالنسبة للنجم المتلوي. هذاك علاش ديما نقول هل نحكي بالحق على بطولة محترفة؟ صعيب ياسر. ترجي رجيس أمل حمام سوسة نهارت لحد 9:30 متاع العشية. جديد للترجي أمس لقاء ودي أمام الاتحاد العسكري الليبي، فاز الترجي 3-1. والجديد الجديد أيضا بالنسبة للليتوال، زيد الجزيري يعود كمدير رياضي للنجم الساحلي، وأكيد زيد بعد تجربة كانت مؤخرا مع المنتخب التونسي لكرة القدم مرات المحترفة الثانية، تلعبت مقابلات الجولة الثانية ما تعجبش الأمور بالنسبة لأندية صفاقس، زوز هزيم للوسيكا، هزيمة ثانية أمام مكارم المهدية 2-1، المكارم اللي تصدر حاليا الطليعة زوز انتصارات متالية 6 نقاط، والمكارم من عام 2002 ما عرفش انطلاقة كما انطلاقت سنة، زوز انتصارات متالية. كوكب عقارب تعثر على أرضية ميدان وبعد نقطة كانت إيجابية أمام الملعب السوسي في سوسة خسر مع بن عروس 3-0، ورا لوي بعد انتصار خارج القواعد
قاعد تعادل مع مستقبل جيب 0-0. فالحقيقة النتيجة 0-0 كانت حاضرة في ماتش مسيكن والشابة وأيضا مجرين والنجمة الخلادي، في حين اتحاد طاوين فاز على الملعب السوسي 1-0. البارح تلعبت أيضا مقابلات المجموعة الثانية 3-0 كانت حاضرة في زوج مقابلات. هلال رضيف فوزوا على أمل بوشمة والنادي القربي وعمق جراح قواف القفصة 3-0. الهزيمة الثانية قواف القفصة في بداية هذا الموسم. جندوبة بنفس النتيجة فازت على جمعية رينا 1-0. اتحاد قصور السيف على أولمبيك مدنين، مستقبل قسرين أيضا 1-0 على أولمبيك الكيف، وشبيب القيروان تعود بانتصار ثاني أهل الاحتلال المرتبة الأولى بستة نقاط أمام القلعة الرياضية في القلعة 1-0. 0-0 كانت نتيجة الملعب الجيبسي. سبورتينغ المكنين ثلاث فرق انتصرت في زوز ماتشويت، هلال رضيف شبيب القيروان مستقبل قسرين، وزوز فرق لم تحصد إلى حد الآن نقطة هي أولمبيك مدنين قواف القفصة. في الباسكت بنفيكا البرتغالي أمس في صور رائعة جدا، كان الوفاء المكرم بالرمضان ابن النجم وابن

0: نيدي سفيقسي حيوية جديدة شيء كبير. باسكيت بنيت وباسكيت وليد، تلقى القاعة كومبلي، تلقى الجمهور حاضر، تلقى الجمهور مع الجمعية متاعه بجو كبير برشا. برافو الحمدي المنعي للمساج متاعه في حضوره الاجتماع الرابطة الوطنية لكرة قدم، كان واضح انه المساج من اجل ملعب المهيري زينا من هكا الترو الموجودة بقفاء عاتب القفاء لليسي غارسون. شوفوا سوسة قداش يهز، شوفوا الملاعب الأخرى قداش يهز كما ملعب حمد العقرب برادس، حطوا الجمهور ينتعش وحطوا الجمهور الواجهة تكون كاملة في ملعب طيب مهيري بسفيق. شال المساج يكون وصل اليوم الصباح. نذكركم في الباسكيت وليد النادي السفيقسي انتصر في اللقاء الثالث، انتصار الثاني كان أمام فريق عنده البيع والذراع في الباسكيت في تونس، الملعب النابلي بنتيجة 65-53. قبلها انتصرت فتيات نادي سفيقسي في الواجهة الأولى أمام اتحاد الأنصار بأداء مقنع وممتاز على جميع الواجهات. نمشي بكم للهوند. اللي ما يعجبش في الهوند اللي صار البارح صار في ماتش صيادة وترجي الرياضي التونسي، ماتش أصغر عنف ضرب. صراحة نتفرج على أفلام متاع رعب مع صور كانت قاتمة جدا، بثت عديد المواقع الإلكترونية. الجامعة إميديات ما اجتمعت وخرجت كومينيكي وقالت للرابطة لا بد من اجتماع فوري، وانا نستنكر كل مظاهر العنف. وين ماشي العنف؟ وين ماشي الكرة اللي قاعد في ملعبنا التونسي؟ هذوما أصغر، هذوما ولدي ولدك انت، هذوما أولادنا في ماتش كيما هكاك متاع هوند متاع كورة متاع شيخة متاع فرجة. لهنا ضرورة إيقاف الغول هذايا، ولا نحيونا يا أخويا الكورة يتوقفون ظاهرة العنف. تيهو موجود في الفوت، معناها تمشي تكلت ريحة قبل بأربع أيام تبدأ الكلام على الفيسبوك مش نفرحوا بيكم، وتعرف إذا الجمعية قالت لك مش نفرح بيك حضر البقلية وحضر القاتو، معناها معروفة الأمور. يبارك لكم. شو إذا بوس خلتك وبوس أمك وبوس بوك في كرة قدم على الدنيا سلام، يردع الردع والضرب بقوة والاكتاف ولا تدخلات ولا الجمعية الفلانية عديلها من هنا ولا كذا، القانون فوق الجميع. يبارك لكم ويرحم والديكم. نذكر أنه في كرة اليد الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى بطبيعة الواجهة الأولى جمعية الحمامات خسرت مع النجم، نادي كرة اليد بجمال تعادل مع سقيد الزيت 27-27، الترجي فاز على طبولبة في طبولبة نفس نتيجة للمكنين على المنزل الرياضي في المنزة، والإفريقي فاز على المكان المهدية في المهدية، وبعث من الخيار فاز على اتحاد منزل تميم 33-17 في منزل تميم. ننهي طبعا بالبارح المنتخب المصري منذ تقريبا 7 سنين ما انهزمش على أرضية ميدانه، خسر البارح مع منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في ماتش أميكال، آخر هزيمة كانت مع كرواتيا 4-2. نحكي على كرواتيا، كرواتيا اللي انهزمت 7-0 أمام منتخب الإنجليزي نهار السبت في كرواتيا، ومودريتش قال صراحة حس روحي حاشم ومعاش النجم المدوجي في وسائل الإعلام بعد هزيمة ثقيلة جدا كانت خيبة أمام منتخب كرواتيا أمام لونجلوتير 7-0 كانت حاضرة زيدا أمس في مقابلة جماعة الأرجنتين بمنتخب بوركينا فاسو الأولمبي، وكانت سباعية برشا بونتويت يدخلوا لأرشيف كرة القدم العالمية. وننهي بكرة القدم العربية، الإمارات السعودية ثنائي مش يكون حاضر غدوة إن شاء الله في فينال كأس الخليج، الإمارات اللي ربحت حمين 1-0 والسعودية اللي فازت على قطر 3-2 بالركلة الترجيح 0-0. حوار في برشا كلام بين منتخبين عندهم عديدة ذكريات في كرة القدم العربية. هذه إذن أجواء متاعنا، ذكركم ماتشويت يوم السبت القادم 9:30 متاع العشية، وديربي صفاقس قلعة الجديد وقلعة الحفيد أكيد مش يكون عرسي، أكد أنه صفاقس مازالت في حاجة لفرق أخرى يلزمها تطلع وتعطي تنعويشة للرابطة المحترفة الأولى. الميساج اليوم اللوسيكا للرالوي الكوكب عقارب والكل الأندية اللي تحب تعمل اختيوة إن شاء الله في قدم الأيام. مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل، أحلام تاع الأوقات، ولو الفات أرجع لكم في أحلى صباح. سبور نيوز، سبور نيوز. عشرة دايما.
1: إشهار. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: ستوري تايم كيد عندك أحلى بونيس وريدو.
3: احكيلي احكيلي بدي
2: تتاش صار.

0: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
1: سي با فري. اي بيه ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع وريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات. 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: وريدو طور عالمك.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: تذكرة للذاكرة.
6: المتحف الأثري بسبيطلة، وسبيطلة من أكثر مدن الجمهورية التونسية ثراء بالمعالم الأثرية، وهو ما شجع على بعث منتزه أثري بهذه المدينة منذ سنة 1991. أهم ما يميز هذا الموقع المعابد الثلاثة والقلعة البيزنطية الصغيرة المحيطة بالموقع، وخاصة الساحة الواقعة أمام المتحف ومدخله الرئيسي، وأيضا المسرح وقوس النصر. يقع المتحف الأثري قبالة المدينة الأثرية بسبيطلة، وهو ذو حجم صغير مقارنة بأهمية الموقع الذي يغطي مساحة 60 هكتار. يتكون المتحف من 4 غرف تعرض بعض اللوحات الفسيفسائية والتماثيل والقطع الأثرية والوثائق التاريخية التي تمثل الفترة الممتدة من عصر ما قبل التاريخ والعهد اللوبي إلى الفترة الإسلامية. أغلق المتحف في 2011، وهو متحف صغير ولا يرتقي إلى الزخم التاريخي والحضاري لمدينة سبيطلة الأثرية.
7: مع تحية رضا القلال.
8: في سنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

سيدي ويسالك هكا غنيت لنا أنغام في الوقت هذا خلطنا الدقيقة الثامنة بعد الثمانية متاع الصباح. صباح الخير، شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم كله خير، بداية أسبوع إن شاء الله تكون جميلة ومريحة ليكم ولينا. أحلى صباح معكم حتى للتسعة الفزميت في الوقت هذا. بعد شوية إن شاء الله يلتحقوا بيا ضيوفي في إطار جلسة الحقيقة متابعة، باش نرجعوا نحكيوا بأكثر تفاصيل على الحقيقة. أنا خليني أقول هل هو خلية تعتبر أو هي وحدة مهمة بالحق مهمة، وتعرفوا نعرفوا قيمتها أكثر بعد شوية، لكن كلنا نعرفوا ونجموا معناها نلتجؤولها. إن شاء الله يا رب يقولوا كل الخير وكلنا لباس. وحدة نقل تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة اللي تعطينا الحقيقة نوع من الأريحية والاطمئنان، هذه أهم حاجة نحب نحكي عليها. بعد شوية تفاصيل الكل إن شاء الله تكون مع المدير الجهوي للصحة سي حاتم الشريف، دكتور حاتم الشريف كيف المسؤول على وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة طارق بن يحيى. الاثنين إن شاء الله يكونوا ضيوفي ونحكيوا بأكثر تفاصيل على أهمية هذه الوحدة. توت سويت مع الموسيقى وراجعين.

0: هذا أيمن للسيق قلبي معاذ باللطف عليك وعلى قلبك أيمن للسيق وعلى كل من يغني معك في الغنية هذه. احنا نحب السلامة للجميع, نحب الصحة إن شاء الله للجميع, كل الخير. وهذاك علاش احنا توا باش نحكيو على وحدة الحقيقة صعيب قليل باش يتحكي عليها. حكينا ممكن عليها شوية أيام التبرع بالدم, الحملة التحسيسية للتبرع بالدم, ولكن كوحدة قائمة الذات نحب نزيد نوضح أكثر للسادة المستمعين على أهمية وجودها. ساعة هل أنتم فايقين بها موجودة وإلا لا, ونعرفوا شي مزاياها الوحدة هذية اللي انضافت نجم نقوله مؤخرا السنوات الأخيرة هذية كمكسب أنا نعتبره هام, مكسب صحي هام للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة لكل المرضى اللي ينجم يكونوا فيه, ولكلنا في أي لحظة إن شاء الله سلامات للجميع. ولكن هذا واقع, تأمين صحتنا وتأمين سلامتنا يجي حتى من تأمين نقل الدم اللي نسحقه له. فوالا هذا هو هذا تقديم, ولكن خليني نقدم ضيوفي. أنا فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا سيد المدير الجهوي للصحة سي حاتم شريف. أهلا وسهلا ومرحبا بيك دكتور.
1: مرحبا بيك ألفا, مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس.
0: نهارك زين, أنا فرحانة برشا أنه ينضم لنا كيف كيف المسؤول عن وحدة نقل الدم بتخزين الدم, وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة طارق بن يحيى. أهلا وسهلا طارق, مرحبا.
2: صباح النور ألفا, شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بكم. أنا نتفكر آخر مرة التقينا بيك في الحملة التحسيسية للتبرع بالدم.
2: أي لهنا حبيت نشكرك على هذه الاستضافة مرة أخرى.
0: عفو.
2: كيف كيف في إطار تحسيس عملية تحسيس حول أهمية التبرع بالدم أيامات اليوم الوطني للتبرع بالدم, لهنا وجهنا الدعوة لكل مواطنين باش يتبرعوا بالدم, وهذا في إطار الإيجابيات متاع الحملة هذه حول التحسيس لأهمية التبرع بالدم وتكثيف من المخزون الاستراتيجي للدم ومشتقاته في المراكز الجهوية لنقل الدم. ولهنا نحب نوجه تحية للمركز الجهوي لنقل الدم على رأسه الدكتورة أكرام بن عمر والدكتورة هالة المنيف وكل الإدارات والعاملين بهذا المركز.
0: إذا كنت ترجع الحاجة ترجع لوعيك, هنا قيمة وعيك بأهمية تخزين الدم وتوفيره للناس اللي مستحقت له. دكتور حاتم الشريف, أنا نهنيك مرة أخرى الحقيقة على مكسب كيمان هذا اللي هو وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. ديما نسمو على بنك الدم, نسمو بنك الدم وتمشي تتبرع في بنك الدم, وإلا تستحق الدم تمشي لبنك الدم. وحدة تخزين الدم أهميتها وقيمتها في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة.
1: شكرا ألفا, بالحق هو وقع تركيز وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة منذ سنة أو أكثر. إن نحب نقول ونختلم الفرصة بنقول أن عملية نقل الدم مش عملية بسيطة, هي عملية دقيقة وعملية فيها مسار طبي لازم نحترموه منذ التبرع للدم إذا وصول الدم إلى المريض.
0: سلامة النقل في حد ذاته معناها فما طريقة كاملة من مفروض بروتوكول كامل للنقل.
1: اكزاكتمون, سلامة النقل, سلامة التخزين, سلامة التبرع, الأكياس, هذا كله يخضع لعدة إجراءات طبية وتحاليل ومسار كامل لإيصال الدم للمريض في ظروف صحية ملائمة. الفكرة جات هو هذه الوحدة هذه مش تتخلى على دور المركز الجهوي لنقل الدم وهو الدور الرئيسي لنقل الدم, ولكن هذه وقع أحداثها لعدة اعتبارات بطبيعة انبثقت من عديد الملاحظات, ونحبوا في كل ملاحظات وكل حوايج تعرضنا في مسارنا العلمي والطبي إلا وإحنا نحمل حوايج اللي تحاول تحسنها. هنا نحب نشكر بالحق معناتها ولكن بدون مرود المركز الجهوي لنقل الدم كما قال على رأس الأستاذة إكرام بن عمر والأستاذة هلا منيف, ولكن حب نشكر الشخص هذا اللي قدامي سي طارق بالحق معناتها يستحق. هو شنو ديما نقول لهم انا العمل له مش عمل رئيس ومرؤوس, علاقه هي علاقه في خاصه في الصحه, هي علاقه كولابوراسيون مع بعضنا. لا فرق بين عون أقل عون في في في, في الواحد، بالعكس هو دو رئيسي ورئيسي جدا، وبين الرئيس
0: المؤسسة مهما كانت يعني.
1: دونك ترتبط
0: علاقة تكامل، علاقة تعاون،
1: علاقة تعاون، علاقة نخدموا مع بعضنا، نخدموا مع بعضنا، وهذا هو اللي يخلي ربما نوصلوا لنتائج ما نقولوش وصلنا القمة، ما نحسنوا في في في في عديد الواحد. كذلك أنا كي نشوف مدير عام بكل أمانة وبكل صدق، مدير عام كي سي خالد سلموا عليه، ونحب نبلغ نبلغ له تحيات أهالي صفاقس لكل المجهودات اللي يقوم بها على رأس المستشفى الجامعي الحبيبة، كما من عديد الإنجازات إن شاء الله مش نشوفوهم عن قريب العجل، كما قسم التجميل اللي هو رائع ورائع جدا، وإن شاء الله في أقرب الأوقات مش يقع افتتاحه، شيء معناتها من المواصفات جميلة وجميلة جدا، ومش تأدي قدر خدمات صحية، إلى جانب تركيز الجامعة كاميرا جديدة إن شاء الله في أقرب الأوقات، مش تولي عنا زوس جامعة كاميرا، وهنا مش نقلصه في إلى عديد الإنجازات القادمة قوموا بها على المستوى الواحد. وعلاش جبت سي خالد؟ خاطر شي هذه الوحده لولا حوسه وايمانه بان هذه لهذه الوحده دور رئيسي ودور كبير لعده اعتبارات، لا مكان ان عملنا تهيئه فضاء
0: اي
1: وحرص عليه، وعملنا كذلك اكيب فريق هو حلقة وصل، حلقة وصل بين المركز الجهوي.
0: هذا اللي نحب نفسره للسادة المستمعين ونحكيه لهم على أهمية الوحدة هذه، وحدة تخزين الدم اللي هي تنسق بين شنو وشنو، تنسق بين بنك الدم أو المركز الجهوي اللي نقدر
1: والأقسام الاستشفائية أيوة. التي تستحق الدم،
0: اللي هي الأنعاش، اللي هي غرف العمليات
1: الاستعجالي
0: أي.
1: الهدف متاعها هي السرعة، معناتها التسريع في الحصول على الدم، كانت هنا تقليص هيك الوقت الضايع باش في ساعة الحالات، خاصة في الحالات الاستعجالية،
0: خاصة
1: تنظيم العملية، تنظيم العملية لما يضمن سلامة المرضى وسلامة وصول الدم إلى المريض في كما قلت في الظروف الملائمة. هنا مشكورين كما نقول ليكيب كاملة وعلى رأسهم توت ليكيب البوان فوكال، زاد عنا بوان فوكال ريجيونال لسلامة الدم ليمو فيجيلانس، اللي هي الدكتورة هدى بن عثمان مشكورة، وبالطبيعة بالتعاون مع توت ليكيب، وكما قال الحرص والمتابعة من طرف طارق. نحب تحية كبيرة، أنه نهار كامل في السبيطار، نهار كامل يتبع، نهار كامل يعمل باش لي حوسوا على أن هذه تنجح، هذه ونجحت
0: خاصة معناتها ربما معناتها البزوان العادي اللي موجود مع الكوتيديان، وإلا البزوان الاستعجالي خاصة كيفاش تعاملوا معه، علما وأنه الوحدة هذه هي الوحيدة يظهر لي في المستشفيات الكل تقريبا
2: تكاد تكون الوحيدة، وديجا مشكورين لكل أطراف المتداخلة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجامعي الحبيب بوركيبة كيف على رأس السي خالد العثماني. لهنا حضرنا إن بروسيدير إن شاء الله،
1: دليل إجراءات
2: في حول عملية السلسلة المتكاملة بين العمليات المتداخلة بين الأقسام الاستشفائية والمركز الجهوي لنقل الدم. الدليل هذا يسهل ويزيد يحسن من إجراءات تحسين التصرف في الدم ومستقاته.
0: هذا اللي جايتك فيه، تحسين التصرف، حسن التصرف حسن التدبير في المخزون اللي عندنا. نجمش يتبسط لي للسادة المستمعين علاقة المواطن في هذا الكل، معناتها سواء اللي يحتاج للدم ولا العائلة متاعه، هو مطالب باش يجيب العائلة ولا شكون يمشي يتبرع له في، معناها مش غادي التبرع، هذا اللي نحبوا نوضحوا للسادة المستمعين. راهو التبرع يكون فقط
2: في المركز الجهوي
0: للدم هكا ولا تبرع بالدم؟
2: هي واضح، احنا الدور متاعنا كمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وكوحدة نقل الدم هو التنسيق مع الأقسام الاستشفائية لتوفير هذوما البنود الدم، هذوما اللي باش يتبرعوا
0: معنى تاخذوه من طوع من عند المريض.
2: اكيد جدا، هذا فيه فما اجراءات ألفة. عملية نقل الدم هي سلسلة متكاملة من العملية الطبية والفنية والتنظيمية، تتطلب كما قال سي حاتم الدقة واليقظة والتنسيق المستمر بين كل أطراف المتداخلة، وهذا الكل يصب في حاجة برك، هو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
0: هذا اللي حابين نوضحه.
2: الدور المهم اللي يكمن بالنسبة لوحدة تخزين الدم ونقل الدم، تنظيم وتنسيق طلبات مشتقات الدم حسب الحاجة الطبية والاستعجالية. لهنا احنا تعرفوا انه كل واحد باش يجي يعمل عملية جراحية بينسي باش تعدى على التبنيج وباش ياخو لاكور احنا نقوله
0: ويطلبوا منه
2: باش يجيب
0: عدد معين من بنوات الدم.
2: صحيح. لهنا يمشي المواطن المركز الجاي لنقل الدم باش يتبرع بالدم باش يعطيوه البنوات هذوما. لهنا هذوما برمين الحوايج اللي لازمتهم يكونوا متوفرين في متطلبات عمل يعني لي دوموند متطلبات الدم اللي هو يحرر الطبيب
0: به.
2: كيف كيف الدور المهم زاد هو ضمان احترام اجراءات السلامه قبل تسليم اكياس الدم. لهنا لازم نثبتوا المعطيات الكل نتاع المريض وباش نضمنوا سلامه نقل الدم. متابعه ظروف حفظ وتخزين مشتقات الدم وفق المعايير المعتمده. تعرفوا انه الدم ومشتقاته كل واحد الدم سير الكونسيرفاسيون التخزين نتاعو في ظروف معينه، كيف كيف المشتقات الاخرى عندها ظروف معينه للتخزين هذايا. ضمان التتبع الكامل لكل كيس دم من اللي يعني يخرج من المركز الجوي لنقل الدم حتى لين يوصل للوحده لتخزين الدم بعد يمشي للاقسام الاستشفائيه. تنسيق بين مختلف الاقسام الاستشفائيه والمركز الجوي لنقل الدم. المساهمه في ترشيد استعمال مشتقات الدم والحد من الاهدار نتاعو وسوء التصرف فيه. كيف كيف عندنا اجراءات اخرى كما التاكد من صحه طلب نقل الدم واستكمال المعطيات الضروريه في الدوموند احنا دو بريسكريبسيون سميناها لهنا ديجا حضرنا توت ان بروسيدور باش نوزعها في الاقسام الاستشفائيه. التثبت من هويه المريض ومطابقه المعطيات الطبيه والمخبريه. كيف كيف ضمان التوافق المناعي الدموي وفق الاختبارات المطلوبه. التاكد من سلامه اكياس الدم وصلاحيتها وظروف حفظها. احترام شروط نقل وتسليم الدم ومشتقاته. وفي الاخير ضمان التتبع والتوثيق. لهنا نحكيو على التراسابيليتي. ما فما حد شيء لازمته يضيع. كل المعطيات لازمتها كل متوفرة بالنسبة لأكياس الدم.
0: المواطن اللي جاب لي بون دو سون وعمل العملية نقولوا احنا هما دو بون استحقوا بون واحد.
2: اي اللي استحق احنا
0: البون الثاني شنو يصير قبل شنو كان يصير تو شنو ولا يصير عن طريق الوحدة
2: هيك. نحكيه على تو يعني بالنسبة لوحدة تخزين الدم ونقل الدم يتم استرجاع كل البنوات الحكومة ورجعهم للمواطن عن طريق الأقسام الاستشفائية.
0: تقعد باسمه هو على طول ديما
2: على طول تقعد يعطيك الصحة.
0: وكيفاش عملية انه حسن تصرف في الدم يعني ما يصيرش اهدار وما يفسدش؟
2: ما يفسدش. عنا الحق سلطة الاشراف وفرت لنا كل المستلزمات والمعدات بوحدة نقل الدم. لهنا وقتاش يتم تسليم الدم اكياس الدم ومشتقاته للاقسام كل شيء اون كادو بوزون وقت
0: سينو راهو موجود عندنا
2: راهو
0: موجود.
2: صحيح موجود. واذا وان فوا ما تمش استعماله يتم ارجاعه في ظروف
0: نفس الظروف
2: اللي لازم ترجع للمركز الجوي لنقل الدم. وهنا نحاولوا أن نحسنه باش يتم استعمالها المرة الجاية في ظروف أخرى ولمريض آخر.
0: نعرفوا نحافظوا على الدم نتاعنا واسمه على جسمه بنك هو بنك الدم. شكرا لك سي طارق بن يحيى. الارقام حكيت وحدها في جلسه تقييميه كنت قدمتوها الجمعه هذه دكتور حاتم الشريف.
1: صحيح هي الفكره نتاع اول شيء نحن كل مشروع ولا كل نعملوها لازمنا المتابعه فيش
0: اكيد
1: ان نعملوا مشروع
0: وهيك علاش حبينا نحكيوا فيه توا زاد مش وقت فقط حمله للتبرع بالدم بعد نسيبوا الدنيا
1: الكل
0: كيما اكتوبر الوردي راهو نحكيوا عليه. صحيح في اكتوبر اكثر ولكن على مدار سنه
1: عمل متواصل بطبيعه بعد عمل بعد سنه او اكثر من تركيز هذه الوحده حبينا نشوفوا تقييمها خاصه سي طارق والفريق قد مدونا بمعطيات وب دي دوني ستاتستيك معناتها احصائيات حول التحسن كبير وكبير على مستوى الترشيد الاستهلاك وهذا هام جدا إلى جانب أن كما قلت أنت الضمان هو شنو هو الهدف نتاعها شنو التسريع ضمان سلامة أكياس الدم كذلك ترشيد الاستهلاك وتنظيم العملية هذم كلهم يمشيوا باش نمشيوا لأن الدم يوصل للمريض في سلامة ولكن ما نخصوش برشا أكياس اللي هي لا فائدة منها وهذا يوفر لنا أول شيء كما قال مخزون مهم جدا، وكذلك سلامة الوصول هذا الدم إلى المريض. دونك عملنا تقييم، ثم عديد التحسنات اللي شفناها إلى جانب بطبيعة بعض الإشكاليات،
0: ثم ثغرات، ثم إشكاليات تعرفتوا لها،
1: تعرفنا لها وعملنا توصيات. إن شاء الله اليوم مش يخرج المحضر، جاء توصيات لتحسين
0: المهم برشا. وهذه الفايده من الجلسه التقييميه، ولا بعد معناتها مور سنه واكثر شويه، يعني احنا نتمنيو كل الخير ان شاء الله الناس كل يسمعوا فينا، اما نقولوا لهم راهو معناها هذه وحده الحقيقه مهمه، حابين نزيدوا نحكيوا عليها اكثر، نسطروا تحت منها بالاحمر واحنا نحكيوا على الدم، على قيمتها، على خاطر تضمن سلامه خاصه الدم اللي باش اي انسان ينجم يكون يستحق له، وايضا زاد طريقه السرعة في أنه يتحصل على الدم هذية في الحالات الاستعجالية، ما نراوش قدامنا حاجة بركة ولا عملية بروغرامي، الله لا يقدر فما حاجات أخرى طار، أو إذا قاعدين كل يوم نعيشوا فيه في الأقسام الاستعجالية. إن شاء الله السلامة الجميع. شكرا لك سي طارق بن يحيى.
2: شكرا ألفا. حبيت نوجه تحية لكل الفريق العام بهذه الوحدة، إدارة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، كل الزملاء زاد روح حتى ما يخدمش واحد نقل دم، حققت برشا أطراف عاونتني، وشكر لسي حاتم ولكل الفريق الإدارة الجاوية للصحة، ومشكورة أختي.
0: يعيشك يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور حاتم الشريف المدير الجاوي للصحة. نسنا برشا كيف العادة الحقيقة، وين نستدعيك تلبينا الدعوة هذه وتعطينا وتفيدنا بالمعلومة، خاصة شكرا لك على حسن التأطير الحقيقة اللي قاعدكم فيه الكل، وخاصة في هذه الوحدة، وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة اللي كنا نحكيوا عليها. إن شاء الله نهاركم زين، تحياتي ليك. شكرا ليك. نانسي عجم مش تسمعوها في الإيقاع هذا، أما حبيت فقط نقول لكم ينضم لي إن شاء الله بعد شوية ضيفي الخبير في المجال الفلاحي، خاصة سي فوزي زياني. ماذا ننتظر من مجلس نواب الشعب على مستوى التشريع في المدة النيابية القادمة، خصوصا بالنسبة يعني نحكي على الفلاح والفلاح المتضرر، خاصة بعد شوية.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد إم جيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
3: احكيلي في الديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
3: اسمع كلمني
2: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
3: سي با فري إيه بيه ودي شقتلو.
2: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع وريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو
1: عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي إم جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات إلكتريك. عدي لابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: غنية نوستالجيك على الاخر يظهر لي ونعرف كي نعديها لكم تعملوا عليها كيف وتقولوا لي ايه الفه عندنا بديدة عليها ومحليها وقداش نحبوها برمي الحقيقه لي سوكسي الصحاح نتاع الفنان المصري ايهاب توفيق. وقبلها زيد سمعنا سوكسي مزيانه وما نسيناهاش بالكل الناس يا عجرم يا سلام قد ايه حلو الغرام يا سلام محلي الوقت معاكم قداش يجري مستمعينا. بدينا معاكم من 6 نواصلوا معاكم ان شاء الله حتى للتسعة في احلى الصباح توت سويت مع فقرة البلاد اليوم ويلتحق بي ضيفي الخبير في الاستراتيجيات الفلاحية سي فوزي الزياني مباشرة من فرنسا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي فوزي.
1: صباح الخير تحية ليك ألفة ولكل مستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي فوزي. إذن مش نحكيه اليوم على الحقيقة كيف العادة الموضوع يهم الفلاح ويهم الفلاحة في بلادنا نحكيه على شنو ننتظره من مجلس نواب الشعب على مستوى التشريع اللي يخص الفلاح خاصة ديما تأكد وتقول أنه الفلاح متضرر
1: وهو كذلك خاصة بعد التغيرات المناخية اللي وصلت إلى حد الانحراف. الآن نحكي على الانحراف المناخي ولكن هذا قبل كل شيء راهو الناس تعرفه وفي تونس نعرفه التغيرات المناخية كما العالم الكل حوالي 30 سنة الناس تحكي على التغيرات المناخية. اللي بقى هو هل احنا استعدينا كما يجب باش نجمو نتأقلم ونتكيف مع التغيرات المناخية ولا لا. على خاطر فما البعض أحيانا يحكي على مجابهة التغيرات المناخية. التغيرات المناخية من جابوهاش هذه الطبيعة أقوى من كل حد.
0: صحيح.
1: يبقى احنا قوتنا في قدرتنا على التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية. هذا يظهر لي في تونس احنا متأخرين فيه. واعتقد كذلك ان حتى مجلس نواب الشعب يعرف هذا.
0: وأكبر دليل على هذا سي فوزي أكبر دليل على هذا هو غلاء الأسعار بالنسبة للخضر. ما قاش نحكيه على غلاء نحكيه على خضر اللي ما تنجمش تتنزل عليها غلاء تنجم تاكلهاش الخضرة لازم باش طيب بيها باش تعيش. فغلاء كبير برشا غلاء خيالي في الأسعار الخضر خاصة وهذا حكيتوا عليه انت وزميلتي فاطمة الجمعة الفايتة. معناها كي نشوفوا احنا تو ما فهمناش كان ما فهمناش مطر معناها جفاف دونك فماش انتاج وفير. واذا كان فما المطر تصير مشاكل اخرى شفنا تضرر مثلا صابت الطماطم برشا حاجات اخرى اللي ضرت من نجم نقولوا هيك التطرف على المستوى الاحوال الجويه ومستوى المناخ.
1: بالضبط. هو لو كنا احنا مستعدين ورغم اللي كل التوقعات والدراسات العلميه تقول اللي تونس وشمال افريقيا من اكبر المناطق المتضرة والتي ستتضرر في المستقبل من التغيرات المناخية. يعني كنا نجم نقص على الأقل من الحدة خاصة إذا كان فما مسار آخر من نسواش وهو الطاقة وما أدراك ما الطاقة طاقات المتجددة طاقات النظيفة. هذه لو كان اعتمدنا عليها في تونس تجم تكون حتى مورد معناها للعملة الصعبة إضافي للدولة. وبالتالي هذو يمشوا مع بعضهم. وقت اللي عندك طاقات متجددة متطورة راهو مش ينعكس على الأسعار بالنسبة للمنتوجات الفلاحية حتى للصناعية. وهذا معناها مع الأسف احنا عندنا ثروة كبيرة والجنوب التونسي وتونس كاملة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب نجم نطور الطاقات المتجددة وتصبح تساهم في تخفيض الأسعار لأن الكلفة تكون أقل وفي الفراهو يعني مصدر نتاع مصروف كبير وهو الطاقة. يعني أنت تخرج الماء بالطاقة تمشي التراكتور بالطاقة وحتى حاجة أخرى كنا نجم وإحنا نكونوا يعني رواد في العمل في الشيء هذا باش منتوجاتنا بعد يقولوا منتوج مكتوب عليه مصدر الطاقة نتاعه نظيفة واللي عندك حظوظ أكثر على التصدير في الخارج. العالم الكل الآن والصغار والكبار الكل محس معناها يحسوا على هذا البعد الإيكولوجي والبعد الصحي لأنه ينعكس بطبيعة على الصحة والتغذية نتاع الإنسان. هذا ممكن يخليني ندخل الآن ما هو المرجو من المدة النيابية القادمة اللي معناها النواب هذوما تقريبا دليلهم قبل معناها الانتخابات القادمة وهما مرتبطين ببعضهم معناها ما يسمى بالطاقة المتجددة. قبل ذلك التمويل وما أدراك ما التمويل. رحنا سنوات نحكي على التمويل. رأوا التمويل في القطاع الفلاحي هو النقطة السوداء الأولى قبل كل شيء. ما فماش واحد يجي يخرج من داره ويجيبه فارغ ويقول مش نقضي الخضرة ولا مش نشري حاجة ولا نركب حتى في الكعب.
0: صحيح.
1: يلزم فلوس. وبالتالي احنا هذا هو الطلب الرئيسي الفلاح وانا فلاح نتكلم قبل كل شيء ونعرف اللي قبل وقت اللي قصدنا بنوك يبدا يشرط عليك معناها البنك ما هيش معناها هي في نهايه الامر مؤسسه تجاريه. لكن لو فما التشريعات نرجعوا لهنا، التشريعات هي الاساس، التشريعات للردع للمساعده للمرافقه كلها تشريعات تبقى. وقت اللي الواحد يخطئ ومن راقبوه من من من عاقبوش بتشريع معناه صارم يعاود، وقت اللي احنا من نوفر الماليه. وبالتالي انا لاحظت في الفترات القادمه مش المده النيابيه هذه حتى اللي قبلهم ما عملوش حاجه تهم الفلاح برشا، يلزم فون كبير، يلزم صندوق كبير يكون تابع البنك الوطني الفلاحي اقرب حاجه تجم تكون معقوله يسيرها وتكون بفوائد تفاضليه جدا.
0: هذه للتمويل تحكي، ما تحكيش على تعويض، تحكي على تمويل.
1: لا لا التمويل انا نقول لك نعملوا سونداج مع اذاعه صفاقس في تونس كامله ونطلبوا من الفلاح هل انت تحب مساعده والا تمويل ميسر مع فتره امهال، خاطر الناس كل تعرف غدوه تغرس زيتون ولا تغرس اي حاجه
0: مش تستنى سنوات. اي
1: لا دوك تعطيه فتره الامهال وتعطيه 3% يعني الفوائد هذه، راهو الفلاح يقول لك بارك الله فيك رافقني على مستوى الارشاد نصيحه ويكفي ما تعطينيش منحه، لانه المنحه ولات حتى هي تبطى برشا ويعني والدوله تعين. راهو
0: اعطيني تمويل بتسهيلات،
1: اعطيني التمويل راهو لنا هاي الجزائر
0: يكون افضل من المنحة
1: بقروض معناها بصفر في المئة مع فترات امهال توصل حتى للخمسة في المئة. الاردن الشقيقة كيف كيف تعطي للصغار الفلاحين مبالغ بصفر في المئة ومع فترة امهال. هذا
0: الكل يمكن يكون مش نفس الظرف متاع بلادنا بمقارنة بلدان اخرى الظرف المالي.
1: ناخذوا حاجة تتماشى مع واقع. وزاد هات نقولوا حاجة اخرى قلناها راهو سنوات في اذاعة صفاقس، راهو ما نخافوش من التمويل على اساس الدوله مش تمشي تقترض من الخارج. راهو ما ننساوش انه وزاره الفلاحه فقط، وزاره الفلاحه لها من العقارات اللي انا سميتها اكثر من مره الجامده الهامده اللي احنا نصرف عليها المجموعه الوطنيه انت وانا والناس الكل، ونصرف عليها من اجل لونترتيان ولا حتى العساس ولا غير ذلك، وهي ما تقدم في حتى خدمه تقبل، وليت الان بالعكس عندها قيمه عقاريه كبيره برشا ما غير ما نسميه بحذا إذاعة صفاقس مش بعيد. إش قاعدين نعملوا فيها هذاك ما هيش مجموعة وطنية نتفرجوا عليها يعني هذيك تجم تكون نسخروها من أجل يعني تمويل القطاع الفلاحي. وقص على هذا في كل ولايات الجمهورية وتملك العقارات الكثير والكثير،
0: هي مورد من الموارد معناها اللي تنجم توفر مبلغ هام التمويلات هذه.
1: ما واحنا دائما نقول يا اخويا انت تحكي في العموميات ولا شيء من هذا القبيل،
0: اعطينا بالملموس
1: يا سيدي. وزاره الفلاحه برك وكانت تحصي معناها العقارات اللي عندها وما نستحقوهاش نقول لك نفوتوا ال1000 مليار
0: نمشي معك. ديوان الزيت، ديوان الزيت
1: هذاك هو اللي نحكي عليه،
0: هذاك اللي تحكي عليه ما لهيت نسميه احنا، علاش ما نسميوهش سي فوزي؟ ديوان الزيت موجود هوني على بعد نصف كيلومتر من اذاعه صفاقس مركز شاكر تحديدا. سنوات وسنوات ديوان عمرنا ما مرينا حاجه صايره ولا فما يمكن شخص يدخل وفما حارس فقط، ولكن للاسف الشديد الجانب نتاعها من جانب الصيدليه هو بؤره للفضلات ومصب عشوائي أصبح، علما وأنه محاذي لمدرسة ابتدائية اللي هي مدرسة سرور. يوميا الفضلات بالكم الكبير برشا في المكان هذاك، حيط طايح، شطر طايح وشطر لا، تم ترميم جزء من الحيط ما حبوش يكملوا يرموا. هذي راهو تشكيات من السكان الموجودة غادي. علاش احنا بلاصة كيما هذيك ما نستغلوهاش؟ ما نعرفش كيفاش تنجم، مش هنا نعطي الحل، اما نجموا نستغلوها ونحسنوا تصرف فيها تنجم تدخلنا مليارات في السنة.
1: بالطبيعة انا ما شوف انت كانت عندهم كمين مثلا اليوم ينقلوا الزيت الى غير ذلك، وهك الكمين
0: ما احناش قاعدين نشوفوا في نشاط الحقيقة توا في
1: لا في حالة استعمال معناها كي سامحني في الكلمة حشمه شوية ظهر لي جو غطاء وكو، معناها احنا قاعدين نخسروا في فلوس. راهو قص على هذا، هذا كان يثبت نموذج. راهو ديوان الزيت عنده برشا اماكن في صفاقس وعنده في ولايات اخرى وعنده مباني اخرى واراضي اخرى، شيء معناها نجم نعطيك بالقلم والورقة الاشياء اللي هما غير مستغلة، هي عبء على الدولة في المصاريف.
0: صحيح،
1: يعني التمويل يا سادة النواب لو كان تعملوا لنا حاجه خارقه للعاده، شوفوا هالعقارات وهالاشياء اللي ما نستحقوهاش
0: سير جرد فيها ويحسن نحسن استغلالها.
1: كبيره برشا راهي تجي تكون تعيدنا برشا على مستوى الطاقات النظيفه وعلى الفلاحه الكل نوفوه في الفلوس راهي الطاقات تولي تدخل فلوس لتونس، خلاف انه تنعكس انا وقت اللي عندي 20% ولا 25% مصاريف للطاقه في الانتاج وتولي عندي طاقه ارخص، راهو وقت الانتاج كيف كيف. دونك باش نجاوبك على الغله والخضره ولا غير ذلك، طبعا ما استعديناش، ما عملناش تحت معناها توفير الموارد المائيه اللي قاعده تمشي في البحر، ما خدمناش عليها البحيرات الجبليه، البحيرات العاديه اللي تجم المائده المائيه تساهم فيها في معناها ديما نصبوا فيها تصب فيها الماء. فما غراسات الان الناس الكل تعرف الزراعات المائيه وما ادراك، اللي هي تبقى العام كامل وانت تنتج، دونك عندك انتاج مستدام اللي هي بويت مكيفه عظيمه كبيره برشا وفيها اقتصاد في الماء 89%. احنا فين من كل هذا؟ انا نقول الان ابواب، يعني بدات الفتره النيابيه، لو كان الساده النواب قبل ما يكملوا الخمس سنوات نتاعهم يسنوا بعض القوانين اللي تمشي في اتجاه، انا نقول مش الفلاح،
0: أي
1: الأمن الغذائي.
0: الأمن الغذائي معقول هو مرتبط بالأمن الغذائي؟ كي يقول لك خضر ما قاش نوصل نحكي لك على غلة، نحكيه على خضر، والمواطن ما قاش لاحق باش ياخذ الخضرة متاعه
1: غالية برشا بيع الحال. وقت اللي احنا كفلاح انا تو تتخيل ننتج في السلق والطماطم والزيتون، ما ننتج في حاجة برك، وبالتالي انا نفسي مستهلك ومتضرر، وبالتالي راهو هذه المصلحة عامة على 12 مليون تونسي وعلى السواح اللي يجيونا وعلى الأجانب.
0: شنو تقترح؟ نعاودو نذكره، شنو تقترح على نواب الشعب؟
1: لابد من إيجاد خط تمويل يعني للفلاحين يكون معناها فائدته بسيطة جدا لا تتعدى 3%، ومع هذا القرض تكون فترة إمهال بخمس سنوات. لهنا نجم نعمل قفزة نوعية طفرة على مستوى التمويل القطاع الفلاحي لأنه ضعيف برشا. راهو الآن يا ألفة

0: منتوجات بالتيفيا معناها بال
1: اي معناها تقترح العفاء معناها
0: في بعض المواد اللي نستهلكوها بكثره. أي. يعني يوميا الفلاح يستهلك في اشياء
1: حتى ما نقولوش عفاء نقولوا تخفيض مثلا
0: تخفيض ولا حاجه كيما هكا. وكنا قبل زاد كيف كيف مرات تجي فتره وقت الصعوبات كيما هكا الدوله تتدخل تقول مثلا مش نحي التيفيا على مثلا عجل التراكتورات على حاجات اللي تستهلكوها برشا الفلاحة تكون حاجة نوعية 19-20% رايك
1: عندها أصلاً. عندها يعني عندها وزنها عندها وزنها
0: وقتش يصير فلاحة الكل يمشي وياخذوا هذاك وتصير هكا معناها دفع للاقتصاد.
1: صحيح ان شاء الله الصوت هذا يوصل اكيد. واقتراحك انت كخبير الحقيقه في السياسات الفلاحيه سي فوزي زيني نعرفوك سنوات وسنوات توا وانت تنادي بالاصلاحات هذيا مهم برشا نعاودوا نزيدوا نذكروا بها وان شاء الله يا ربي تصير معناها اصلاحات عاجله وعلى المستوى على المدى نقول القريب وعلى المدى البعيد بالنسبه لفلاحتنا وبالنسبه للفلاح ولأمنا من اجل الامن الغذائي في بلادنا. شكرا ليك سي فوزي زياني. شكرا. كنت معنا مباشرة من فرنسا تحية ليك. تنجموا تتابعوا لقاء هذية وحكيت لنا على مقترحاتك بالنسبة لنواب الشعب بخصوص تسنين قوانين اللي تخص الفلاحة والفلاح المتضرر. كنت قدمت لنا حتى الاقتراحات نجموا تعاودوا تشوفوهم في الباساج هذية. شكرا ليك نهارك زين. كانت هذه حصتنا اليوم من أحلى الصباح بديناها مع الشيخ فايز تمر مع الأدعية ومع بطاقة جميلة جدا اليوم تحكي على أهمية تربية الأم للأبناء للابن وللبنت للاثنين. ثم حكينا وكنا قدمنا لكم رقم الأسبوع مع الخبير الاقتصادي سيد عبد الرزاق حواس. كان حاضر معنا سيد المدير جاوي للصحة دكتور حاتم شريف وكيف كيف سيد طارق بن يحيى المسؤول على وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. كنا حكينا على أهمية الوحدة هذية وعلى قيمتها الاستراتيجية وعلى قيمتها من أجل يعني تأمين سلامة الدم نقل الدم للمريض والحفاظ على زاد الدم هذية. ثم كان حاضر معنا خبيرنا في السياسات الفلاحية سي فوزي الزياني. نقطة الختام نحب نشكر فريد عبد الجواد في الستاندار نحب نشكر منعم جمل في الديجيتال نحب نشكر مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني. نحب نقدم مرة أخرى تعازي الحارة للزميلة فاطمة مقني اللي كنت حاضرة في تعويض لها اليوم في أحلى صباح. ترجع لكم إن شاء الله على قريب ألفة تقولكم نتلقى بكم غدوة العشية إن شاء الله في مساء الخير تونس. إن شاء الله نهاركم زين ويميز ريح البيبان وإن شاء الله كل الخير.

0: صباح
1: عشرة دايما التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. انطلقت المدرسة الإعدادية بالشحية اليوم في اعتماد نظام الحصة الواحدة لتبدأ الأولى على الساعة 8 صباحا، فيما تنتهي الحصة الأخيرة في 3 مساء و15 دقيقة، وذلك على غرار عدد من المؤسسات التربوية بصفاقس التي شرعت في اعتماد هذا الإجراء مع انطلاق السنة الدراسية الحالية. في طاري فعاليات أكتوبر الوردي، ينظم مركز الصحة الأساسية بساقط الزيت اليوم يوما تحسيسيا لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عفى الله الجميع ضمن البرنامج الجهوي للتقصي المبكر والتوعية للوقاية من هذه الأمراض. استعدادا لموسم الحج لسنة 2027، تتواصل غدا بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لتشمل غدا حجيج معتمدية الصخيرة. في العالم، قامت قوة الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بهدم صرح تذكاري لشهداء الحركة الطلابية داخل حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 3 أطفال والشابين وامرأة خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة. أعلن وزير التربية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا اليوم في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية بالبلاد، وأكد أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق والتخريب على هامش الاحتجاجات الطلابية الداعمة للمدرسين الذين نفذوا احتجاجا على نقص الموظفين والموارد. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في شهر أكتوبر الحالي، بينما تراجعت أسعار النفط بفعل زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب مجموعة 7 من مخزوناتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: إشهار.
3: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
4: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير صباح النور. أهلا وسهلا مستمعين الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا على البوند اف ام على تخود بلوفي بوان راديوس فاكس بوانت ان. تسمعوا فينا وين ما كنتوا، في دياركم ولا في السيارة ولا في مقرات العمل متاعكم. ونعرف برشا يقولوا لي رادي نستناو في الاميسيون هذية، رادي نحطوا الكيت، رادي نسمعوا الاميسيون، رانا ما نفلتوش حتى لحظة منها، وهذايا من نجل كاني فرحنا بطبيعة. شكرا لمحبتكم لوفائكم، وأيضا شكر كبير برشا وفائكم لينا. بعد شوية باش نحاول نجاوب على بعض استفسارات المواطنين اللي وصلتنا يوم غرة أكتوبر 2026. مش يجيو بزيدة على مواطن سألنا هو سؤال قانوني، هذيك علاش أنا منيش مختصة في القانون، يكون حاضر معنا رجل القانون ماتر صاحبي إن شاء الله بعد شوية يجاوبنا، ويجاوب سي مختار عبد القادر اللي هو عنده سؤال كما قلت ونكتشفه أكثر، تعرفوا أكثر على السؤال وقت اللي جاوبنا عليه زيدا ماتر صاحبي إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بكم من اسكول وين ما كنتوا، هنرجعين بعد ما نسمع الموسيقى.

0: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد معنا في الاستماع والمتابعة لإذاعة صفاقس. كما قلت في بداية اللقاء نرجع بكم لحصة يوم الخميس الفارط، لأنه ديما معكم الاثنين والخميس في نفس التوقيت من 9 إلى 10 في إعداد وتقديم برنامج الكلمة ليك، الكلمة للمواطن وأيضا الكلمة للمسؤول والكلمة للزنبيتي اللي يكونوا حاضرين معنا واللي بينورونا بطبيعة بحضورهم وقت اللي يجيبوا المواطنين واللي يحاولوا يفسروا لهم ولا يقربونهم منهم أكثر. هذيك علاش سعيدة جدا باستقبال ضيفنا الحاضر معنا متر صاحبي رويس الأستاذ المختص في القانون. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
1: صباح النور سيدة حنان، تحية للمستمعات إذاعة
0: صفاقس. شكرا لك، صباح الخيرات متر صاحبي. وقت اللي جينا أستاذ قانون، وقت اللي جينا سؤال مختص في ولا في الجانب القانوني، حابك ديما تكون معنا باش تنور المواطنين والمستمعين. مواطن يتواصل معنا سي مختار عبد القادر وفي الاستماع لنا الآن، يقول راني أنا كاري حانوت، الحانوت هذه كاري عندي توا 23 ولا أكثر 23 سنة في الحانوت هذية. والصاحب الحانوت بتاع العطرية مولاي الأصلي اللي كاري هو لي 23 سنة بيعوا البنته، عطاه هيبة ولا بيعوا البنته ولا شنين الحكاية، يقول لك بنته تحب تخرجني. أنا شنو نعمل وقت اللي أنا عندي 23 سنة والناس تعرفني في المحل هذية وما عنديش كونترا مكتوب، ما فماش عقد مكتوب بيناتنا، أنا شنو نعمل في الوقت هذية؟ شنو يعمل؟ قلنا ما تنجم تجاوبنا كان متر صاحبي، تفضل الكلمة.
1: هو سيدة حنان حتى في غياب عقد كراء كتابي بين الطرفين بين المالك وبين المتسوق، العلاقة الكرائية إن كانت شفوية تثبت بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة، لذلك ليس هنالك إشكالية مطلقا في مسألة وجود عقد شفوي بين الطرفين. هذه الأولى. النقطة الثانية أنه سي مختار بطبيعة الحال إذا ما كان يمارس نشاطا تجاريا في ذلك المحل، فبطبيعة الحال إن كان للمالك الحق في إخراجه منه، لكن في مقابل ذلك المالك ملزم، المالك بدفع غرامة حرمان سي مختار اللي هي غرامة الحرمان، هي عبارة عن تعويض مالي يقع دفعه من مالك العقار للمتسوق أي للتاجر الذي يمارس نشاط تجاري في ذلك المحل عند رفض تجديد عقد الإيجار بدون أي مبرر قانوني بطبيعة الحال مشروع. هذا يطبق لقانون 25177 اللي هو متعلق ونظم الملكية التجارية ونظم كذلك الأكرياء التجارية. لذلك سي مختار يمكن له اللجوء إلى القضاء المدني وبطبيعة الحال التحصيل على غرامة حرمان، ويمكن لسي المختار أيضا أن له حق البقاء في ذلك المحل إلى حين والانتفاع به إلى حين قبض غرامة الحرمان بصورة نهائية. وبطبيعة الحال أيضا إنه غرامة الحرمان هي يقع تقديرها بطبيعة الحال حسب معايير علمية وفنية من طرف خبير مختص يتولى بطبيعة الحال التوجه إلى المكرى إلى ذلك المحل ويتولى تحديد قيمة التعويض تبقى معايير اللي هي السمعة التجارية ورقم المعاملات وأرباح السنوات تيلة فترة النشاط. وكلما طالت يعني سي مختار يقول لك راه الفترة التي استغليت فيها هذا المحل هي فترة طويلة جدا، لأنه كلما طالت فترة الاستغلال الفعلي للمحل كلما ارتفعت قيمة الغرامة قيمة التعويض. إذن حقه بطبيعة الحال مشروع وحقه محفوظ بحكم القانون.
0: باهي، أنت قلت في بداية اللقاء أنه يزمو يثبت هكا ولا فما شهود شنو يعمل باش يثبت
1: اللي هو بطبيعة الحال هو إذا ما حصل خلاف حول وجود علاقة كرائية بين الطرفين فسي مختار يمكن أن يتولى التحصيل على شهادات في الغرض تثبت بالفعل أنه تولى تسوق هذا المحل منذ سنة كذا إلى سنة كذا، ليس هنالك إشكال في الموضوع. القاضي بطبيعة الحال يتولى التحرير على الشهود إن حصل خلاف في الأمر، يستمع عليهم ويتسوق ثبت من فترة أو مدة التسويق وبدايتها ونهايتها.
0: داك واضح، معناتها ما يذيعش حقه سي مختار،
1: ما يذيعش حقه،
0: ما يذيعش حقه وحفظ معقد شفوي ويثبت أنه هو يخدم يديا
1: ويمارس حقه في التقاضي ضد ابنة المالك لأنه تولى هبة ذلك العقار إلى ابنته. فبطبيعة الحال جميع الالتزامات التي كانت في السابق على كاهل ذلك المالك تنتقل إلى ابنته، ابنته هي المطالبة بالتعويض سي مختار عن غرامة الحرمان.
0: دكاغ واضح، واضح القانون هنا واضح وصريح. مرسي يعطيك الصحة، شكر كبير ليك مات صاحبي، يعطيك الصحة عليه التوضيح، ربي يفضلك، شكرا ليك، يومك سعيد، شكرا، ربي يفضلك، يعطيك الصحة، شكرا ليك. هذه كان إجابة لسي مختار، ونتخيل توا سي مختار يسمع فينا هم فرحان، نجمو ناخذوه معنا راهو بعد شوية ونشوفوا شنو مش يعمل، سينو ناخذوه معنا الخميس الجاي نراو شنو اللي جا اللي باش يقوم به سي مختار. بي كنت معنا الخميس الفرد مدام إيمين اللي هي حالة اجتماعية، للأسف ما تصارت لها برشا صعوبات في حياتها مع زوجها اللي هو أجنبي، والحمد لله الإشكال متاعها تحلوا مرة أخرى. نحب نشكر الدرجة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس على تعاملهم معنا وعلى تفاعلهم مع عديد الحالات، تقريبا في كل حصة نلقى إجابة على سؤال مواطن يبدأ محتار ومش عارف شنو يعمل كذا. هذيك علاش أنا أكون سعيدة وقت اللي تتحل إشكالية من إشكاليات المواطنين كيما اليوم هاو جاوبنا سي مختار. مدام مونيا من جبنينة، الوالدة متاحة ضيعت ساك فيها أوراق طبية باسم ياسمين الثقير، ياسمين الثقير اللي لقى الوثائق هذا يتواصل معهم على 50 870 0 76. سي حماد العوي، يا سي حماد ان شاء الله في الاستماع، هذه ملاحظه بربي نحب نقولها بكل حب وبكل لطف لكل المستمعين. انا ماذا بيا ناخذكم الكل معانا في الحصه اللي بعدها ديما، لكن ساعات نقول ما نحبش ناخذ حق المواطنين انهم وقت اللي يستناو الميسيون وانا نبقى نجاوب نجاوب توفى الميسيون، ما ناخذكمش معايا في المباشر، والحال ماذا بيا ديما تكونوا معايا لانه حس الوقت البرنامج سبيعه من زمان هكا، نحب ناخذ اكثر عدد من المواطنين ونحلوا اكثر عدد من الاشكاليات. سي حماد ان شاء الله تكون في الاستماع، ديما اسمعونا ديما اسمعوا الاجابات. سي حماد العوي يحكي على جامع النصر كيلومتر 8 اللي فيه كتاب، يقول لي عندها مده الكتاب هذه معناتها ما فيهش سيد اللي يقوم بالتدريس صغيرات القرآن، يقول لي عندنا مدة وإحنا نستنيه، والكتاب الأخرى راهي بعيد علينا برشا وإحنا نحب نعلم صغيرتنا حفظ القرآن. راني تواصلت مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، يقولوا إن شاء الله قريبا وقت اللي توفر الميزانية بتاعنا راهو نتم نقوم بتعيين مسؤول موجود غادي ويقري صغيرات القرآن الكريم ذي إجابة لسي حماد العوي. حاليا ما تمش انتداب حتى شخص جديد، يقول لي قريبا وقت يتم الانتداب تو نعلمكم وقت ايش يتم بالضبط. سي حماد بهي تقريبا هذه كل اشكاليات مدام نادرة، مدام نادرة تواصلت معايا وحكيت على اشكالية ولدها وعلى صعوبات الصحية اللي تعرض لها، ان شاء الله ربي يفرج عليه سي عقبل كل شيء، ان شاء الله وقتها ندعي لحد ان شاء الله الناس كلها تدعي له بالفرج رب الشفاء. عنده زوج صغيرات زوج بيبيات اشرف في حاجة للمساعدة، انا قدمت كل المعطيات للشؤون الاجتماعية ويمشي تمشي ولا يمشي مرشدة او مرشد اجتماعي يشوف الوضعية الصحية متاعي والوضعية الاجتماعية متاعه وقت اللي هو عنده كارني أصفر، ما نجم يكون عنده كارني أصفر اللي راه وضعيته صعيبة شوية، فإن شاء الله قريبا يمشي له شؤون الاجتماعي ويشوف الوضعية متاعه، وإذا يسحق يكون عنده دفتر علاج أبيض مجاني تتقدم له مساعدة مالية. سينا الناس الخير إن شاء الله يتفاعلوا معاه مع زوج صغيرات هذوما اللي محتاجين حاليا للحليب والكوش، تقريبا عام ونص وعام ونعرش تقريبا 8 شهر البيبي صغير. تطلبوها على الرقم 96 100 140، 96 100 140، هذوما تقريبا اغلب اشكاليتنا ليوم الخميس الفارط غرة اكتوبر 2026. مرحبا بكم الناس الكل معانا في الاستماع والمتابعه لاحلى راديو اذاعه صفاقس. بعد شويه نستقبل مكالماتكم الهاتفيه بكل حب على 70 164 280، راهو من قبيله تجيني مساجات بربي نطلب ما نتحصلش، صحيح راهو فما ضغط كبير على المكالمات الهاتفيه، لكن مرحبا بكم الناس كل طلبونا على 70 164 280، تحطوا أرقامكم زميلنا في غرفة الهاتف راهو يتصل بكم. دكوردو مرحبا بكم الناس الكل، نسمعنا غم نستقبل تليفوناتكم بعدها مباشرة في البرنامج الكلمة ليك.

0: إشهار ستوري تايم كيد عندك أحلى بونيس وريدو.
1: احكيلي بالديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري إيبي ودي جقتلو
0: كي ما يبداش

0: تشارجي 5 دينارات 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: اريد طور عالمك.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم 9:30 على موجاتنا. تحيه كبيره لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. كنت نتكلم وقت وقت الومضه ليش يا ريم شايفين بلي تسمعوا فيا يصير يصير يصير علاش لا. تحيه كبيره لكم من الكل. بعد شويه رسخ تليفوناتكم مع زميلي فريد. تحيه كبيره ليك يا فريد, ربي يخليك ربي يفضلك لانه منظم برشا فريد معايا راهو والله على خير. القائمه نتاع الاسامي شنو الاشكالي نتاع المواطنين يخدم معايا الميسيون على الاخر. تحيه كبيره من العميق يا فريد, ربي يخليك, شكر كبير ليك وعلى اجتهادك ومجهوداتك الكبيره معايا. قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفيه النغم هذايا احبك موت برشا عجبهم برشا حبوه وانا نحبكم برشا, هذيك علاش حبيت نوتكم بالاغنيه هذيا وخاصه المستمعين خارج حدود الوطن. تحيه كبيره ليهم, ربي يعاونهم ربي يفضلهم ربي يحفظهم ان شاء الله. سمعنا عليهم كاين الاخبار المزينه والاخبار الباهيه. نمشي هو للمكالمات الهاتفيه اولى مكالماتنا. الو صباح النور.
1: نهارك
0: اسعد ليام, اهلا وسهلا. نهارك اسعد ليام, يعيشك
1: اكثر مدام حنين. الله
0: ربي يخليك يعيشك.
1: الا سبحانك برشا اللي انا كلمتك وتوصلت.
0: الا مرحبا بك, احنا نسعد اكثر ونفرحوا اكثر باصواتكم. يا لله
1: يعيشك الله يبارك لك ان شاء الله.
0: حتى انت يفتح عليك محلية الكلمه. اعطيني شنو اسمك؟ لا
1: انا اسمي حوريه.
0: حوريه تفضلي. لا حوريه الغاليه,
1: انا نسكن بحدا كليه الحقوق سيدي منصور.
0: باهي
1: احنا عندنا ديار بلاصه من الاخر يقولوا لها العوامه. من من من كل من كل نعرف نقول من حسن حظنا ولا من سوء حظنا ولا ما نعرف. احنا من الخمسينات ومن الاربعينات احنا موجودين نسكن فيها. حاسيلو اللي على الشط تباعوا الديار. اللي على الشط تباعوا, خذوهم الناس اللي تحب تجي تسهر وتعمل الاعمال. وما نحكي لك زي انا عندي من عمناول ديما نشكي فهمت, وديما نكلم 197. نخرتها البارح ننسى انا مريضه. عندي عامله جلطتين, عندي زوج اولاد وراجلي متوفي وعايشه انا واختي في دار الوالده الله يرحمها. ويعني بالحال كان ربي يا اختي اللي مطلوب هذوما ما عرفتش نعمل معاهم. اللي جيو يسالونا كل ليله يبيتونا للصباح, كل ليله يبيتونا للصباح.
0: شنو الحل؟ شنو الحل ترى يا حوريه؟
1: مانيش عارفه مانيش عارفه يا اختي الغالي, راني نشكي. مانيش عارفه شنو نعمل. انا ما عرفتش انا ما عرفتش نعمل. أنا اتجهت إنك نجيبش تلقى لي حل توصلني الحاجة نعمل حاجة. والله العظيم مرضنا مرضنا مرضنا كل اللي خرجت البارح غيرت يقرأ لثلاثة وللبعض لذين وإحنا في قلوبنا دب دب دب واكل الشيء اللي ما تعرفوش والشيء اللي تعرفه لا يوريك. سمحني يختي فهل كلام راه وراه وراه شيء شيء شيء شيء حزم شيء هزب أقسم بالله العظيم والله. ومشينا لهم وكلمنا لهم وزدنا على ولدي ومش يضربوا في ولي نخافوا ما عشان نجمو نخرجوا ونكلموهم فهمت. ما عرفناش شنو الحل. معناها تعمل مزيه اختي الغاليه يرحم ولدي. اذا كان تلقى لنا حل تعرف شكون نكلم تولط ولا حاجه خلي يلقى لنا حل في هالدار. خلي احنا قبل يا حسره كان وقت الانسان يعمل عرس ويفوت الوقت نتاع نص الليل يفكوا له المعون هذا شيء شيء ما يتسمعش. هذا حتى انت بعيده قرب اكثر من خمسة ولا عشرة كيلو ما تبتسمعوا في قلبك يضرب في قلبك حتى تهرب تسكر شيء مع العياط ومع يا بنتي شيء يعرك وضرب وضروب وكلام زايد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: تعال نشوف الموضوع يا حورية, تعال نشوف الموضوع. مرحبا بك, مرحبا مرحبا بيك, مرحبا بيك يا غالية, مرحبا. شكرا شكرا ليك يا حورية.
1: نلقى حل ونتمنى انك ترجع لي
0: ان شاء الله. مرحبا بيك. لا مرحبا بيك,
1: تحليك نهارك سيء
0: يعيشك ربي فضلك. شكرا ليك يا حورية وغني عليك يا حورية وجاية من الجنة. ربي يخليك يعيشك يعيشك ربي يبارك لك. شكرا شكرا ليك يعيشك. نهارك طيب اختي الغالية. شكرا. في المكالمة موالية العسلامة. صباح النور. اهلا وسهلا. لو تسمح اسمعنا عن طريق التليفون مش عن طريق راديو باش صوتي ما يتعاودش لو تسمح. مرحبا بيك.
2: الو عسلامة. مرحبا
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: هلا حنان نجح القدس.
0: سي ناجح تفضل. سي ناجح
2: حنان عندي ثلاثة مواضيع باش نديرك بالموضوع الاول. البارح الحدث المروري اللي صار في نمرة 9
0: في طريق العين.
2: في طريق العين
0: الله يرحمه وينعم وربي صبر عائلته يا ربي زينيا.
2: والجمعه اللي فاتت زوز توفى وزاد تعمل زي البلديه تعمل دودانين غاديه في نمره 9 راهي كارثه غاديه. لا ضوء لا حتى شيء ولا حتى شيء. هذه الموضوع الاول. موضوع ثاني, انا دخلت معك مده جمعتين في السبله اللي قلت لك عليها في وسط الكياس مع سيد كاتب عام رئيس بلديه العين سي مراد وما صار فيها شيء.
0: شنو هي السبله اللي في وسط الكياس؟ ما فهمناش شنو هي السبله في وسط الكياس هذه.
2: هذه بن سبالة جاء إنسان مولا بناء بيت فوس الكيس.
0: هذه ما سمعتش بها أنا الحكاية.
2: سي مولاد مش وقتها معك.
0: لا مش معايا أكيد مع زميل من الزملاء. أنا منك نسمع توا الحكاية هذه حسيت
2: معاه أنا فثما توا عنده يجي 15 ولا 20 يوم. مشيت المعتمدية مشيت البلدية ما صار فيها حتى شيء. سبالة جاء فوس الكيس وبناء بيت فوس باش يغطي السبالة نتاعو باليجور.
0: شنية مواطن بناء بيت فوس الكيس كيفاش هذايا؟
2: أي نعم أي نعم.
0: كيفاش معناتها؟
2: عنده سبالة فوس الكيس. باهي.
0: فوس الكيس في كيس رئيسي كيس فرعي تاع زنقة تاع شنو؟
2: كيس قصاص بين خبز بين العين وشاكر. هاكا رئيس بلدية يعرفها يعرفها والمعتمدية تعرفها. جا فوس وبناء مترو على مترو سقفها بالياجور وبالواحد ودانها حمراء باش في الليل تظهر. باهي.
0: باهي. عاود تقول لي هذه في بين العين وشاكر هكا.
2: طريق البلدية بجنب البلدية هي بطريق زرقة العين الصندر زرقة القدس تسمى.
0: بيه تو نشوفوا هذا الموضوع سهل. الموضوع سهل شنو
2: موضوع سهل بالنسبة لي موضوع سهل بالنسبة لي أنا قدمت مطلب تاع جراية من 11 مارس 26 في سقيت الزيت. بيه تو ما جاوبوني حتى شيء قالوا لي بعثنا دوسي لتونس باش تخدم في تونس ما تخدمش في صفاقس يا رحمة بيك تكلمنا هذه نتاع الجراية نتاع تونس يرحم بيك
0: مطلب جراية عمري قدش عندك خدمة خدمة سيدي
2: قدش عندي خدمة
0: قدش عندك من عام تخدم
2: من 81 أنا عندي 20 سنة من 81 وانت تحب نعطيك النوم الحنان نتاع
0: يا سيدي نجحت نكلمك أنا بعد الحصة داكوردو تو ناخذ رقم تاع التعريف وبرش بعض التفاصيل الاخرى داكوردو
2: مرحبا بك على نمره 9 الدودانات وعلى السباله اللي في الكياس يرحم بيك
0: مرحبا بك مرحبا بك يا سي نجح مرحبا مرحبا بك سي نجح. الحقيقه حادث شنيع يوم امس شفت السياره كيفاش في طريق العين كيلومتر 9 كيلومتر 8.5 تقريبا الدنيا ظلام فوقت اللي ما تكونش الإنارة موجودة وقت اللي الطريق يكون ضيق وقت اللي تصعب الرؤية المشي والجاي كيس يهز ويجيب ربما فمش أول مرة يصير حادث من نوع هذية حادث قاتل وشفت حتى تعليق الناس يقولوا مش أول مرة في المنطقة هذه تحديدا فما حوادث تصير وناس تموت معناتها شيء وجع القلب شيء أسف لا إنارة وطريق ضيق والكل بطبيعة تنجم تكون كان سبب في كوارث. يوم أمس الحقيقة شاب اللي توفى قديش غاضنا الناس الكل وأكيد عائلته يعلم بيها ربي والله يعلم بيها ربي شنو حست وقت اللي جيهم أخبار وفاة ولدهم محمد ياسين الزيني محمد ياسين المعروف اللي برشا ناس تحبه برشا ناس تعرفه شيء متخلق يخدم في الفريب تقريبا هو نعزي كل زملائه وكل أصحابه وكل ناسه وكل أهله وماليه إن شاء الله ربي يرحمه معاه هذه البلد دي لازم تقوم بدورها وبواجبها في الإنارة لازم تكون فما إنارة موجودة غادرة وقت ضد زنقة فيها خطر راهو ما نجموش نكتفوا دينا ونستناو الارواح حتى تطيح واحد بعد واحد راهو مش اول مره يصير حادث قاتل في الزنقه هذيك اللي هي زنقه القدس تحديدا الزنقه هذه اللي تصير فيها برشا حوادث ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يرحمه بالحق ان شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته ونتواصل مع بلديه العين فيما يخص النقطة هذه ونراو شو نجموا يعملوا باش مزيد تكثر الحوادث والكوارث البشرية معناتها بالحق شيء وجع شيء وجع القلب والله. نمشيو المكالمة موالية لو عسلامة
3: خير عسلامة
0: ايوا مرحبا بك
3: وبيك
0: صباح النور
3: احنا نسكن
0: شكون معنا لالا
3: مدام رنين منيا
0: مدام منيا تفضل مدام منيا
3: عايشك بين السلطنية وطريق المهدية المخل معنكش صدقني في دونيت الجمعة اللي فاتت زازا وليد بالبيسبا معاش الرؤية ظهرة بالصيف كامل لكسيدونيت هيك نخل ولد كل على الكيس الرؤية حتى نمشي على سقي مع الشيارة لا موبيليت لا كهرباء
0: ما تقول لازم زبيرة نتاعها ولا اعتناء بهم
3: نعم
0: لازم زبيرة نتاع النخل هذايا باش تلبش الرؤية تولي واضحة
3: ولوا على بعضهم هكا راقدين والرؤية معاش ظهرة
0: باهي كيلومتر شنو هذايا مدام منيا
3: كيلومتر 3.5 طريق السلطنية بين السلطنية وطريق المهدية
0: كيلومتر 3.5
3: هيك اللي يدي الكيس للمهدية
0: الطريق اللي يهز للمهدية
3: يعطيك الصح ما عندكش كل وقت في جول بلدية يشوفوا صيف كامل لك في دونيت منهم شايب في الظلمة اتمد هكيكا عليه
0: يا لطيف يا رب.
3: تجي العياطة تهز الأكسيدانات وكهو ما تروش شنو لازم العباد ولا تكهو بالكيس مرمية.
0: واضح واضح مدام منية.
3: يقصوا ويريقلوا تو ما عادش يستعنوا.
0: واضح مدام منيا، مرحبا بيك، شكرا ليك، شكرا ليك. ونعرف البلدية ترى دورها كبير برشا فيما يخص الزبيرة، وانا قاعد نشوف الحقيقة في البلدية ليمت هذية فما زبيرة في سنتخفيل، في بداية طريق لفران، في بعض الطرقات نشوف قاعدين يقوموا بدورهم بجوهم، لكن ناو تنزيتكم انا بعد شوية نتواصل معهم حول النخل هذية اللي يحجب الرؤية. راه كي نعملوا حاجة للزينة أو تعطينا هواء نقي وحاجة به، لازم تكون حاجة به على طول، مش ساعات وقت اللي تبدا الشجرة طايحة بكلها وربما تبقى مدة طويلة ما تمشي زبيرة نتاعها، المواطن في عود يقعد يمشي يتعدى في المادة ويهبط على الطريق، هو اللي نسببه في حوادث من النوع هذا. هي تضلل على المواطنين، حاجة مزيانة برشا حاجة به المفروض فيها، ما نحبوش تكون فيها سلبيات. هذيك علاش لازم يتم الزبيرة نتاعها في وقتها باش المواطن يتعدى على المادة ولا باس، معناتها أمور تكون واضحة. باهي نمشيو لمكالمة موالية بعد مدام منيا وزبيرة ونخلي هذايا اللي يحجب الرؤية ومش نمشيو توا معاك مراد. صباح النور. لو ألو. تسمح اسمعني عن طريق التليفون مش عن طريق الراديو. هاي بدنا نحط لكم سبوت في الاميسيون ديما نحطها تتعدى هكا في البرنامج. مرحبا، شكون معنا؟
4: الو يا سماح.
0: مرحبا بيك مدام حنان، معك شكون معنا سيدي؟
4: لا حنان.
0: شكون معنا؟
4: صباح النور عادل. عادل
0: سي عادل، تفضل يا سي عادل، مرحبا بيك.
4: يا لالا هذا النداء شبه عاجل للمدير الجهوي للصحة.
0: شنو الاشكال سي عادل؟
4: الاشكال المستوصفات هذوما الناس تخدم عشوائي يحقن في العباد.
0: يا سي عادل يا سي عادل ما تحكيليش على المستوصفات، انت مشيتش المستوصفات الكل هذيك، علاش احكيلي شنو الحادثه ولا الحكايه اللي حبيت توصلها لي انت في اللي تخصك انت يا سي عادل، ما نحكيش بصفه عامه لانه بعض الناس قاعدين يخدموا على رواحهم وربي عينهم. ايوا قل لي سي عادل.
4: لا لا المستوصف نتاعنا احنا بالخاص.
0: ايوا المستوصف شنو هو؟
4: طريق العين مركز بن حليمة.
0: شبيها
4: تجم تقول ما فماش مثيله في العشوائية، التصرف العشوائي.
0: بيه شنو اللي صار؟ شنو اللي تصرف العشوائي اللي في المستوصف نتاعكم؟
4: أنا هزيت الأوردونونس الفارماسي سنترال نتاع السبيطار قبلتها. فيها تصير شاج شوية الآن ولات تروى، رجعت الطبيبة تروى أموا غلطت، رجعت تروى أموا عطوا لي الدواء، صار الوقت باش ناخذ من المستوصف قالت لي لا.
0: شنو اللي قالت لك؟ قالت لك لا ما فماش دواء ولا شنو؟
4: لا لا قالت لي لا ارجع للطبيبه تصلح روحها.
0: ايه قالت لك ما عطيوكش كميه بتاع 3 شهور، نعطيوك شهر برك هكا.
4: ما يعطيونيش مره واحده. عرفت هيك كيف شاش؟ قلت لها كيفاش جاي فارماسي سنترال بس بيطر عطتني ولا تسمع فيها في الكلب.
0: خلينا النقطة الأولى، النقطة الأولى هو فما صار خطأ في الـ في الـ في الأوردونانس الأولانية اللي فيها 3 شهور هكا ولا سي عادل؟
4: أيوة كان رجعت من
0: 3 شهور. وأنت وهي قالت لك تصلح الخطأ هذه في السبيطار في الأوردون، وين شكون عطاك الأوردونانس هذيك هكا ولا؟ أنت ما صلحتهاش؟
4: ما صلحتهاش على خاطر الطبيبة في كونجي.
0: وانت حاشك بالدواء نتاعك؟
4: ملا مرض مزمن.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك.
4: مشكل هذه برشا مشاكل عندك.
0: هذه نقطه من النقاط. خليني نمشي للنقطه الثانيه اللي قلت فما سوء معامله في المستوصف، وهذه ما دامك ذكرت المستوصف الياس كنكم تسمعوا فينا في المستوصف هذه كي نحكي عليه سي عادل، عندكم حق الرد، تنجموا تحكيوا معنا، تنجموا تطلبونا في اي وقت. مرحبا في نفس البرنامج هاكا الاثنين ولا خميس، مرحبا بكم، تنجموا تعطينا الفيرسيون تاعكم انتم، مرحبا ونسمعوكم مطلبون على 70 164 280. هذه في اطار حق الرد. حاجه اخرى باش نحكي بصفه عامه، باش نحكي بصفه عامه الاشكال هذية راهو انا ما نحبوش وما نحملش وقت اللي مواطن يمشي باش يداوي ولا باش ياخذ الدواء نتاعه ويلقى سوء معامله ولا يلقى كلمه مش باهيه ولا ناس تصيح عليه. لا ما يجيش، راك انت في خدمه المواطن وتتقاضى في مرتبك باش تخدم المواطن هذيك داكوردو، هذه دورك وواجبك يلزمك تقوم به. هذه الحاجة الثانية، المواطن بطبيعة هذا كيف كيف وقت اللي هو في علاقة مباشرة مع موظف باش يحكي معه بلطف، عايش خويا عايش اختي ربي فضلك كذا، هذه ما فيها شيء، راهو بي راهو الكلام البي هذيك تربحوا به اجر واخلاق عاليه وكذا باهي. فالعلاقه يلزمها تكون هكا في كنف الاحترام، لا هو خوك ولا هو بوك ولا هو صاحبك صحيح، لكن اذا مواطن جاي باش ياخذ الدواء نتاعو المفروض فما احترام متبادل يكون بين بين الطرفين. داكوردو، فرجاء رجاء وربي فضلكم وربي يخليكم نتعاملوا بالكلمه الطيبه مع الناس خاصه المرضى. راهو اللي مشي للمستوصف مشكل، اللي مشي القهوة يشرب في قهوة ولا حاجة، هما ناس كل كيف كيف عميتك، راهو مريض يعلم به ربي حتى ظروفه النفسية بتاعه بشوية يستنى في الدواء متاعه، صار خطأ كين ممكن تقوله باش تاخذ الدواء سينو تقوله عايش خويا راهو يزمك ترجع تصلح الأردنوس متاعك باش احنا نعطيه كل كمية متاع شهر مش متاع ثلاثة شهر، ما فيها باس بهي. ربي فضلكم ربي عاونكم الناس كل إن شاء الله. نمشي ولمكلمة موالي بعد سي عادل.
5: صباح النور.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
5: عايشة راضية معك.
0: مدام راضية، تفضل راضية.
5: عايشك، يعطيك الصحة وربي فضلك.
0: شكرا.
5: مدام حنان، أنا ديما نتكلم على الضوء اللي ديما نكلمك عليه.
0: اللي هو؟
5: في الزنقة نتاعنا. ما يمشيش. تو قديش شهور.
0: زنقة شنو هي؟
5: زنقة أبو لبيب الأنصاري في منزل شاكر كيلومتر 6.5.
0: صدقني المساج هذه تو انت تتكلم وانا نذكرها مليح وبعثتها للبلديه لان قال لي بعث لي على الواتساب كل المعطيات حتى رقم ما عطيتو له، لكن ما عملوا شيء ما في النقطه هذه،
5: ما عملوا شيء.
0: المشكله راني انا نحب نلقى حل في الاناره، راهو انا اليوم المسؤولين في البلديه ولا في سيق ولا في سوند ولا راني نلقى تفاعل كبير منكم وربي يفضلكم وربي يخليكم، لكن في بعض الاوقات سيغتو وقت انبوبه محروقه راه ما فيها بيس، وقت اللي نكلمكم عليها تتصلح في وقتها سينو مغدو الحي راهو تنجموا تلقاو صيغه تلقاو حل باش تصلحوا الانبوبه. الزنقة هذه في أبو لويب الأنصاري وين طريق شنوها؟
5: طريق منزل شاكر كيلومتر 6.5.
0: كيلومتر 6.5. لمبوبات محروقين.
5: لمبوبات محروقين ثلاثة بوتوات.
0: واضح يا مدام راضية، مرحبا بك، شكرا لك، ربي فضلك، شكرا ربي خليك. باهي رغم انه هو الميسيون هذه سيرفيس نقدموا فيها الخدمه للمواطن يوصل صوت المواطن للمسؤول، لكن توصل معايا مدام منال محارس تقول لي بربي نحب تحيه خاصه لامي ام زين اليوم عيد ميلادها، نقول لها ربي يشفيك وربي يفضلك ليا وربي يطول عمرك. كان نقطة ضعف يا عاد الوالدين، ربي يفضلكم الوالد والوالدة الناس الكل اللي كانوا موجودين وربي يرحمهم كانوا متوفيين، فربي يفضلكم ميمتك يا منال المحارسي ربي يخليه لك وربي يفرج عليها ويفرج على كل مريض إن شاء الله. هكا وصلت لك الديديكاس يا منولة. بعد منال وين مش نمشي والتليفون اللي معنا الواسلامة. صباح النور، هلا وسهلا، مرحبا بك.
6: الو
0: عسلامة، مرحبا. صباح النور، شكون معنا؟
6: شحوالك يا حنين؟
0: الحمد لله. شكون معنا لالا؟
6: منيرة.
0: تفضل لالا.
6: انا حكيت لك نعم معناتها عندي برشا اوراق، هذا وفاته وهذا وفاته حتى كل طحهم وقت في ورقه، قال لي ما عرج انا رجعنا رجعت لهم قالوا صبت يجي مش ناخذها، قال لي سي رجعت، قال لي رجعت يا اخي، قال لي برا جيب لي ورقه من عند البوصه، جبت ورقه وفيها الفلوس ويا اخي.
0: مدام منيره، مدام منيره في بالك انا فهمت الوضعيه توا ولا والله لي.
6: كرني عندي انا فلوس نتاع استرجاع، معناتها
0: هاي عندك استرجاع مصاريف هاي،
6: قال لي جي ورجعوا،
0: جي ورجعوا،
6: برا مشي البوصه جيب لي خليني ماشي جي ونسيقي فيها عقدتها،
0: بس جي ورجعوا. علاش جي ورجعوا؟ حتى ما تسلمتهمش انت في وقتهم؟
6: قال لي رجعوا، قال لي انا مجيش من نخدم، انا خاطر مشيو فيا وجيبوا، لا مشيو فيا وجيبوا شي وجيبوا حتى واحد قلت نزيد جمعه خمسه نمشي. قال لي رجعوا، قال لي برا جيب لي ورقه من البوصه باش معناتها سي، جبت ورقه من البوصه وقيد لي نهار 8 في الشهر نتاع الشهر اللي خرج نتاع سبتمبر،
0: خير
6: 8 في الشهر 9، قال لي ادش لي خذها نهار 8 صبوا، مشيت نهار 8 بالذات، مشيت انا قال لي ما سميش،
0: مشيت نهار 8 سبتمبر تحكي
6: قال لي بح شنو تما،
0: مشيت 8 سبتمبر الشهر اللي تعدى معناتها عندك اشهر تقريبا
6: 8 سبتمبر قايده فيديو ذاك اللي نتاع لكنا، مشيت قال لي ما سميش، اي قلت وزيد الغش طلع فيها.

0: فاقتص فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن أنها بصدد إنجاز 600 مسكن اجتماعي وفق المدير التجاري للشركة عبد القادر قاسم، مشيرا إلى أن 75% من المشاريع التي يقع برمجتها تتعلق بالمساكن الاجتماعية. أمين ومال غرفة الباعثين العقاريين الهاشمي الملياني يقول أن عدد الباعثين العقاريين في تونس قادر على توفير ما بين 20 و30 ألف مسكن سنويا، مضيفا أن آلية الكراء المملك جيدة ولكن لا يجب أن تقتصر فقط على القطاع العمومي، باعتبار أن إنجاز 1000 مسكن سنويا لا يمكنه تلبية الاحتياجات وفق تعبيرها. المجمع المهني المشترك للتمور يكشف أنه بصدد إعداد برنامج ترويجي لموسم 2026-2027 يهدف للمحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وزارة المرأة تعلن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية الأحد القادم، داعية الراغبات في الترشح بالتسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات بوانتين. في أخبار العالم، الخارجية التركية تدين استئناف كيان الاحتلال أعماله في خط سوفا 53 في محافظة القنيطرة السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقويضا صريحا لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. العراق تشرع اليوم في محاكمة 5700 موقوف، بينهم 157 طفلا ينتمون إلى المجموعة التي نقلت من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا ويشتبه في ارتباط أفرادها بتنظيم داعش، وذلك وفق قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب بما يشمل اتهامات تتعلق بالانتماء إلى التنظيم أو دعمها. غارات وقصف مدفعي يضربان مناطق في إقليم تيغراي بعد سيطرة القوات الأثيوبية على مدينة ميكلي عاصمة الأقليم، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وسط مخاوف من اتساع المواجهات واقتراب الجيش من الحدود الإريترية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
5: في سنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
6: عشرة دايما
7: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام.

إشهار. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي في عشوية جديدة تجمع لي بكم أنا وشريفة من تو الخمسة واحدة وثلاثين دقيقة حتى الثمانية ونصف في مساء الخير تونس. مساء الخير تونس بتاريخ الاثنين 5 أكتوبر 2026 ميلادية، 24 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 37 يوم في الخريف. تحية كل الفريق العامل معنا اليوم في العشوية، أنسنا في العزف التقني على الكونسوليت أنور بوجلبان. سفيان في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية للمشاركة والدردشة في موضوع الحصة اليوم في مساء الخير تونس. تطلبون على 70 164 280. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في متابعة العشوية على www.radiosfax.in. شريفة وقيس القارة معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. يا مساء الخير، يا مرحبا بك، محليك بالبينك بينك هذا يقولوا له.
1: يا مساء النور
0: الوردي، الوردي بينك.
1: يا مساء الخيرات.
0: أيوة.
1: يا مساء الورود.
0: اي صحيح،
1: انت عليك المقدمة ديما الدخل عليك، والجوهر عندي انا.
0: اكتوبر الوردي ولا شنو؟
1: شوف هو والله صدفة،
0: صدفة
1: والله صدفة. أنا لبست الراز معنى يقولوا ما ركبش على الحدث وما عمري ما نركب على الأحداث، دونك هو صدفة. أما سمحي مزيان، أكتوبر الوردي وإن شاء الله ربي ينور حياتنا الناس الكل، وكم نحن في حاجة للألوان التفاؤلية في حياتنا. هكا ولا
0: صحيح، إن شاء الله بالصحة والسلامة.
1: المقدمة العزيزة فريمون راك تفهمني كل نهار تفهمني، ندخل هنا في الجوهر.
0: تعرف قديش احنا في شهر ربيع الثاني على الأقل؟
1: على الأقل وقديش اليوم من النهار في فصل الخريفة؟
0: الخريفة
1: ايه. لا ما ترجعش في دروت، حب تعمل لي شفوي نعمل لك شفوي.
0: انا مش حافظهم، انا قايدهم قدامي.
1: زيد وبر زيد، اما لا يقطع لك عادة.
0: بارك الله فيك.
1: اذا كان ما تذكرنيش انت بعد الديام الفصل،
0: لا نظهر الخريف كامل ضاع معناتها.
1: والشهور
0: اللي عنك بضاعت
1: نفسخون عادوا من جديد. مرحبا بك
0: الوردي. ايوه مرحبا بك،
1: مرحبا بكم الناس الكل. كيما عشويه كل نهار اثنين ان شاء الله نرافقوكم. احنا شو نقولوا، هي بدايه اسبوع ما نحبوش يكون فيها برشا ضغط. صحيح ماناش قاعدين مثقلين ياسر في العشويه هذه، بقدر ما ديما نخليو المجال ربما باش نسمعوكم على 70 164 280. في المواضيع ساعات اللي نطرحوهم كيما موضوع اليوم اللي عنده علاقه بتاريخ اليوم 5 اكتوبر.
0: أيه.
1: اللي هو يوم المعلم العالمي. تحيه لكل معلم وكل معلمه، كل مربي، واللي ليهم هما كتبت لهم هكا بابي صغير هكا من القلب، ان شاء الله من بعد تو نقراوه لهم. وفرصه هوني يمكن مش نسترجع شويه ذكرياتي مع مدرستي. دونك فرصه لكم انتم السيد المستمعين باش تكلمونا كما قلت على 70 164 280، باش تكرموا معلمينكم، تكرموا المربي اللي خلى اثر في حياتك. نتمنى انه يكون الاثر طيب، خاطر راهو زاد فما من الساده ما بين قوسين المربين اللي ما يخليوش الأثر الطيب، واللي يساهموا ساعات في تدمير مستقبل كامل. هذا زاد موجود، هذوكم خطيهم 5 أكتوبر واليوم العالمي المربي، ما هوش تبعينه، ما هوش تبعهم. نحكيه احنا اليوم على الفئة اللي تخلينا الأثر الطيب، واللي بكلمة منهم واللي بتشجيع منهم كل واحد ربما شق طريق معين، وكان في كلام المعلم متاعه ولا المربي متاعه الفضل الكبير باش هو نجح في طريقه. دونك نستنيو تليفوناتهم أكيد، حتى على الصفحة الرسمية وين نلقاو زميلتنا سوار اليوم هي مشرفة معنا حتى من هوني للسبعة تقريبا هكا قيسة.
0: أي السبعة
1: صحيت إن شاء الله زيد صحيت، نجمو تو نقراو التفاعلات متاعهم مع زيد أيضا بقية الفقرات والضيوف.
0: في الحقيقة حبيت هكا نبداو بغناية على لسان هي تمشي من شيرتين معناتها، على لساننا احنا التلامذة والأبناء المعلمين، وتمشي أي كيف كيف على لسان المعلم رسالة لكل تلميذ ولكل ابن قرأها لو تعرفوا أصلا.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: 42 دقيقة بعد الخمسة، كانت ذي أصالة في نغم لو تعرفوا، وكان تعرفوا شريف اش باش تقول تو في كلمة صادقة من القلب لكل المربين في عيدهم.
3: كلمة اليوم كلمة من قلب، مش نقولها السيدي الستي الأنيستي المدام المسيو الأستاذ أستاذتي. كلمة اليوم للسادة المعلمين والأساتذة والمربين والدكاترة اللي قراونا واللي علمونا، علمونا كيفاش نعطيه ثقة في رواحنا، علمونا نعشق بلادنا، علمونا نخافوا من ربي، علمونا نحترموا اللي أكبر منا، وعلمونا نحبوا والدينا، علمونا زادة اللي قدرك راهو بقرايتك، علمونا أقرأ وتعب بحول الله راك تلقى، علمونا الثقة والصدق والصراحة، علمونا امشي صحيح بحول الله راك لا تدردع لا تطيح، علمونا كلمة حرام وكلمة احشم ورد بالك تغلط في حد، علمونا قيمتك معمرها ما تكون اش لابس ولا باش قاعد تكتب ولا وين تسكن، علمونا قيمتك في ذاتك، انت اللي تعطي القيمة للحاجة مش هي اللي تعطيك القيمة. ستي سيدي، نحب نشكركم انا برشا، نحب نشكركم على صبركم على تعبكم على حبكم على إخلاصكم، شكرا لكل من وقف وإحنا كي كنا صغار قاعدين، شكرا لكل من أعطانا وإحنا اللي تشبعنا بالعطاء هذاك الكل، شكرا لكل مربي خرج للتقاعد ودمعته على خده على خاطر راهو خلى عمره كامل وراه، راهو خلى صغره وخلى وسع باله وخلى فرحه وخلى حبه لمؤسسته ولتلامذته. نحب نقول لسيدي ولستي والأنيستي والأستاذي وأستاذتي والمدام وللمسيو، مجهودكم وتعبكم المخبي راهو الأثر متاعه ما يتشافش في وقته، أما يتشاف بعد سنين، بالضبط كيما الفلاح يزرع في صمت ومن بعد فترة يجني الثمرة. مهنة التعليم، ولا خليني نسميها مهنة الصبر، المهنة هذه يمكن القاعة ولا المعلم تقريبا ديما ثابتين كل عام في بلاصتهم، أما في المقابل كل عام يدخل وجوه جدد وقلوب صغيرة وأحلام كبيرة، كل عام نفس الصبر يتكرر ونفس الحب ونفس العطاء. مهنة التعليم قال عليها المثل الياباني، ابتعد عن المعلم 7 أقدام. دعم عليش قال لك على خاطر باش ما تعفسش حتى على الظل متاعه ولو بالخطأ. مهنة التعليم قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت معلما. المعلم ولا الأستاذ راهو مكرم برشا في الإسلام، راهو شبيه الأنبياء، راهو يستغفر له كل شيء حتى الحيتان ولو كانت في وسط البحر. المعلم ولا الأستاذ هو شريك للطلاب متاعه في الثواب متاعهم العمر كله. المعلم ولا الأستاذ الأجر متاعه عمره ما ينقطع ولو بعد ما مات. هو اللي قال فيه أمير الشعراء أحمد شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كل عام ومعلمينا وأساتذتنا بألف خير وبصحة وبسلامة، ويلزم ديما رانا زادا نتفكروا المقولة اللي تقول، إذا أردت أن تهدم حضارة قلل من شأن المعلم وأذل الطبيب وهمش العالم، في المقابل أعطي قيمة للتفهيم. ربي يحفظ هذه المهنة النبيلة، وأكيد أكيد جدا الكلام اللي قلته كل شوية، ولكن الأكيد جدا زاد الكلام هذية مهم، كان السادة المربين والمربيات أصحاب الضمير الحي.
2: ما فماش أجمل من الكلمات هذية الصادقة باش نستقبلوا فيها معلم سيدي، ومش حقيقة هو سيدي الشريفة، لكن مدام سيدي الشريفة هو سيدنا الناس الكل، الأستاذ المربي الفاضل سيدي المنصف الشريف. مرحبا بك
3: سيدي منصف. شنحويلك يا سيدي، شنحويل الصحة. هو مسيو فرنسي قراني سي منصف الشريف، وعمري 10 سنين نقرأ سنة 5 ابتدائي في المدرسة الابتدائية الحومة الشرقية بالشابة. تخيلوا معناها قديش من عام. لا يا خويا مانيش مش نقول خاطر مش نظهر كبرت، لا يا خويا ما نقولوش على العام وقتاش، ولكن قديش فرحت سيدي منصف بالحق انه في يوم من الايام يا قيس الحق معناه ما عندي انقطعت تقريبا العلاقة، لكن في يوم من الايام وانا نخدم في ذكرياتي مع مدرستي وجيني تليفون شكون نلقاه سيدي منصف الشريف. تخلطت الامور الكل، عرفت زيت وما تخلط، ما عرفتش روحي معناها لاني ما تخيس ولا انا التلميذة. واستحضرت تقريبا عام سنة 5 قريتنا فرنسي انتي سيدي منصف.
4: ايوة فرنسي
3: قريتنا فرنسية والتو ما بين عيني الخط الجميل، والتو ما بين عيني برشا معني برشا حويج حفظتهم في صغري انا قاعدة نخدم بهم للتو، ما زدتش عليهم حاجة كبيرة من بعد.
4: الله يبارك فيك.
3: والله
2: هو سيدي منصف معناتها بخلاف انه التلميذ معناتها ما ينساش المعلم هكا المميز في ذهنه، فما زاد معلمين ما ينساوش تلامذتهم المميزين هكا ولا؟
4: يا سي قيس
2: أبابتي
4: أنا ماني موجود في شابة، الله مصلي عني تلامذتي أنا يذكرها يوميا يوميا اللي يعبد من هي مسيو، يقولوا لي مسيو يا مسيو عسلامة، وتلقاه يحملوا ويبوسوا كل كمان شيء.
3: وميزة سيدي منصف وانا نتخيل خاطر اليوم كعمل تليفون باش عاود دبرت الرقم متاعك اكدوا لي نفس الصورة سيدي منصف يا قيس، باش المعلمين تولى سيدة تو كيف انا ننقد ساعات ويدوروا عليا في الليباج يفهموا سيدي منصف يوميا نشوفوه بالكرافات رئيس جمهورية، عرفت رئيس جمهورية هيك هما معلمين تقريبا. عندنا معلمين لا ما كانوش يلبسوا كرافات، لكن سيدي منصف
4: حاليا نتكلم فيك
3: لابس كرافاتي
4: هذاك هو لبس
3: ليليغونس توتال ليليغونس توتال بالحق، ولباس وتغزلوا تعشقه هو ما شاء الله، هو ابيض وعينيه زرقه كيما ولاد الشاب الكل معنا كيما ولاد البحر الكل.
2: معليش فيسبوك ولا هبطنا تصويرته
3: معنا. والله بكري لو انت عندك فيسبوك سيدي منصف.
4: ها
3: عندك فيسبوك؟
4: لا
3: ما عندوش فيسبوك.
2: فخر زمني
4: زمني ايوه.
3: اما ما شاء الله اللبسه والشكل والهندام والوقار، المحفظه والفيستا سورتي على البنطلون سورتي على الصباط وقت المرون مرون، ريت لي ديتاي هذوما سيدي يقعدوا بالحق في بال في بال التلميذ.
2: صحيح
3: بالحق.
4: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله.
2: والاستاذ عموما الاستاذ الصحيح هو الاستاذ في كل شيء، استاذ في مهنته
3: ومعلم
2: واستاذ حتى في هيئته يا سيدي منصف هكا ولا؟
4: اي بالمجد بالمجد انا ما نحب نبدل من طبيعتي وكاركتري حتى الى الممات.
3: ربي يحييك
2: بالصحه ان شاء الله.
4: مع المواطنين من مع المجتمع المدني عبارة ما كيف كل بابا شر نولي نلبس اللباس نتاعه كيف هو.
3: والله باهي انا طب خليني نقول لك مسيو مسيو اعطينا نصيحة، اعطينا نصيحة للمعلمين المبتدئين.
4: المعلمين الجدد الصغيرات الشباب هذيك نصيحة لهم معناها الاتزان، ويعملوا التلميذ عبارة عن ولده من صلبه من عبارة عن ولده الحقيقي، فهمت؟ لا يكش عليه لا يقول له كلمة عيب لا حتى شيء ماما، ويعيش الظروف نتاعه. كي يشوف الوليد موش في صحنه نارتها ينابيه شبيك وليد شبيك اليوم كسبل ولا مكش في طبيعي ولا حاجة، ويعرف شو الظروف نتاعه.
3: صح
4: الوضع الاجتماعي تبدل ضربة واحدة تلقاه من الولد يتعارك الرجل هو ومرته ويسب ويكفر وينعل من قدام ولده، كيفاش تحبوا يجيكك ديما قبل ما تبدا الدرس نتاعك شوف الطبيعه نتاع وليداتك من ناحيه اخرى كي يدخلوا للقسم فهمت مثالش كي نغنيوا اغنيه كي نشتحوا كي نصفقوا باش نحطهم لا ميزوما
3: اي
4: هذا
3: التوصيه.
4: وثانيا احترم التلميذ يحترمك
3: صحيح
4: فعلا ما يكون سوى ان شاء الله من السنه الاولى حتى للسنه ما السادسه احترم التلميذ ما تحقوش راهو عنده كرامته وعنده شخصيته وعنده كل شيء.
2: سيدي منصف معناتها بعد العمر الطويل هذا في مهنه التعليم اكثر نصور اكثر من 50 سنه معناتها في المهنه هذيا ما رجعتش نهار نادم انك حبيت تخدم في مهنه المتاعب انه اصعب مهنه اصعب ثاني مهنه في العالم بعد خدمه المناجم هي مهنه المعلم والاستاذ ما رجعتش نادم بالكل
4: من شب على شيء شاب عليه تعرف المثل هذاي ولا ما أشرفش من مهنة التعليم
3: صحيح
4: يا سي قيس
2: بابتي
4: يا سيدي قسم بالله قبل بات منها كسف الدبشي كثر من الامتحانات كانت قبل كل شهر والكرني كل شهر ونصحه ونعمل منها الأعداد المدرسي نتاع غدوة الرجيس الدب الكوليك الرجيس الكراسات الكوليك ساعات والامتحانات ساعات بات مناب صباتي وليك نرمي روحي كاكا شوية ونقوم نمشي للمدرسة هذا من ناحية من ناحية أخرى قبل كنا نعمل الليتود بلاش على بريميوس والوليدات منا اللي ما يجيش منا على ما يجيش لازم باش يجي منا
3: إزونس أوبليغاتوار
4: ايوه هذيك من ناحية بلاش بدوني
2: إيجا برك إيجا برك أقرأ برك
3: أي
2: صحيح
3: يجي كل شيء انا سيد اي
4: من مره قريت في مدرسه
3: اي
4: ما بعاد على الحجام الكوفر
2: اي
4: هبط النهج البي وشريت الطوندوز هذيك الماكينه نتاع الحجامه
2: اي
4: فهمت وليت نين حجم الراه المدرسه كامله مغوف تروح حسن ونحط لهم البنك نتاع الكانتين اللي هو ده
2: وتحجم له
4: يا وليدي نحجم له يروح لباس عليه
3: إذي في الفترة اللي قبل قريت أنا فيها أي. أي. أي. أي. سيدي منصف أنا من خلال هالاستضافة الصغيرة ليلك أنا نحب نقول لك ربي بارك في عمرك وإن شاء الله تسمحنا في تعبك ومن خلالك أنت أنا نحب نعاود نشكر كل معلم قراني في مدرسة الحومة الشرقية ومن بعد في الكوليج متاع طريق صفاقس ومن بعد في الليسي اللي في طريق المهدية ومن بعد هوني في النصرية ومن بعد في كلية الحقوق ومن بعد كل أستاذ وكل من علمنا حرف إن شاء الله ربي يشده بصحة بدنه إن شاء الله ربي يبارك لكم وإن شاء الله تسامحونا في تعبكم يعيشك
4: ويرحم مولى بيتك
2: بارك الله
4: فيك وراني ديما هنا تليفونك عندي راهو ديما انا
3: دوب ما كلمته قال لي شريفه قلت له عرفتني قال لي
2: شكرا لك سيدي منصف اللي كنت
3: سيدي منصف يطول عمرك ويشدك بصحتك بدنك يعيشك وياخذ خاطرك
2: ولكل المعلمين راكم فوق الراس

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم إلى نشرة المساء وفي أبرز عناوينها: إعادة فتح مكتب بريد العجانقة بمعتمدية جبنيانة، أسنيد تعلن إنجاز 600 مسكن اجتماعي، وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملة دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي وزجر المتجاوزين. وفي العالم 6 شهداء في قطاع غزة، وإيران تهدد بفتح جبهات جديدة للحرب. البداية بأخبارنا الجهوية. أعلن البريد التونسي عن إعادة فتح مكتب بريد العجانقة من معتمدية جبنيانة بمقره المؤقت بالدائرة البلدية بالمنطقة اليوم، وذلك في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة المقر الجديد لمكتب البريد. وسيؤمن المقر المؤقت لمكتب بريد العجانقة مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين بالمنطقة وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. نبقى في صفاقس واستعدادا لموسم الحج لسنة 2027، تتواصل غدا بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرسة الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لتشمل غدا حجيج معتمدية الصخيرة، وستتواصل عملية الفحص الطبي لغاية موفى الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للحجيج يوم 3 نوفمبر القادم. في موضوع آخر، أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلمان حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب اليوم على موقع الرسمي، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث طمأنينة لدى الأسرة التربوية. بدورها، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ اليوم تنظيم تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس المقبل أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهنية والمؤسسات الجامعية بمختلف ولاية الجمهورية. وستكون ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح وللتحسيس والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات. بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة، دعا وزير التربية نور الدين نوري اليوم إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. في موضوع آخر، قال المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيد عبد القادر قاسم اليوم إن الشركة بصدد إنجاز 600 مسكن اجتماعي، مشيرا إلى أن 75% من المشاريع التي يقع برمجتها تتعلق بالمساكن الاجتماعية، مضيفا أن أسعار هذه المساكن لا تتجاوز أسعار المساكن المنجزة ضمن آلية فوبرولوس التي تضم إجراءات مبسطة بنسبة فائدة لا تتجاوز 7% ودفع 10% فقط من سعر المسكن كتسبق. ودعا إلى ضرورة مراجعة برنامج المسكن الأول.
1: بالنسبة لسنين

0: كل عام تعمل البرمجة نتاعها. ديما البرنامج نتاعنا يكون 70-75% منه سكن اجتماعي. مثلا احنا توا عندنا مشاريع جارية بصدد الانجاز، تقريبا 600 مسكن اجتماعي قاعدين ينجزوا هذايا تتمة للبرامج الفايتة. كيف 2027 عندنا برنامج 2028، ولكن ديما نحرصوا انه قسط الكبير من البرمجة نتاعنا تكون في الصنف الاجتماعي، ونحاولوا حتى وهو في الصنف الاجتماعي الثمن نتاعه ما يتجاوزش ثمن الفبرولوس، لانه الفبرولوس نحب ولا نكره ديما اشراءته مبسط بزافي عريف، يعني نسبة فايض 1-3-5-7% هما 4 سنين تاع فبرولوس، تدفع 10% برك تسبقه، يعني ثم ديزافونتاج. وتقعد ديما حكيت 20-25% معناها من البرمجة بتاعنا مساكن اقتصادية أو اقتصادية متطورة، وهنا نحكي في إطار المسكن الأول واللي هو بيدو يتطلب مراجعة.
1: أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية المقبلة، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها اليوم. وأوصى المجلس وفق بلاغ للهيئة بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، لا سيما انتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بمزيد إحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب أثرها على الانتخابات المقبلة. إلى أخبار العالم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية وسط غارات جديدة على مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. أدانت الخارجية التركية استئناف الكيان الصهيوني عمله في خط سوفا 53 في محافظة القنيطرة السورية، معتبرة هذه الخطوة تمثل تقويضا صريحا لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا اليوم أن الخطأ التالي بتشدد الحرب الذي قد يرتكبه العدو سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ويقود إلى مفاجآت أكبر. يستعد الخط البحري العراقي لاستئناف نشاطه الملاحي التجاري في منطقة الخليج بعد توقف استمر لأكثر من نصف قرن، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل النقل العراقي وتعزيز دوره في حركة نقل البضائع والتجارة الإقليمية. سيطرت القوات الأثيوبية على مدينة ميكيليا عاصمة أقليم تيغراي شمال أثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، فيما أعلنت منظمة إغاثة محلية مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مخيما للنازحين في أقليم تيغراي في شمال أثيوبيا. اتهمت الاستخبارات الألمانية اليوم روسيا بتصعيد حرب الظل التي تشنها ألمانيا، مؤشرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح عنيف مع روسيا. تذكير بعناوين النشرة: إعادة فتح مكتب بريد لعجانجا بمعتمدي تجبنيانا، أسني تعلن إنجاز 600 مسكن اجتماعي، ووزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي وزجر المتجاوزين. ختام النشرة، وأترككم الآن مع أخبار الرياضة والحدث الأبرز. جلسة العمل التي انعقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس وخصصت لشروع الجامعة التونسية لكرة القدم في عملية تقييم وتأهيل ملعب الطيب المهيري. تفاصيل أوفى حول هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع فتح الصامت. إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور. عشرتنا ما توفاش
7: وحكايتنا ما تتنسيش
6: على خاطركم.

0: سبور نيوز. سبور نيوز 12 دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالتنس، بتأهل التونسي عزيز دوغيز إلى الدور الثاني والختامي من الجدول التمهيدي لبطولة شانغهاي للماسترز بالصين بعد انتصاره اليوم على الإيطالي لورينزو سونيغو المصنف 87 عالميا بنتيجة شوطين مقابل شوط. خلال الدور القادم سيلاقي دوغيز المصنف 430 الإيطالي فريدريكو تشينا المصنف 147، وذلك يوم غد الثلاثاء. نذكروا بالبطولة شانغهاي الماسترز، هي من فئة 1000 نقطة وتقام على ملعب صلبة. إلى كرة القدم، تصفية كأس أمم أفريقيا قبل 23 عام، المنتخب الوطني التونسي تأهل منذ قليل إلى الدور الثاني رغم الهزيمة 1-0 في لومي العاصمة التوغولية ضد المنتخب البنيني، مستغل فوزه في لقاء الذهاب 2-0 بالملعب الأولمبي بيسوسة منذ أسبوع. أبناء المدرب أنيس بوجلبان باش يتبارو في الدور الأخير من أجل التأهل إلى كان 2027 بمصر مع المنتخب الغابوني. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. اجتماع كان عقد في مقر ولاية صفاقس بحضور والي الجهة وكذلك نائب رئيس الجامعة حسين جنيح مسؤول المنتخب الأول معز المستيري ومسؤولي نادي صفاقس وبلدية صفاقس بخصوص عملية تأهيل ملعب التيمهيري لاحتضان المباريات القارية للمنتخب الوطني التونسي وكذلك المسابقات القارية للأندية خاصة لفريقي النادي صفاقس والترجي الرياضي الجرجيسي. الجامعة أكيد تسعى بالتنسيق مع الوزارة وبقية الأطراف المتداخلة لتأهيل الملعب التيمهيري لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الليبي في شهر نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة من تصفية كأس أفريقيا الأمم 2027. مباراة هذه مبرمجة نهار 11 نوفمبر القادم. فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس ومزيد من الإيضاحات.
1: آخر المستجدات أنه فما إمكانية أن تكون مقابلة المنتخب الوطني التونسي مع منتخب الليبي في إطار تصفية كأس أفريقيا في ملعب طيب المهيري، وهي كما تعرفوا يطلب انه الملعب يكون مؤهل. الحقيقه هي مساله تاهيل عندنا مده احنا نخدموا عليها، وتعرفوا نسبل معناتها نحبوا الملعب يكون مؤهل خاطر عندنا دوري المجموعات ان شاء الله للنادي الرياضي الساقسي كيف الترجي الجوجيتي زاد هو بيدو معني يلعب في استاد طيب المهيري. اليوم تم عقد جلسه بحضور الاطراف المتداخله الكل، معناتها البلديه، المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، وممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم تحت إشراف السيد والي الجهة. تقريبا هما كان نحصرهم ثم معناتها من بين الشروط اللي تم معناتها تحديها في آخر زيارة للوفد اللي جاء من الكاف، هما تقريبا 49 معناتها نقطة، فيهم النقاط اللي هي معناتها عادية وتم تجاوزها، وفيهم نقاط معناتها هما بيدهم فيهم شوية خدمة وفيهم شوية معناتها أشغال. احنا تقريبا توا تجاوزنا 30 نقطة من 49، بقية النقاط ما تطلبش برشا معناتها مجهود. تم الاتفاق انه ان شاء الله يوم 15 اكتوبر كل شيء يكون معناتها جاهز، مش تكون ان شاء الله عملية بيضاء يوم 16 اكتوبر معناتها في بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي الجرجيسي، وان شاء الله الزيارة الرسمية معناتها للوفد اللي بيش يعاين الملعب بيش تكون بين 20 و 22 اكتوبر ان شاء الله نتحصلوا على التأهيل. معناتها كل الأطراف خاصة معناتها بلدية صفاقس، نادي الرياضي الساقسي، معناتها كل واحد عنده تعهدات وعنده الانجاجمون متاعه قام به ولا مازال يقوم معناتها بالمطلوب منه، وإن شاء الله مع بعضنا نتحصلوا على الهومولوجاسيون اللي هي مش تكون معناتها حاجة مهمة خاصة معناتها مناسبة المقابلة متاع منتخب الوطني. تعرف معناتها فرصة وعنا برشا منتخب الوطني ما لعبش في صفاقس، وبالنسبة للسي اس اس إن شاء الله معناتها تكون الهومولوجاسيون هذه وتكون ترشح لدوري المجموعات، وتكون معناتها تقولوا احنا فرصه باش تكون الجماهير حاضره وتتبع الجماهير ينقر. نقطه فيها شويه من خدمه هي الاضواء الكاشفه للملعب الفرعي مش الملعب الرئيسي. الملعب الرئيسي هي فقط معناتها حكايه السيرتيفيكا خاطر هما في الكاف تعرف احنا الكاتيجوري 3 مش كيما الكاتيجوري الاخرين، دونك يطلبوا بالنسبه للملعب الرئيسي سيرتيفيكا من عند مكتب دراسات يكون معناتها معترف به لدى الفيفا، وتم التنسيق والاتصال بمكتب ان شاء الله في اقرب وقت معناتها يعطينا الشهادة متاعنا. وبالنسبة للملعب الفرعي فيه معناتها شوية معناتها دي ترفون نقوله احنا تعهدت البلدية باش تقوم بيهم، وان شاء الله نكونوا حاضرين في الموعد اللي حددناه ان شاء الله.
0: إذا إن شاء الله نجم نقولوا إنه حتى الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ ليها قالت إنه في إطار حرص الجامعة على تأهيل عدد من الملاعب التونسية وفق المقاييس المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطوة تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للجامعة للشروع في عملية تقييم وتأهيل ملعب طيم هيري بصفاقس باعتباره من الملاعب اللي أحرز التقدم كبير على مستوى أشغال التهيئة واستكمال متطلبات التأهيل. وتم خلال الجلسة استعراض مختلف الجوانب الفنية واللوجستية المستوجبة قبل القيام بزيارة ميدانية لمعاينة المنشأة وكذلك الوقوف على مدى استجابتها لمتطلبات كراس الشروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. والجامعة في بلاغها أكدت التزامها الكامل بدعم أشغال التهيئة وتوفير المرافقة الفنية اللازمة لملعب الطيب المهيري باعتباره أولوية في المرحلة الحالية، مع مواصلة متابعة مختلف الملاعب والمنشآت الرياضية الوطنية بما يساهم في تمكين الأندية التونسية والمنتخبات الوطنية من خوض مقابلاتها القارية في أفضل الظروف. والبلاغ قالت أن الجامعة وصلت اتصالاتها وتدخلاتها المباشرة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسلطة الإشراف بهدف تسريع إجراءات المصادقة واستكمال مسار تأهيل الملاعب المعنية في أقرب الأجل. دائما مع كرة القدم، رياض الحرزي المكلف بالتنسيق بين الرابطات استقال لأسباب شخصية من مهام صلب الإدارة الوطنية للتحكيم اليوم. ذكر أن هذه الاستقالة هي الثالثة صلبة إدارة التحكيم بعد وليد كشوع للبوغديري. بالنسبة لمواجهات الذهاب والإياب الخاصة بالدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكاف على مستوى تعيينات الحكام، بالنسبة للفرق التونسية مباراة الذهاب نهار 17 أكتوبر أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري مع نادي الصفاقسي، الحكم باش يكون فابريتسيو أندراي من الرأس الأخضر. مواجهة الإياب باش تكون نهار 24 أكتوبر في ملعب الطيمهيري بين نادي الصفاقسي وأكاديمية أمادو ديالو بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز ولد بوه. فيما يخص لقاء ترجي الجرجيسي، نهار مباراة الذهاب نهار 17 أكتوبر في ملعب الطيمهيري مع ريال باماكو المالي بإدارة الحكم الأوغندي لوكي رزاق، ومباراة الإياب في مالي نهار 24 أكتوبر بإدارة الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. على مستوى دوري أبطال أفريقيا، بالنسبة لمقابلة الذهاب بين السويح لليبيا وترجي باش تكون في ليبيا بإدارة الحكم الكونغولي جون بيير غايني، والإياب باش يكون في ملعب حمد العقبي برادس نهار 24 أكتوبر بإدارة الحكم المغربي جلال جياد. وبالنسبة للنادي الأفريقي، نهار 17 أكتوبر لقاء الذهاب مع مازامبي في الكونغو الديمقراطية بإدارة الحكم الموريتاني دحام بيدا، ونهار 25 أكتوبر الإياب في ملعب حمد العقبي برادس بإدارة الحكم المصري محمود أحمد ناجي. على مستوى المواجهات الخاصة بالجولة الخامسة ذهب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون نهار السبت 10 ونهار الأحد 11 أكتوبر. نهار السبت في الساعتين ونص مقابلة الكل الترجي مع الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردير مع نادي الأفريقي، ولقاء ديربي صفاقس في الطيب المهيري بين التقدم الذي بساقيت الدائر والنادي الصفاقسي. نهار الأحد 11 أكتوبر كيف كيف في الساعتين ونص ترجي جرجيس مع ملحم سوسة، النجم الساحلي مع نادي حاملة، نجم التلوي مع الملعب التونسي، وشيبة العمران مع مستقبل المرسى. على مستوى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباراة الجولة الثالثة مش تكون كذلك يومي السبت 10 والأحد 11 أكتوبر، المقابلات الكل في الساعتين ونص. بالنسبة للمجموعة الأولى، نهار السبت مستقبل سليمان مع جمعية مجرين، نجم الخليل يتبرى مع الرلوي، الملعب السوسي مع بعض بوحجلة، مكارم المهدية مع هلال مساكن، نادي محيط قرقل مع كوكب عقارب، مستقبل جيبس مع هلال الشابة، ونهار الأحد مباراة سبورتنيك بن عروس مع اتحاد تطاوين. بالنسبة للمجموعة الثانية، نهار السبت مقابلة هلال رديف ونادي القربي، وبقية المقابلات تلعب يوم الأحد، جمعية رينا مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف مع قوف القفصة، سبورتيك المكنين مع جندوبة الرياضية، ملعب حمد العويل بالقيروان سيحتضن لقاء شبيبة القيروان واتحاد قصور الصيف، أما البوشمة مع ملعب الجيبسي، وأولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين. في كرة اليد، على أثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة بمناسبة مقابلة اتحاد صيادة وترجي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة في الأصاغر، دعا المكتب الجامعي مكتب الرابطة للاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة. في كرة القدم الأوروبية، وصف مدرب المنتخب البرتغالي جورجي خيسوس ما حدث مع كريستيانو رونالدو بأنه سوء فهم، وأبدأ خيسوس انفعال عندما سئل في مؤتمر صحفي بعد الفوز على النرويج عما إذا كان ينوي تقديم اعتذار لكريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي اللي كان غادر تربص السيليسا، وأضاف السبب الرئيسي لكل هذا هو عملية الإحماء اللي قام بها اللاعب وأنه يتحمل مسؤولية القرار وما حدث. نختم بكرة القدم الأوروبية، على مستوى المقابلات الخاصة بدوري الأمم الأوروبية المسار الأول 8 غير بوعة باش يكون الموعد مع مباراة قمة بين فرنسا وبلجيكا، مباراة منقولة على بين سبور 1، كذلك إيطاليا وتركيا بنقول على بين سبور 2 في نفس توقيت 8 غير 4. بالنسبة للمسار الثاني كيف كيف 8 غير 4 المقابلة الكل، إيرلندا الشمالية مع جورجيا، أوكرانيا مع المجر، البوسنة والهرسك مع بولونيا، ورومانيا مع السويد. بالنسبة للمسار الثالث باش يكون الموعد مع لقاء الجبل الأسود وأرمينيا كيف كيف 8 غير 4. مقابلة على الدور حاليا بين قبرص ولاتفيا 63 دقيقة لعب، والمنتخب اللاتفي متقدم بهدف مقابل صفر. 22 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء إشارة توقيت على موجة عصفاق صفقة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية أبو جبين، الإخراج التقني سوار، الإخراج الرقمي فتح صامت على مستوى الأعداد والتقديم شريف وقيس. يرجعوا لكم بعد قليل، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
2: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، هي أن تأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش محكيات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: مساء الخير تونس.
6: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس. ستة وثلاثين دقيقة بعد الستة، جدلكم التحية والسلام لسل كل، مرحبا بكم في مساء الخير تونس. بدينا معاكم المشوار من 5:30 يتواصل بإذن الله حتى 8:30. اليوم 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمعلمة وللمربي، وفي الدخلة متاعنا أنا وشريفة قدمنا، معتها شريفة قدمت ورقة جميلة تحية لكل المربين ولكل المعلمين. وكان معانا سيدي المنصف الشريف، أستاذ فرنسية معلم متقاعد كرمناه، اللي يقول المعلم يقول الورقة والستيلو يقول الكتاب. على ذلك الكتاب فما فن جميل جدا في الحقيقة، ممكن الآن معناتها كحيرة في المهنة هذية، في الفن هذية، هو آخر فما فيلم لنور الشريف آخر الرجال المحترمين. الضيف متاعي هو آخر الحرفيين في المهنة هذه، مهنة تسفير الكتب، تصليحها، تزيينها. سعيد جدا باستقبال سيدي محمد بن ساسي معايا على الخط الهاتفي. سيدي محمد مرحبا بك.
2: وبيك أكبر سيدي، عسلامة سيدي.
1: صحة لباس بخير.
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. أكثر من 50 سنة في مهنة جميلة، مهنة ممتعة، مهنة شاقة، مهنة فيها برشا فن وبرشا روح، على خاطر أنت ترجع الروح للأهم حاجة. ممكن خير معناتها جليس في الأنامي كتابه قال الشاعر، وأنت ترجع الروح في الكتب اللي قدمت، في الكتب اللي تقطعت، في الكتب الأثرية الجميلة. أنت كنت سيادتك عديت من عمرك 40 سنة في المكتبة الوطنية، هكا ولا سيدي محمد؟
2: نعم سيدي نعم.
1: حكي لنا شوي على الفترة هكية والمهنة هذية.
2: احنا قرينا في ليسي باب العلوج من 70 حتى 74.
1: ايوه
2: قرينا كل شيء، وعملنا اتوليه بتاع الاتوليه بتاع الريور، من جملتها اختصاص تسفير.
1: اختصاص تسفير.
2: اختصاص تسفير وترميم الكتب. 4 سنين، بعد ال4 سنين تعدي البروفي نتاعك
1: اي،
2: وتخرج الريزلتا في 3 أماكن، تخرج في جريدة، تخرج في الليسي اللي عديت فيه. فهمتني؟ عدينا في ليسي باب الخضرة، خرينا في باب العلوج، عدينا في باب الخضرة، وتخرج في الليسي الأم اللي قرينا فيه. وتخرج في الراديو زادا كيف كيف. كيما الباك نميروت بالكود، كل واحد الكود متاعه. فهمتني؟ الحمد لله خذينا ديبلوم في عام 74. عملنا ستاجات في خابط ستاج عند جماعة العنابي. عملنا ستاج زادة في مطبعة مدة 6 أشهر، باش شفنا الخدمة متاع المطابع. ثم دخلنا في، كنا باش ندخلوا في برشا بقايا، من جملتها الجامعة العربية، دار الحزب. فهمتني؟ بالمكتوب
1: في المكتبة الوطنية.
2: وانا احنا من مواليد 55 في نجل باشا، وكانت لي المكتبة الوطنية في العطارين معناتها قريبة. والخدمة نص نهار. الخدمة من ماضي ساعة، من 8 لماضي ساعة ونص. ماضي ساعتين ونص. معناتها عندي انا نص نهار، انا ما عنديش حتى اوكيباسيون اخرى بخلاف لا قهوة ولا الكرة ولا هم هذا الحنون. نحب كان الخدمة نتاعي كهب،
1: كان الكتب بطبيعة. وفي المكتبة الوطنية كنز كبير من الكتب القديمة والأثرية، هكا ولا
2: شيء مهول؟ شيء مهول.
1: 40 سنة عديتهم في الرفوف هذه تصلح في الكتب. قبل كل شيء باش نعطيه فكرة للناس، معناتها اش معناتها تسفير كتاب؟
2: تسفير كتاب هو تجليد الكتاب، هو تجليده، هو ترميمه، هو انقاذه من السوس وانقاذه من الرواسب القديمه الكل. هذاك هو تسفير. صفر
1: معناتها عبارة أنت معناتها أنت طبيب جراح نتاع كتب هكا ولا
2: تنجم تقول
1: عملية جراحية معناتها مخبرية ماهيش سهلة.
2: ما عندي صحافي سيدي الزياد عندي صحافي يكتب عليا عمل لاكلينيك دو فيو ليفر
1: بالضبط أي.
2: في مجازين تونس تينجان محطوطة عندي توا في الاتيلي فهمتني وعملنا الحمد لله يا ربي معناتها 40 سنة من 75 معناتها ما بين ما بين المعمل الخاص نتاعي من نهج الباشا من نهج الديوان توا في نهج لاغا
1: لاغا أي
2: حتى ما بين المكتبة الوطنية معناتها الصباح من الصباح في المكتبة الوطنية العشية في الاتيلي
1: على امتداد الخمسين سنة هذوما سيدي محمد معناتها حسب التقريب قديش أنقذت من كتاب قديش جلدت من كتاب آلاف
2: والله كيف نقول لك آلاف يمكن شوية
1: ممكن بي
2: احنا ديرني يا رباو عملنا الكلية كلية الدروا
1: اي الحقوق
2: الحقوق وتعملنا عملنا لها 5000 كتاب
1: الكلية وحدها 5000 كتاب
2: وحدها توا نخدمه في الارشيف متاع المكتبة الوطنية
1: اي اي
2: الجرائد والكتاب والمجلات القدم والكل مخيطوهم نخدموا فيهم على خاطر هما لا في كتيف اللي عندهم في اللي مازال لهم ما يكفيش ولا يخرجوا برا فهمتني ما لقاو حتى حد القاضي كلام
1: من الاف الكتب هذوما سيدي محمد او مئات لا. الالاف على امتداد العمر هذايا طويل خمسة عقود ممكن نسالك مثلا على اهم خمسة كتب ولا ثلاثة كتب اهم بالنسبه اللي كنت يا وبالنسبه للتراث الممكن الوطني اهم خمسة كتب رممتهم وسفرتهم وعاود فيهم الروح
2: شوف هو راهو صعيب باش نقول لك انا خمسة الكتب ونقول لك انا نقول لك 50 نقول لك 500
1: سمي لي مجموعه من العناوين من الكتب
2: شوف العناوين انا اخر اخر اخر كتاب صلحته توا عنده عام ونص توا نتاع شخصيه ما هديه ملك فرنسا البي نتاع تونس
1: اي
2: الكتاب هذا الطول نتاعو متر و35 سنتي والعرض نتاعو 80 سنتي
1: مجلد معناتها كبير
2: مجلد كبير نعم
1: اي
2: فهمتني وجابه لي في حاله يرثى لها ايش ايش 40 سنه في كاز من الدي حشاك وكذا فهمت ولا وانقذناه وعاودنا رجعنا له الروح نتاعو
1: قداش قعد فيه الكتاب باش ترمو
2: شهرين
1: باش رجع كتاب معناتها في عباره
2: اي كنت لا تقرا هذايا فيه الاقاليم البحري والبري والجوي تاع العالم الكل
1: كتاب مهم هذا مهم بالبيز
2: مهم. وفيه حتى الشعار نتاع البي محطوط من الفريسك من قدام ومن تالي ورجعناها كما رجعناها كما هو عن طريق فوراسيون كومبليت
1: هاي معك زميلتي شريفة بس هيك تتهكت
3: سي محمد مرحبا يا سي محمد لا انا عاملة بونكي في الحق معناها بالحوار انت وزميلي قيس وما حبيتش نتدخل اما فما شوية نسنيس متاع نساء فهمت
1: هذا تنسيس نساء ما فيش حل ولا فيه دواء ولا فيه ترقية ولا ترميم
3: صحيح انت كتقول لاتولي معني وحدك وإلا الصنعة هذه معناها قاعدة تحفظ فيها لشكون وإلا فما شكون يلزم يقرأ باش يوصل معناها يفهم ش معناها التسفير والكل وإلا كيفاش وفما إقبال من الشباب عليها ولا لا
2: شوف مش نقول لك بعدها احنا كنا انا كيف تخرجنا 18 واحد هما 19 واحد بركه ما نجحش منها
3: اي
2: 18 هذوما زوز اثنين اللي شدوا في التسفير هو انا وزميلي اخر هو دخل المكتبه انا دخلت المكتبه الوطنيه وهو دخل إدارة المكتبات. فهمتني؟
3: علاش الآخرين بعدوا على الاختصاص؟ سي بارونتابل المهنة؟
2: على خطر حقروها.
3: أي حتى ماتريالمون بالفلوس ماهيش رونتابل؟
2: لا رونتابل ورونتابل ورونتابل أكثر من اللي تتصور.
3: يعني نتخيل كي تخدم حاجات مش تضيع ولا حاجات
1: دو فالوري صحيح.
2: مش أقول لك مدام أي صنعة تقليدية وأي صنعة تحطها في بالك وتتمها وتعطيها كارها وتعطيها قيمتها
3: تعطي قيمتك
2: تعطي قيمتك تحفظها تحفظك. أنا برشا حنا كنا في تونس كاف كانت حشاينيك العشرات مستثارة فيهم الطلين فيهم أنا مطرير متاعي شرته مع الطليان عنده واحد طليان في ناس المدرسة باب الجديد كيف توفى هو شرته مع مرته فهمتني مطرير الكل والتوى المستحفظ عليه ونختم به.
3: إيه توى عندك دي جون معاك عندك شباب قاعدين معاك وإلا وحدك؟
2: لا عندي ولدي معايا أنا هو بجنبي.
3: معني ورثته الصنعة إن شاء الله بطولة العمر
2: صنعت بوه لا يعايروه.
3: إيه هو عن حب ولدك وإلا معناه يقول شومر تشومر يقول لك أيه خلينا نجيب أحذى بابا نحكيه بلغتنا معناه.
2: لا لا لا لا لا أنا ما عنديش أكل نزعة هذيك ومخليهم على كيفهم. هو ترك له باك سيونس متفطن
3: ما شاء الله
2: ويحب هالصنعة هذه صنعة بوه
3: ربي يحفظه إن شاء الله.
2: صنعة نظيفة صنعة
3: متاع كيوف متاع جو متاع فنانين متاع مش نيمبورت كي
2: تخلق حاجات. أنا نغزر فيديوهات أنا هاو البرانين وكذا من لا شيء حتى حكاية فارغة حتى الماتريال تغزر له ماتريال شقدوفة ما في شيء ويخرجوا في روايع من لا شيء. احنا خدمتنا باهيه وفيها مسوار وفيها
3: ويقول القائل زاد سي محمد مادام هي فيها برشا فن وكل ما فماش استقطاب المهنه هذه للنساء للفتيات.
2: ما يا مدام ما احنا الله غالب علينا رانا في تونس عندنا كل شيء وعندنا كل خيرات الرابع السبعه وجاو في التسعينات لا شكون الله يهديه وفكروا باب العلوش اللي فيه حشا عينيك أكثر من 7 مهن فيه النجارة وفيه الميكانيك وفيه الإلكتريسيتي وفيه المطبعة وفيه التفسير وفيه كل شيء. هكا توا فهمتي البوم يدور فيه ومشيو حلوا حانوت معناتها عبارة على دار صغيرة في حي ابن خلدون ومعاش قراية 3 سنين ولا تقرايا نتاع عامين العام الاولاني يوريو هكاك عندك ش عندي ومن بعدك شي يوزعوهم في المطابعه. وهذاك علاش ما عادش فما ما خرجش نشا اخر.
3: فهمتك معناه سي محمد انت معناها ما خممتش انت بيدك تولي مكون ومدرب معناها الجماعه معينين اللي يحبوا الصنعه.
2: مدرب توا انا توا قاعد نخدم انا نخدم لي صالحي ما نكذبش عليك.
3: ايوه
2: ما تلفتليش
1: سيدي محمد
3: الاي اي نجم لا ما دخلتي في الهدره قيس لا لا كهو كهو الاي اي نجم ياخذ بلاستك وياخذ خدمتك وياخذ
2: جميل
3: اكا والله نسكت يا قيس كملت بالاي اي انا خاطر واكل على قلبي.
1: لا ما
2: جميل
1: المهن هذه معناتها ما تبقى معناتها طول ما فما يدين تصنع سيدي محمد. اما حبيت نقول لك حاجه مثلا انت عندي برنامج ديني يكلموني برشا ناس على اساس من الناحيه الشرعيه معناتها يقول لك معناتها عنده كتب قران ختمات قديمه واتهرات وتلقى معناتها من جدو عرفت يعملوا كينا كيكه ويمشوا يحرقوها. اضف الى ذلك عديد الكتب القديمه اللي تعتبر كنوز ممكن الناس ما تعرفش قيمتها تلقاها ورثتها معناتها بوها الجد اما تلقاها متهريه وكما تحكي انت ماكلها سوس اسهل حل بالنسبه لي باش يتخلص منها يمشي حرقها. الورك فما حل اللي هو التسفير هذا نحب نقولوها للناس معناتها اللي عندهم مكتبات اللي عندهم كتب قران قديمه معناتها راي فما حل موجود باش احنا نعاودوا نصلحوا نعاودوا نرموا هكا ولا سيدي محمد.
2: لا سيليس مش نقول لك حاجة.
1: أيوة
3: سي قيس لا لا أنا دوري هوني إن
1: أيوة
3: حاجة كلوف
1: أيوة
2: أنا جاي في السنية مازلت معنتها ما زلت في حومتي معه في في في التريبينال في بحث في بحث التريبينال.
1: اي
3: اي
2: نحكي لك توا معناتها هذه ستة غيب غير ربع ويكلمني كليان قال لي سي محمد روحت ولا ما زلت؟ قلت له والله ما زلت كي خرجت توا.
1: اي
2: قال لي لا على خاطر راني في المدينه نحب نديك نجيبك كتاب. قلت له رجعت على خاطره
1: باهي
2: مش نحكي لك معناتها توا هذا هذا حكايه نتاع ما عندهاش حتى نص ساعه. ايه بس هي جايب لي مصحف قران عنده على الاقل 350 سنه مكتوب باليد بخطوط مقطع ماكلو السوس فيها ورق ماكلو السوس. قال لي نبراه هذا نجم نقدوه ولا يستحق ما نمشي نحرق ولا عليه. قلت ما تحبش تقدوه تنشريه انا من عندك.
3: معناه التونسي هون اللي قاعده نفهم انا يعطي قيمه للاثار
2: يعمل وما لقاش يا مدام يحب يعمل وما لقاش.
1: نصيحتك كخبير في تسفير الكتب وترميمها للي عنده مكتبه ويحب يستحفظ على الكتب نتاعو ما يخليهاش شكلها سوس ويتبقى تبقى دائما في حاله جيده ويتفقدها من الحين لاخر شنو يعمل؟ معناتها يلزم فما معناتها هواء معين، يلزم فما تهويه، يلزم فما تفقد الكتب. شنو نعمله بالضبط باش نستحفظوا على الكتب نتاعنا سيدي؟
2: اول حاجه ساعه الكتب اللي عنده فيهم ضربهم فيهم السوس وقدم برشا وكذا ومن الدين هذوك ماذا بيهم يرممهم أول حاجة. ثاني حاجة هي على حاجة نديما ننصح بها، أنا خدمت قرابة 300 مخطوط المدام هند شلبي الهند شلبي وخدمت قرابة 150 مخطوط جايبينهم من باكستان لبنت في اللي توفى الموسيقار نتاعنا التونسي
3: برشا موسيقى سي صالح المهدي.
1: صالح المهدي اي
2: صالح المهدي
1: اي اي
2: هو مستحفظ بهم درني رموه ما فماش حتى توا شهر اللي كلمني رجلها قال لي سي محمد شنو نعمل لهم الكتب باش نحب لنا على خاطر حاطينهم في فيترينا هم مسكرين عليهم.
1: اي
2: قلت له هويهم خرجهم هويهم
1: لازم الكتاب يتهوى معقول
2: هويهم حطهم للهواء خليهم نفسهم كل يوم شويه حتى ساعه من زمان ياخذوا شويه هواء ويرجع هذاك الاكسجين هذاك اللي يرجع فيهم الروح وما تخافش عليه.
1: معناتها عباره كائن حي هكا ولا الكتاب
2: بالضبط.
3: نختم معك انا سي محمد من شيرتي انا بسؤال هكا معناه انا نتخيل فيك في اللاتوليه ونتخيل فيك شادد كتاب ولكن عندك كتب اخرين، هل انت كي تبدا تخدم كيما الفنان خاطر خدمتك يلزم فيها كيوف وجو سينو ما تتخدمش، هل مثال تحل ساعات كيما نقول زوز ثلاثة خدم ولا ثلاثة كتب اون باراليل كل مرة وين يجيك الكيف مش تخدم هذا وإلا لا تشد حاجة برك تكملها ومن بعد نجبد اللي بعده؟
2: أنا بيرسونيل ما نخدمش الخدمة هذه كلي كلي ضربة في الشرق وضربة في الغرب.
1: ضربة في الغرب.
3: ما هو ساعات واحد يقلق ربما من الدوكيمون هذيك يقول لك نمشي الدوكيمون
2: هو يقلق هذيك هي البنة تولينك ليش ما عادش تنجم تقص عليه
1: إلا ما تكملوا وقتها ترتاح
2: إذا ديك الريستوراسيون ولا ما نفهمها لا ما نغلق الكتاب هذاك نتهنى عليه ولو حتى بعد شهر.
1: آخر سؤال نسأله لك سيدي محمد معناتها أنت عايش في الكتب ومع الكتب
2: نعم.
1: عندك مكتبة خاصة بك أنت هكا فيها مجموعة من الكتب القيمة اللي ممكن صلحتها ممكن خذيتها خاطر حسب ما فهمت من كلامك فما ناس ساعات تجي هكا تحب تتخلص من كتاب وما تعرفش قيمته وقت أنت أو وحدك وحدك قلت ما إذا كان مش الطي شوية تو ناخده من عندك أنت عندك مكتبة سمحة معناتها
2: المكتبة بتاعي ما هي في الاتولي فما عنديش مكتبة في الدار
1: أي في الاتولي
2: احنا نقراه مش ما نقراهش في الدار اما على الاكثريه قران حاجات معينه
3: ايه وتبعد شويه على الموندو هذاك في انت تعدي ياسر وقت مع الكتب دوك
2: بالضبط
1: يا سيدي
2: هذوكم لي موديل نتاعي انا عندي مصحف قيم طبعا مع 81 مطبوع في تونس لهنا توا قادوا منه نسختين نسخه عندي انا ونسخه في القصر مجلد وانا مسافر بالجلد الاحمر فهمت ولا ومذهب وكل شيء محطوط لي.
1: يا سيدي بارك الله فيك وأنستنا برشا في إذاعة صفاقس. أول مرة هكا معناتها ضيفي إذاعة صفاقس قال لي أنا شاركت برشا إذاعات وبرشا معناتها في وسائل معناتها إعلامية لكن في إذاعة صفاقس لأول مرة. سيدي سعداء جدا بمرورك الكريم معنا اليوم
2: في معارض عالمية وفي معارض وطنية. سيدي
1: يا سيدي بارك الله فيك
3: ربي محمد نورتنا برشا
2: حتى لجابون مشينا شاركنا في معرض
3: ما شاء الله.
1: ربي شدك بالصحة ربي خلي لك هكا لويدات السماح وهيك الكيف المزيان باش تقعد ديما محافظ انت على الكتب وعلى تاريخ بلاد كاملة تلقاه بين يديك باش تعاود تحيي فيه الروح. شكرا لك سيدي محمد بن ساسي.
3: شكرا لك محمد
1: ربي فضلك يعيشك سيدي إلى اللقاء بسلامة. 56 دقيقة
3: غنيوة
1: بعد الستة ماجدة الرومي ما حدا بيعبي
3: سمحة.

0: الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: يا اخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: شكون باش نحكي؟
3: ماش نحكي لامك البوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: خلينا نفهمه.
1: عمركم شي سمعتوا بالجدارة الائتمانية؟ أي خلينا نفهمه شو معناتها جدارة ائتمانية. علاش فما وحيد يتحصلوا على قروض بسهولة أما الآخرين يرفضوا لهم القرض بتاعهم؟ معناتها نفس البنكة وزوز قرارات مختلفة. تخيل سيدي معايا زوز من الناس مشاو لنفس البنكة في نفس النهار وزوز طلبوا قرض كما نقولوا بخمسين مليون. عاد بعد ما فلاو هكا زوز ملفات واحد تحصل على القرض في صافيسة والثاني قالوا له يفتح الله. سؤال، زعما البنكة تميز بين العبادة ولا فما معايير موضوعية يعتمد عليها؟ في الواقع البنك راهي ما تنظرش فقط للمبلغ المطلوب، أما تنظر لشيء أهم بارشة اللي هي ما مدى قدرة المقترض على السداد. وهنا يظهر مفهوم الجدارة الائتمانية. شنو معناتها؟ معناتها يا سيدي تقييم قدرة شخص أو مؤسسة على سداد ديون والتزامات المالية في الأجال المحددة. وسطروا لي عاد على كلمة الأجال المحددة، بمعنى بسيط هي درجة الثقة اللي تمنحها المؤسسة المالية للمقترض. وبالدرجة البنك يبدأ يسأل في روحه قبل ما يعطي القرض، يندرى الشخص هذا ولا الشركة هذه تنجم ترجع الفليسات ولا لا. علاش البنوك الكل تهتم برشا بالجدارة الائتمانية؟ على خاطر يا سيدي البنك وقت اللي يمنح قرض راهو يتحمل مخاطرة كبيرة برشا إذا ما يتمش السداد، يخسر جزء من أمواله، ترتفع القروض المتعرضة، تتأثر أرباحه واستقراره. وذيك علاش يبدأ يحاول باش يقلل المخاطر هذه قبل ما يعطي القرض هذي. وتحب تسألني كيفاش يتم تقييم الجدارة الائتمانية؟ أي سيدي نقولك البنك راهي ما تعتمدش على الانطباعات الشخصية، لا تدرس مجموعة من المؤشرات، تدرس مستوى الدخل. على خاطر كل ما كان الدخل مستقر منتظم وزادت الثقة في القدرة على السداد يكون خير. تدرس حجم الديون الحالية، إذا الشخص ذي ولا المؤسسة مثقل بالديون أصلا ما هوني ترتفع المخاطر. زيدة التاريخ الائتماني، يندرى سبق له باش تحصل على قروضة، يندرى السداد متاعو كان في الوقت المحددة، يندرى كان فما تأخير في الدفع. الماضي المالي يا جماعة راهو يعطي فكرة على السلوك المستقبلي. هذاك فيش تخمم البنكة به تدرس الضمانات. زيدة خطر في بعض الحالات ولا في معظم الحالات البنكة راهو تطلب يا عقار يا أصل مالي يا ضمان معين باش تقل المخاطر. هذه هي الضمانات. وتدرس زيدة الاستقرار المالي والاقتصادي، ملا خاطر البنكة ديما تفضل الوظائف المستقرة، المؤسسات ذات النشاط الواضح ولا المشاريع ذات الدراسة الجيدة. خلنا نعطيكم مثال بسيط. ما قلنا زوز من الناس يطلبوا قرض، الأولاني عنده راتب ثابت وما عندوش ديون وعنده سجل جيد في السداد وفرصته تبدأ هكا عالية. الشخص الثاني الدخل متاعه ما هوش منتظم، مرة فهم مرة ما فهمش، وقايم عاد بعدة قروض وزاد عنده سوابق في السجل متاعه وسوابق تأخير. هوني راهو فرصته أضعف بارشة. وكي نحكيو على الجدارة الائتمانية للشركات، الشركات راهي تقيم بطريقة مشابهة أما بمؤشرات إضافية أكثر من الأشخاص. خطروني يقيموا الأرباح، التدفقات النقدية، حجم الديون، الملاءة المالية وقدرة النشاط على الاستمرار. بيزيد التصنيف الائتماني.

0: ثاني زاد يقيموه، خاطر في عالم المال يا جماعة فما مؤسسات متخصصة تمنح ما يسمى بالتصنيف الائتماني، هو تقييم القدرة الدولة أو شركة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومن أشهر المؤسسات هذه وأكيد سمعتوا بهم موديز، S&P Global Ratings، Fitch Ratings، هذو من أشهر المؤسسات. والجدارة الائتمانية يا جماعة للدول راهي ما هيش كيما الأفراد والشركات، راهو الدول زادت تخضع للتقييم وعندها مؤشرات، خاطر وقت اللي تحب دولة الاقتراض من الأسواق العالمية راهو ينظر المستثمرون إلى مستوى الدين، النمو الاقتصادي، الاستقرار المالي والقدرة على السداد. باه تحب تسأل زادة يمكن علاش تأثر الجدارة الائتمانية على تكلفة القروض؟ قاعدة بسيطة يا جماعة، كي تبدأ المخاطر منخفضة الفايدة تبدأ أقل، كي تبدأ المخاطر مرتفعة راهي الفايدة تبدأ أعلى، على خاطر المقرض يحب يعوض المخاطر الإضافية. وكي نحكيو توا على الجدارة الائتمانية والاقتصاد التونسي، في تونس راهي كيما بقية الدول الكل تلعب الجدارة الائتمانية دور مهم في تمويل الأفراد، المؤسسات، تمويل الاستثمار، خاطر كيما تأثر التصنيفات السيادية على كلفة اقتراض الدولة من الخارج كيف كيف. وكيفاش يحسن الفرد جدارته الائتمانية؟ سهل برشا، احترام اجل السداد، يتجنب الافراط في الديون، يحافظ على دخل مستقر، يدير الحسابات الماليه نتاعو بانتظام، ما يطلبش قروض تفوق القدره الحقيقيه على السداد. لكن يا جماعه بعض الناس يروا انه الجداره الائتمانيه مجرد اجراء اداري، على خاطر ما يعرفوش اللي هي في الحقيقه اداه لحمايه الطرفين، البنك يحمي روحه من الخسائر والمقترض يتحمى من تحمل ديون تفوق قدرته. والدرس الأهم يا جماعة راهو الحصول على قرض ما يعتمدش فقط على الحاجة إلى المال، يعتمد أساسا على القدرة الواقعية على إرجاعه. وكي نحكيو على الخلاصة، الجدارة الائتمانية هي تقييم قدرة الأفراد أو الشركات أو حتى الدول على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وهي عنصر أساسي في اتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار. يا جماعة في عالم المال الثقة ما تتبنيش بالكلام، تبنى بتاريخ من الالتزام والانضباط والقدرة على الوفاء بالوعود المالية. هذيك علاش الجدارة الائتمانية ما هيش مجرد رقم أو تصنيف، هي انعكاس لثقة السوق فيك.
1: خلينا نفهمه.
2: خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهمه. خلينا نفهمه.

14 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم في مساء الخير تونس. تحياتنا لصديقنا فيصل المرزوقي الآن في العزف التقني على الكونسوليت. سفيان كالعادة مازال في انتظار مكالمتكم التي فيها شوية آخر ناخذوها بإذن الله باش تكرموا معلمينكم اللي ما نسيتوهمش. كل واحد منكم يتذكر المدرسة متاعه، يتذكر المعلم اللي خلى فيه أثر ما يتنساش. على ذكر المعلمين باش نحكي لكم على زبيدة عميرة أو زبيدة عميرة، أول معلمة تونسية ومديرة مدرسة في تاريخ تونس. تولدت عام 1917 وتوفيت عليها رحمة الله 2006. واحدة من النساء الرائدات في تاريخ التعليم التونسي وأحد الأسماء اللي ارتبطت ببداية حضور المرأة التونسية في مواقع المسؤولية داخل المؤسسة التربوية. من أصول مدينة بن خيار، هي ابنة المولد عميرة، وقد اختارت منذ وقت مبكر طريق التعليم لتصبح أول معلمة تونسية وأول مديرة مدرسة ابتدائية في تاريخ تونس. عام 1952 تولت زبيدة عميرة إدارة معهد نهج الباشا للبنات بالعاصمة، وظلت في المنصب هذا إلى سنة 1974 لتكون بذلك من أوائل النساء التونسيات اللواتي تولين إدارة مؤسسة تربوية بهذا المستوى. لم يكن حضورها في مجال التعليم مجرد مسار مهني فقط، بل ارتبط أيضا بمسيرة تحرير المرأة التونسية ودعم حقها في التعليم والعمل وتحمل المسؤولية. خلدت تجربتها في مؤلف بعنوان زبيدة عميرة امرأة دار الباشا للكاتبة عليا بكار، اللي تناول الكتاب هذا سيرتها، مسيرتها ودورها في تاريخ التعليم والمرأة في تونس. هذه فكرة عن أول معلمة وأول مديرة مدرسة في تاريخ تونس، زبيدة عميرة. شوية آخر أذان صلاة العشاء، بعدك نرجع نكمل المشوار حتى 8:30 في مساء الخير تونس.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
0: مساء الخير تونس.

0: ثلاث سلامات لكل المعلمين والمعلمات. اليوم نحتفل بيومهم، يومهم العالمي، اليوم العالمي للمعلم واليوم العالمي للمربي. في السياق هذايا قلنا لكم شكون يحب يكرم سيده ولا نيسته يتصل بينا ويكرم المعلم ولا المعلمة اللي ما نساهاش. المكالمات الهاتفية جاهزة، مكالمات فيها الأولى. ألو، مساء الخير. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: أهلا
1: أهلا بزقيت.
0: لباس عليك؟ صح، لباس
1: يا ودي. شحوالك أخوي؟ لباس
0: الحمد لله. شحوالك أنت حسين؟
1: مدام شريفة.
0: الله يخليك،
2: عايشك الحمد لله. عايشك يا رب.
1: خياراتكم لباس ثم لباس.
0: لا الحمد لله،
1: الحمد لله.
0: يعيشك يا حسين.
1: يا قيس الغيبة يا قيس.
0: غيبة أنت، أنا موجود حسين.
1: والله والله ورحمة أبوك، نقسم لك بالله نشارك، ما يخلط فيش الدور.
0: الله غالب. مسالش مسالش
2: في شكون معنا؟
0: سي حسين.
2: سي حسين، مرحبا سي حسين.
0: ملحزق
2: ملحزق، مرحبا.
1: يا ودي الشخصي كل تجي تجي وخذ الحوت من هنا يا ودي. هذيك مربي
2: انا نعرف لحزق للدرع، وقت الدرع نجي ومن غادي ولا ليه؟
1: وين يا حسره ما عادش الدرع
2: بالله؟
1: والله اختي ما عادش.
2: الله،
1: احنا قربنا البحر
0: اي
1: من قله المناخ قيس.
0: اي
1: الوطان لاحت مع الجايبه شيره.
2: معناه الفلاحة ما يش ماشية.
1: اي تعرف والله وصلنا حتى وصلنا الواحد وصلنا حتى بغرب كياس من غرب منظار كياس منظار.
2: واضح ربي عوض
0: ربي جميع عصلها ان شاء الله.
1: والله ان شاء الله خير. ربي يرحمنا بالطبع.
0: امين يا رب. الله يكريم.
1: كان لكان الماي دروات بالوطار وات بالميل حلو، الميل حلو راه يتغلب على الله.
0: اي
2: ليه ما فهميش يا اخي؟ عمناه ولا غرقنا؟ انا ما فهمتش علاش احنا التونس دي
1: عمناه ولا
2: التونس عمناه
1: ربي. احنا برنا ناقص
0: اي كل بر
2: واي
0: بقى. عم حسين نحكيه اليوم على اليوم العالمي للمعلم. تتذكرش انت معلم المعلمين اللي قراوك في الابتدائي؟
1: نتذكر عام على قريت عامين برك
0: اي
1: يا ابي عام 69
0: 69
2: اختصر المسافات سي حسين.
0: سنه اولى سنه ثانيه ابتدائي وخرج
2: والا سنه اولى عاود هشي
1: وقريت غادي في قرقور.
0: في قرقور
1: كملت العام الثاني في قرقور
0: اي
1: وبعد شدت الزاحة معاش هربت من المكتب معاش معاش.
2: علاش هربت؟ علاش يا سي حسين؟ يمكن ساعة الظروف
0: عقل صغر وقتها
2: وإلى الظروف
1: كيف الفقر بعيدة
2: اي
1: ما يقديش مش نمشي
2: صحيح
1: مش أفار للغاية خير بعيدة جدا
0: صحيح.
1: احنا جايين بناتك
0: في العامين اللي قريتهم تتذكرش معلم من المعلمين اللي قراوك؟
1: والله يا اخي لا لا ما نتذكرهمش.
0: ما نتذكرهمش
1: ان توفى والله يرحمهم ولا حي الله ربي ان شاء الله يطول في عمره.
2: هكا
0: اي حياتك الصحة يا شكرا لك. يعيش
1: تحية ليكم ويرحم والديكم.
0: بارك الله فيك عم حسين، تحياتي لك.
2: تحسي حسين في جوهر الموضوع.
0: حكي لنا على الحوت والدراع شويه والفلاحه.
2: معلومه الفلاحه ماهيش ماشيه
0: اي
2: الا اليوم العالمي.
0: اما بالفعل اما قبل كيما تحكي انت ساعات الفقره والبعد
2: للتو احنا للتو فما بعض المناطق للتو معناها تقول ما همش عايشين في 2026 للتو معناها. واكيد اذا كان واحد كرشه جيعانه وهو سقيها حفيانه وما عندوش وين يكن راسه معناها مازال ديما فما الاستثناءات. ولكن اي بر خذ تليفونك الثاني
0: تفضلي.
2: والله يعذك انت.
0: الو
2: ما نعمل حتى شيء.
0: مع السلامه. مرحبا بكم معنا.
3: مرحبا معك منال.
0: منال مرحبا بك يا منال.
3: عايشه
0: الله يخليك.
3: حبيت اليوم نوجه رساله.
0: ايوه
3: اليوم معلم
0: هاتي
3: في هذا اليوم المميز يوم المعلم اود ان اوجه رساله مليئه بالامتنان والعرفان الى اولئك الذين كانوا ولا يزالون السند والداعم الأول لنا في مسيرة حياتنا. أنتم من حمل راية العلم بكل فخر وغرستم فينا حب المعرفة وحب الحياة وحب الإنسانية. كانت قلوبكم الكبيرة تتسع لأحلامنا وصبركم طويل يتحمل أخطاءنا وما زلتم بلا كلل أو ملل تقدمون أعظم الهدايا هدية التعلم. اليوم مهما تغيرت الظروف سيبقى عطاؤكم خالدا في ذاكرتنا وقلوبنا. في هذا اليوم المميز نقف جميعا لنقول لكم شكرا، شكرا على كل لحظة قضيتموها في تعليمنا وتوجيهنا، شكرا على كل كلمة دعم وكل توجيه كنتم به سنة لنا. أنتم حقا الأبطال لكل معلم ومعلمة، وأثر عطائكم سيبقى خالدا في حياتنا. كل عام وأنتم بألف خير، وجازيكم الله كل خير على ما تبذلون من جهد.
0: صحة يا منال، شكرا لك. أنت قسم ايش تقرأ منال؟
3: أنا سنة أنا أستاذة.
0: هذا صوت انت والله العظيم ماشي في بالي قسما بالله، صوت صغير.
2: لا جاني صوت أستاذة من له.
3: هذا صوت أستاذة. قديش من مرة؟
0: ما شريفة تعرفك، أنا ما نعرفكش.
3: لا لا حتى أنا
2: حتى مرحبا بيك. المهم ما نقول عكسك، تأكد تو خطرت لي.
3: أنا حب يعيشك. أنا حبيت هذه اليوم حب ولدي يقدمها للمعلمين نتاعو في المدرسة. يا أخي شئت الأقدار اللي هو مرض.
0: لطف عليك.
2: أخي أنت قريتها. شو اسمها مدرسة وشنية مدام؟
3: مدرسة الازدهار، ابتدائية الخاصة الازدهار. والله حبك يا البارح ونخدموا كل شيء. والله البارح قاعدة.
2: يعطيك الصحة مدام، يعطيك الصحة أنك فرحتوا وهكا وعيشك. عبارة قراها هو، برافو مدام.
3: ربي يبارك لكم.
2: عايشك عايشك كل عام وانتم بخير.
3: ونترحم على كل أستاذ معناها قراني وكانت مسيرتي بالحق الحمد لله يا ربي.
2: أستاذ شنية أنت بالضبط؟ شنية المادة مدام؟
3: تربية بدنية.
2: سبور. عاد انتم محبوبين جماعة السبور من عند ربي يعني. معناه الا اول العام كي تعملوا لها ماكل قديش من تور دو بيست، هذاك اموركم ما تمشيش ياسر، عرفت؟ تفوتوا السيكل هذاك يحبوكم التلامذة، ديما يحبوكم.
3: يعيشك ربي
2: معك. يعيشك
0: الله يخليك يا منال، شكرا لك استاذتي. يعيشك الله يخليك. حكينا على زبيدة عميرة، اول معلمة واول مديرة مدرسة في تاريخ تونس، ايضا من المعلمين والعلماء المشهورين في تاريخ تونس. نذكر سالم بوحاجب من كبار علماء جامع الزيتونة، تولد عام 1827 وتوفى عام 1924، من رموز الإصلاح والتعليم في تونس، وكان عنده تأثير كبير في تكوين أجيال من العلماء المثقفين. محمد قبادو تولد عام 1812 وتوفى عام 1871، عالم ومصلح تونسي من أبرز رموز الحركة الإصلاحية في القرن 19، واشتغل بالتدريس في الزيتونة وكان من دعاة تحديث التعليم. كيف كيف كي نحكيه على المعلمين والمربي يزمنا نذكر خير الدين التونسي، توفى عام 1890، رغم أنه رجل دولة ومصلح فإنه اسمه مرتبط بقوة بتاريخ التعليم الحديث في تونس، فقد كان وراء تأسيس المدرسة الصادقية عام 1875 لجمعة بين العلوم العربية والعلوم الحديثة واللغات. كيف كيف نحكي على محمد العربي زروق، أول مدير مدرسة للمدرسة الصادقية عن تأسيسها عام 1875، وهي المؤسسة التي أصبحت من أهم روافد النخبة التونسية الحديثة.
2: نسألك سؤال.
0: تفضل. على ما نعلم.
2: على ما تعرف عدينا كنابط عليك. سؤال صعيب معني ربي معك. شكون تذكر من المعلمين ولا الأساتذة متاعك؟
0: مرش.
2: فرصة. أي. مرش. شكون تذكر؟
0: أول معلمة قرأت في سنة أولى ابتدائية
2: في المدرسة
0: مفيدة.
2: مدرسة
0: تحرير.
2: مدرسة التحرير.
0: معناتها
2: مدام مفيدة.
0: شو
2: اللي كان يميزها مدام مفيدة؟
0: كانت معناتها تحسسنا اللي هي أمنا الثانية، معناتها عرفتك
2: لا بروف ديما في سنة أولى برشا صغار يعيطوا المعلمة ماما ماما. اي ماما اي ماما ينسي والله بالحق. اي وشكون آخر من المعلمين؟
0: والله برشا
2: أصعب معلم. حطك على الطريق السوي
0: سي شيد الحبيب الله يرحمه وينعمه، وكان قد ما كنا قرابة معاه وقد ما أستاذ التاريخ والجغرافيا، قد ما كان صعيب زاد في القسم سحسونة الملولي أستاذ التربية التفكير الإسلامي، معناتها محسونة بالجبة متاعه وبالوهرة وبالكهر
2: بالجبة،
0: لا حياة عمره بالجبة عم حسونة فهمت. لا لا لا معناتها برشا أساتذة في الحقيقة قراوني في الكانت نوفمبر وفي في مدرسة التحرير. أنت عاد بخلاف عم المنصف الشريف شكون
2: سيدي مسيو برشا حتى أنا تعطيني وقت ولا عندك غنية؟
0: لا عندنا غنية وخطر بعدك عنا حمد استنى فينا باهية الموقع تحبوا كلثوميات هاو مش نسمعوا
2: والله والله انا طلبت منك يا مستمع قلتك ماذا بينا تهدينا شوية كلثوميات
0: ايه دغنوج هكا ولا فيصل تفضلي

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: 48 دقيقة بعد السبعة. للي عنده سيارة يخلي وضنه توا للفقرة هذية أستيوس أوتو.
0: أستيوس أوتو.
1: أحمد مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير قيس، مساء الخير كل مستمعي عمس مع تذاك الساقف.
1: الله يخليك، صحة لاباس؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله. اليوم عشان مش نحكيه النصيحة اللي مش نقدمها للمستمعين.
2: اليوم مش نحكيه قيس على الفيترة بارتيكيل.
1: هذي شنو هذي؟
2: هذه الفيترة بارتيكيل قيس نعرفه من المصنعين في السيارات الحديثة في الكرهب المازوت. أي؟ عملت تكنولوجي اللي هي اسمها فيلتر، يكون الفيلتر هذية يحد من نسبة الانبعاث نتاع الدخان باش ما يضرش
1: بالبيئة
2: بالضبط. والفيلتر هذية فيه انترتيان يزمت تسير ويزمتوا زادة كيف كيف نحافظوا على البيئة، معناتها نحافظوا على السيارة متاعنا ونحافظوا عليه هو باش يعيش لنا أطول وقت. ومن الأسباب اللي تخليه قيس يفسد لنا هو كيف نمشيو بالسيارة المزوط متاعنا، احنا في مسافات قصيرة وما نمشيوش بها دي لونج تراجي. معناتها هي نعرفوا احنا السيارة المزوط مجهولة للثنية الطويلة. إذا كان نقدر نتحركوا بها في مسافات قصيرة في وسط المدن متاعنا يولي الفيترة بارتيكيل هذا يتسد.
1: معناتها شنو الحل؟ يلزم معناتها من حين لآخر
2: من حين لآخر قيس الكهرباء نمشيو بها في مسافة طويلة.
1: أيوه.
2: سيرتو الكراهب جديدة في المزوط.
1: واضح.
2: حاجة أخرى قيس زادة كيف نصبوا الزيوت اللي تكون مش مطابقة للمواصفات للشركة المصنعة، زادة كيف يأثر على الفلتر بارتيكيل، خاطر هنا الانبعاث نتاع ليشابمون كي يسد من الفلتر.
1: واضح.
2: هو الفلتر هذا قيس يركب في وسط ليشابمون، معناتها أي دخان مش يكون زايد يتسد هو اسمه فلتر، معناتها يتسد في وسط ليشابمون. حاجة أخرى زادة كيف يكون عندنا بروبليم في ليزانجكتور نتاعنا ولا نصبوا مازوت ماهوش مطابق للمواصفات، زاد كيف يصير له هنا انسداد. ومن العوارض اللي نعرفوا به انه في ترابرتيكيل ولا فيه مشكله، نلقاو قيس الكهرباء نتاعنا تولي ما عادش فيها تيراج، يعني ما عادش فيها العزم. زاد كيف تخرج لنا امبه تحذيريه في المحرك في التابلو دو بور، زاد كيف تدخل لنا باللي هنا فما راهو بروبليم في الفي ترابرتيكيل، زاد كيف الفيتاس نتاعها مش يولي ليميتي، معناتها هنا المصنع يخلي الفيتاس تدخل الكهرباء في مود ديغرادي، يعني ما عادش الكهرباء تجاوب معانا، يعني ما عادش تمشي في السرعه العاديه نتاعها كي تحب تطلب انت كهرباء باش تمشي بها 110 ل 120 ل 130، تدخل الكهرباء في مود ديغرادي تولي تمشي 30 40 كيلومتر كحد اقصى.
1: هذه بالنسبة للسيارات الحديثة قلت انت، فماشي عنا شي حلول بالنسبة للسيارات العادية سواء ليسانس ولا المازوت اللي ما تتخرج برشا دخان؟ عرفت أحمد شنو نعملوا؟ ما احنا باش ننقصوا من العوادم هذه متاع السيارات.
2: لازمنا قيس أول حاجة ديما ننتبهوا للصبان متاع المازوت ولا الليسانس يكون بطريقة اللي هي شرعية، لأنه الليسانس اللي بالطريقة الأخرى غير شرعية زي براو هذيك يفسدنا ليزانجكتور متاعنا ويفسدنا طرمبة المازوت ولا ليزانجكتور ليسانس. حاجة أخرى زادة كيف إذا كان ما بدوش لي فيلتر متاعنا يسيرتو فيلتر دو كاربيران بالنسبة لكراب المازوت والكراب ليسانس، زادة كيف يولي هنا فما دخان زايد. حاجة أخرى زادة كيف إذا يبدأ الفيلتر متاع الهواء مسدود في السيارة، ونعرف وإحنا الكهرباء تمشي هواء ويسانس، إذا كان ما تخوش الهواء متاعها قوم يلفوز هذا كيف تولي فما انبعاثات تخرج من السيارة مش باهية. بدون اللي نرجعوا ديما للانتروتيان متاعه، هو اللي يزمتو تصير المحرك متاعه الانتروتيان بطريقة سلسة وسليمة.
1: واضح. اللي فلتر هذوما معناتها جايين في أماكن يزم كان الميكانيسيان هو اللي ينظفهم، ولا فما إمكانية أيضا لصاحب السيارة أنه ينظفها وحده أحمد؟
2: بالنسبة للفلتر الهواء العقلية احنا نقولوا ديما ننظفه، راهو الفلتر متاع الهواء عمره ما ينظف. يزمتو يمشي الكيلومتراج المعينة متاعه هو من بعد يزمتو يتبدل، لأنه نعرفه احنا الفلتر الهواء قيس حتى انت توكي تشوف ولا تراه كيما البومو، معناتها كيما الرية، معناتها تلقاه فيه بلاصة منين يتنفس منها، لفات ان انت باش تضربه بالهواء مش يتحل ذوك لي بومو يولي ما عادش يشد لي بويسير والغبرة. يعني لفات انه مشى الكيلومتراج اللي يزمتو يتبدل فيه ما عادش ننظفوه، ديريكت نحيوه ونبدلوه. بالتغيير
1: نتاعو. واضح. شكرا لك يا احمد، بارك الله فيك صديقي على كل النصائح اللي تقدمها كل نهار اثنين في لاسيس اوتو 53 دقيقه بعد السبعه، شويه اخر موجز لاهم الاخبار، بعديك نرجع نكمل المشوار حتى 8:30 في مساء الخير تونس. بقاو معنا.

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن البريد التونسي اليوم عن إعادة فتح مكتب بريد العجانقة من معتمدية جبنيانة بمقره المؤقت بالدائرة البلدية بالمنطقة، وسيؤمن مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة المقر الجديد. تحتضن دار الأسرة بصفاقس غدا الملتقى العلمي الصحي بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن بتنظيم مشترك بين المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس والإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية في هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. أعلنت وزارة التكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على

0: عملية فجر اليمن مستمرة حتى تحرير البلاد من أيدي الحوثيين. وأعلنت الخارجية الباكستانية الاتفاق مع السعودية وتركيا على توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش على

0: مل عالم ومل جو حتنا فيه المخرج فيصل مرزوق. هو شو اسمه يا فيصل الموسيقى متاع مسلسل ليلة القبض على فاطمة؟ ليلة القبض على فاطمة هو في الأصل مسلسل وقتها تم إنتاجه عام 82 وقت ما أنا كنت صغيرة وانتي أكبر مني ببرشا. معنى هذه الحاجة اللي أنا نتذكرها. والمسلسل هذي وقتها من إخراج محمد الفاضل وتمثيل فردوس عبد الحميد وهيلة صدقي وفاروق الفيشاوي ومصطفى رزق. هو راهو انتي حطيتنا في مود ما كناش مبرمجينه أنا وقيس، ولكنه الواحد مش يقول معناها مزيان بالحق راهي هي الموسيقى وجوها الكل، لكن إن شاء الله هذا حد الباس فيما يخص الاختيارات النغمية. أنا من حظي أني جيت مع قيس وبعد جاء بعدها فيصل، جاء بعده فيصل، الأذواق مختلفة ولكن دي ما فما خيط رابط. في كل الحالات احنا مازلنا معاكم في مساء الخير تونس، شريفة وقيس من هوني حتى الثمانية ونص. قبل ما نمشي ولزاهر كمون خلينا نزيدوا ناخذوا، يقول لنا سفيان خديم الله فما مجموعة زوز تليفونات بيناخذ مثال شيء ما نخليوهم شي يستنيهم، بعد نمشي ولضيفنا اللي نختموا به اللقاء. مرحبا بكم الناس الكل. ألو عسليمة.
1: ألو عسليمة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بخويا
1: وبيك عايشك. عسليمة شريفة.
0: أهلا بخويا، شكون معانا
1: يا أختي شريفة؟ لبس معك خليفة بصنينة.
0: هو أنا قبل ما نجي لحصة مساء الخير تونس نكون لبس كي نبدأ لبس. فيها هكيك شادة روحي، بعد ما نروح وقتها وين ترجع فيه الروح. سي خليفة شنحويلك؟
1: لبس والله لبس الحمد لله. شحال خويا قيس؟ لبس
0: قيس أو كم قاعد ينسق مع زاهر كمون باش يدخل هو يكمل يختم معاه.
1: يا أخويا الموضوع ذكرتونا في السبعينات في القرية.
0: والله والله والله. شو اسمها مدرستك وشكون تذكر من معلميك؟
1: والله أنا نسكر في طريق مزشاكة كيلومتر 17 في أولاد يوسف، وما عدناش مدرسة وقتها، نقرأوا في المدرسة بتاع تركيا طريق العين كيلومتر 17.
0: اي
1: نمشي من الصباح بكري نروح وكان الدنيا ليل خاطر بعيد علينا المدرسة.
0: اي
1: ووقتها في السبعينات نقرأ وغديقة.
0: شكون تتفكر من المعلمين؟
1: والله نتفكر في الحبيب الحصيري المدير متاعنا.
0: هاي يذكروا بالخير.
1: هاي يذكروا بالخير. ونتفكر في عبد القادر بوجلبير.
0: هاي
1: ونتفكر في الهادي عمار.
0: هاي
1: يا حسرة. يا حسرة عليهم. أنا نتذكر في الحبيب الحصيري، أنا معرس طلقت أنا في زخوت خفت منه، ماذا من نجمش نظره.
0: ريتك الجيل، ريتك الجيل اللي كي يشوف معلم ولا مدير يهرب ويلبد، مش كيما جيل تو تلقاه هو وياه في القهوه.
1: سلم عليا ابو زين لباس ابو زين وين وانا مطبص روسي الوطه ما نجيبش نكلمه.
0: ريت نقعدوا ديما نغزروا لهم سيدي وانيستي وديما نحشموا منهم.
1: لا ربي يستر ان شاء الله. وتعذبنا برشا وبعد علينا المدرسه وقتها الوالد بويا يقول لي اوصل السيزيام وبطل. أوصل السيزيام ساعة خاطر اللي يقرأ معي كما قال السيد سعيك قال مثاني بطل.
0: أيه؟
1: اللي يقرأ معي مثاني الثالثة ويبطل يمشي.
0: وصلت السيزيام انت؟
1: أنا وصلت السيزيام نعدي في النصرية.
0: أيه؟
1: عديت النصرية.
0: أيه؟
1: عاد نعدي في النصرية نكتب اسمي ونكتب كلمتي ونقلب الورقة خايف لننجح نقعد نقرأ.
0: معناها
1: ننجحش نقعد
0: يمكن. معناها التعب تقول انت وساعات
1: التعب والظروف والفقر واللبسة وتلقانا لبسة انك الصندال الشمع. ماشيين والبعد البعد ياسر من 17 من انا من تاريخ مزجاكا نمشي لها تركيا غديكا الصباح حتى العشية تلقى الجميلة متاع فطور يا تلقى مزوز يا برغل يا حويجة
0: اللي يكتب اللي يكتب.
1: وقت ناخذوا 5 كعبة حلوة بدورو كعبة حلوة بفرنك.
0: يا حسرة يا حسرة والله.
1: السبعينات وقت
0: أي بيت. إن شاء الله بثويب وسيدي خليفة الله ينورك.
1: يعيشك.
0: تفضل تفضل.
1: نحب نعمل تحية، أنا ودي عنده وليد غيلاه.
0: إي.
1: والبارحة عن طال 14 صباح زادت بنية
0: ما شاء الله بيوت. اسمع أي واحد عنده بي مش يكمل عمره سعيد جدا.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالقسم إن شاء الله.
1: زاد البنتي صابرين هكا في الحنشة عندها زوج بنيات.
0: ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله.
1: يعيشك.
0: ربي يحيك ليهم سي خليفة يعيشك.
1: ونحب خويا قيس يدعي لي نهار الجمعة يرحم والدي
0: يا قيس.
1: أنا مريض شوية يدعي لي شوية شفاء عندي مش نعمل في عملية على رأسي
0: إن شاء الله بيس إن شاء الله بيس إن شاء الله بيس يا سي خليفة إن شاء الله بيس إن شاء الله بالفرج إن شاء الله ليام الكل ليام ربي وربي إن شاء الله يفرج على الناس الكل. أي آخر تليفونة آخر ما تبديش على التوجينا في الأخر مش طابتوا تليفونات. ألو مرحبا عسلامة أهلا وسهلا مرحبا
2: أبو سليمة معك النص في قيس
0: يعيشك. ليه أنا ضيفة عنده أنا نقعد ديما ضيفة عنده
2: أقوى ثمنائي في ذات السفر
0: وين احنا سي سفر وإحنا الزوز هنا مدهده الزوز
2: لا لا أقوى ثمنائي تتقابلوا برسة
0: يعيشك يعيشك يا أبو سليمة. أي قل لي إيش كنت تذكر إيه؟
2: أنا قريت في مدرسة المراتي أنا أولى ابتدائي ثاني ابتدائي قريت في تونس في الكرم
0: إيه؟
2: على برجيبة
0: إيه؟
2: معلم الأول اللي أول نهار قريت حياتي اسمه سيسلاح ما نعرفش اللي قبل تاو كانوا حي ربي يعطيه
0: يبارك في عمره صحيت عليه رحمة الله إن شاء الله ربي يثبت تجربة.
2: وبالنسبة مدرسة المراتي
0: إيه؟
2: المدينة بتاعها سي علي المراتي
0: إيه؟
2: تعرف الأولياء مش السلام ذا الأولياء يخافوا
0: منه
2: الأولياء
0: إيه؟
2: تعرف احنا كي نبداو مروحين من المدرسه وماشيين لديارنا
0: ايه
2: هو عنده كهرباء كاسكاس فاميليال
0: ايه
2: احنا نبداو عاملين لك شفتك التحيه نتاع المينيتير
0: ايه
2: قال لي وهو يكبتي للاستاذ قال لي ما يعملش التحيه
0: ايه
2: يدخل القصر ويعيط له ويعطيه تريحه حاضر يعني
0: لكن يا ابو سليمة
2: المعلم بالنسبه للمعلم اللي قدمه هو الله يرحمه في نبيل دربال هذا سي نبيل دربال ياخو سنة خامسة وستاسة خامسة يعمل بها باز وستاسة شفت اللي في قسم ستاسة الكل اللي ياخذوا سيزيان
0: ينجحوا.
2: أنا قريت 77-78 عديت سيزيان وصلتين
0: واضح.
2: سي نبيل دربال تعرف شو كان يعمل
0: ايه؟
2: يجينا 7:15 متاع الصباح يقرينا ساعة وربع جراتوي من عنده هو يتيد
0: ايه.
2: من عنده هو
0: ايه. ايه.
2: واحنا قبل كي كنا نقرأوا اليتيد مثلا يبدأ وزوز سلام ذا أخوة
0: ايه
2: الشهر ب15% كيبدا وزوز ثلاثة اخوة الشهر ب350
0: يطيحوا لهم
2: ايه
0: ايه جلوش والله ابو سليمة الله ينورك محليها حديثك وراه
2: مازال الزوجة بتاعي
0: ايه
2: تحية للزوجة بتاعي وتحية لبنتي سليمة في السعودية
0: سلم عليهم ان شاء الله ربي يبارك لك فيهم. وانا ديما نتسائل علاش السادة المستمعين تليفونات المزيانين يجيونا في اغلب البرامج في خرهم يعني ما فهمتش به 8:17 دقيقة اكيد جدا قيس تحصل على ضيف وزاهر كمون اللي مش نختموا معها اللقاء بطبيعة. ديما معاكم في مساء الخير تونس اليوم الاثنين ديما نرجع نقول لكم احنا نحاولوا ديما في انطلاقة الاسبوع نمشي شوي شوي حتى الواحد يبدأ ياخذ ليكيليبر في بداية الاسبوع وان شاء الله يا ربي ديما نقولوا احنا ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. ومره اخرى ديما نعيدوا على السادة المربين اللي خدموا خدمة التعليم بضمير من قبل لليوم والغدوه.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: 21 دقيقة بعد الثمانية. كنت تسمع في واس في علي ما عنده حتى غناء ما عنده حتى
2: علي قالك
1: علي أي علي
2: مش علي
1: علينا
2: مش علي
1: علين ما عنده حتى علاقة بالتربية والتعليم.
2: الله أعلم. لا
1: كارت بوستال
2: أنا تو قبل ما نمشي الكارت بوستال تو هذا سي فيصل شو نعملوا فيها إحنا
1: شو هو إيش مش يعمل فينا
2: لا حتى إحنا يلزمنا نصرفه
1: بعد 8:30 خاطر تو إحنا
2: يلزمنا نخدمه
1: يلزمنا إحنا تو على الخدمة يلزمنا نكمل الخدمة
2: ويا وسكينة وندبروا عبعال أو كلم زهر كمون يخدم لنا عبعالة.
3: كارت بوستال
1: زهر كمون مرحبا بك مساء الخير.
4: مرحبا بك مساء النور قيت مساء النور شريفة مرحبا بك ومرحبا بكم
2: أهلا يا زهر
1: مرحبا بك صديق
4: الحمد لله يا ربي
2: شاركنا المهم من بعد 8:30 ولا في عنا فكرة عنا فكرة سمحة الفيصل المخرج
4: يا أخي مدام قيس فيها أنا معكم
2: قالك زهر عاقل معانا معني مهما نقروا إحنا ولا
4: أجيب حبوا أنا معكم
2: طبعا
1: أنت معنا اليوم وإحنا كلنا مع المعلمين والمربين في اليوم العالمي للمربي
2: هو والده معلم في بيلي
1: صحيح سيدي محمد
4: أكيد أكيد أكيد
2: شلبت العمر
4: اليوم يعيشك اليوم تحية كبيرة لكل المربيين المعلمين الأساتذة أي واحد علمني حرف اليوم هو اليوم العالمي للمعلم وإلى المربي وهذه تقريبا الذكرى معناتها اللي إحنا ذكرى 60 معناتها لاختيار اليوم هذايا هي صارت توصية قبل من قبل منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للعمل لاختيار يوم ليوم عالمي للمربي وتم اعتماده رسميا عام 1994 يعني تقريبا 60 سنة ملي صارت التوصية هذه وهذا يبين أهمية المربي والمعلم في المجتمعات وما نجموش نكونوا مجتمع من غير ما يكون ثم المعلم والمربي والعلم حاجة من أهم ما تجم تكون موجودة صحيح. شعار السنة متاع الاحتفال اللي هو حماية هذه المهنة من وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا يعني معناتها الذكرى 60 اللي هي شعارها حماية للمهنة هذه تحسين أوضاع المربين وكيف رسم الملامح المستقبل متاحها قد نعرفه تو الذكاء الاصطناعي نعرفه طرق التعليم الجديدة لكن في نفس الوقت المربي والمعلم ما نجموش نستغناو عليه على خاطر هو جزء يتجزأ من المجتمع هذايا ما تمش شكون ما يتفكرش معلم قرا عنده في المدرسة ما تمش شكون ما يتفكرش أستاذ تعدى في مسيرته الدراسية
2: زاهر أنت قريت في الرشيد
4: أنا قريت في الرشيد أي
2: وعند بابا قريت ولا قريت عند الوالد ما قريتش عنده
4: بابا كان عنده مبدأ أنه ما يقريش في المدرسة اللي يقرأوا فيه صغاره
2: ما يقريش في المدرسة اللي يقريوا
4: اللي يقرأوا فيها صغاره
2: معناه ما يخدمش في الرشيد دونك ما خدمش فيها
4: ما تخرج الرشيد كان تقريبا ما خرجنا الكل معناتها صغار الكل خرجنا من المدرسة
2: فهمتك
4: أما خدمنا قبل في عيون المايل في العوابد خدم في سوق السيارات وإلى مدرسة حرية خدمنا بعيد في بوزيد خدم في برشا بلايس وآخر مدرسة اللي تقاعد منها هي مدرسة الرسالة الجديدة اللي تخرجنا منها أحنا وكما تعرف يا شريفة معناتها مدة سنوات التالي كنت في نقل مباشر من المدرسة هذه وقت صار حادث بسيط وكنت
2: صحيت أنا هيك علاش تذكرت هيك علاش الفيلم كامل تذكرني قيس شنو احساسك وشعورك واحنا وانا وزاهر خرجني لك من الموضوع
1: لا ما انا والله لاهي فيصل يحكي معايا قال لي حضرت لكم اغنيه معناتها توا بعد زاهر كمون
2: ايوه هي
4: فيصل حط اغنيه تعلمني نتاع
1: هو اختار لنا ندى شراره في شكرا يا معلمي باش نخدموا بها البرنامج اللي
4: هو وانا حبيت نختم المداخله نتاعنا بحاجه مهمه جدا هما معناتها بعض القولات المعروفين هما من علمني حرفا صرت له عبدا
2: أكيد.
4: وبيت الشعر المعروف لأحمد شوقي اللي نعرفوه قم للمعلم وفر التبذير كاد المعلم أن يكون رسولا لكن ما نعرفوش البيت اللي فيه بعضه
1: أي
4: ساعات كنت شنو بعض البيت
2: أنا كرستي نعرفه إن في بالي قريته بكري في البابي ولا أنا عملت بكري بابي زيادة في تحية المعلمين من عشك كملت قريته ولا لا ميسي الشاور ربح الوقت أنا القيس باش يلحق روحه في صعب الرشا ايوه يا قيس
1: اي
2: اي
4: هو قم للمعلم يوصف التبجيل هكذا المعلم ان يكون رسولا شنو من بعد
1: شلون بعده؟
2: أنا منيش حافظته الحق. منيش حافظته.
1: علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
2: ما زال كمل.
4: انك حكم تعرض بالبيت الثاني يا سيدي خير من حتى من البيت الاول على خاطر
2: هي حتى البقية انا اليوم قريتها معناها في التحذير البرة محليها بكلها مازال طيب. سبحانك
4: اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد
1: وتارة مصقول
4: يعني بالحق كلمات في الصنين يعني
1: أي. الله يخليك شكرا لك
4: وهذا حبيت بمناسبة تحية للبابا في عمره شغة
1: أمين
4: حتى هي مربية عندها 3 سنوات
2: ربي
4: عن أبيها
2: ربي معاها إن شاء الله مهنة الصبر ومهنة المتاعب ولكن زاد مهنة التفاؤل محليها محليها
1: شكرا لك زهر كمون تحياتي لك صديقي العزيز 27 دقيقة بعد الثمانية هكا نوصل معكم أنا وشريفة نهاية المشوار اليوم في مساء
2: لا أنا ما زلت شوية
1: تونس أبقى أنا مش خليك فيصل
2: أنا عجبتني القاعدة مع فيصل بكري أعطانا جينيريك ليلة القبض على فاطمة ندرا معناها تجيوشي فكرة أخرى الله أعلم
1: أو مش صلح غلطه مش قاعدين غنية سمحة لا وجع عليها ندى شرارة شكرا يا معلمي شكرا اللي كنتوا معانا اليوم العشية في مساء
2: الناس الكل شكرا لك قيس شكرا زيدا السوار اليسرى قبلها فيصل بوجلبين زيدا وخونا سفيان نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله تصبح خير

0: بيوم بيوم بيوم بيوم
1: عشرة دايما. التاسعة ليلا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الخميس المقبل تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك للتحسيس بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران. صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية، ولا سيما في مجالي تربية الدواجن والزراعات تحت البيوت المحمية، إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري بولايات باجة وبنزرت ومدنين. أكدت دول حلف مكة وهي السعودية وتركيا وباكستان عقب اجتماعها الطارئ في الرياض اليوم البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأدانت في بيان مشترك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. أعلنت السلطات التركية تعليق جميع الرحلات في مطار شارل أوربا جنوب البلاد عقب إنذار بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات التي قامت بإجلاء جميع ركابها وتفتيشها بدقة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه الدائم على إجلاء

0: عطاب الكتف المح واحد من جيشيه لجيشيه يمد ورقة ويتلف. قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم. قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
1: كافح الفساد خليها تنضاف.
2: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز

يا مساء حبيت الخير يا اخي، جيت خيرات الكل، كل شيء بالجمع ملا. يا مساء الخيرات والنوار والازهار والحاجات السمحه المزيانه الكل اللي تسمعوا فينا وتسمعوا في صوتي اذاعه تفاقس. مسيكم بالخير، مرحبا بكم معنا في اجورا الفنون، لقاء جامع لكل الفنون، فنون الحياه، المسرح، السينما، التفكير خارج الاطار، يتسمى فن من الفنون، فنون التواصل. وشنية الحياة كان ما تعملوهاش برشا فن، فن لباقة في الحديث، في التواصل، في التفكير، في أي حاجة كانت. مرحبا بكم الفنانين والمبدعين في كل المجالات، هذا فضاءكم، نحكي ونتبادلوا أفكار، نقعد مع بعضنا ونسهر وحتى نصف الليل. ليلة عندكم ضيفة اسمها سرور الهدر، حبكم تفرحوا بها على طريقتكم، وانا نقولكم ندلكم على الطريق اللي تنجموا تفرحوا به معايا، على خطر فيصل من الثوابت في السهرات الليلية، زميلي فيصل مرزوقي، كيف وكيف ما سفيان خديم الله، ولكن الليلة ضيفة في تعويض زميلتي عبير شقرون اللي الليلة مش تكون لها مداخلة معانا في إطار متابعاتها كالعادة مواكبتها لمختلف التظاهرات الثقافية. الليلة زادة تكون حاضرة معانا باش نحكيوا مسرح، راح باش نحكيو فنون تشكيليه، باش نحكيو زاده فنون حياه في ساعتنا الاولانيه، باش نحكيو على الغرام بالرياضه اللي محليهم الناس تخرج هكا من اطارها. بعد شويه باش نحكيو مع بطله في كل المجالات، اسمها نصيره كمون، اسم معروف سابقا في مجال الحلاقة والتجميل، وتوا بعد ما تخليت على المجال هذي وبعد ما نجحت فيه رجعت الحب الأولاني، غرامها مشاركتها في الماراثون آخرها كان في ولاية المهدية. ضيفتنا هي بعد شوية من تجربة مامي، تتخيلوا معناها في عمرها، هي ربي إن شاء الله يبارك في عمرها، جدة وتشارك في ماراثون 16 كيلومتر 25 كيلومتر، تتوج بالمراكز الأولى. هذه حاجة متنجم كان نقوي عليها راديو ونسمعه من تجربتها وناخذ منها برشا برشا برشا برشا أفكار، برشا رؤى. العمر ما هوش عائق لحتى حاجة نجم نوصل بها لحلمتنا، كيما هي حبت ترى روحها وقت يا حسرة كانت في الباك وحبت تتوجه شعبة رياضة وحبت تولي أستاذة رياضة، ولكن فما برشا ظروف حالة دون ذلك حتى لوين نرجع على الغرام بعد 30 سنة. حكاية باش نتابعوها في أجورا الفنون في سهريتنا الليلة. مرحبا بكم الناس الكل طبعا أحبا

هكا ولا فيصل؟ هكا ولا اولا هذا هو الاتفاق، احنا احباب ولا لا؟ احباب. سوسن المجاهد، احنا احباب ولا لا؟ عفاف زغوان، احنا احباب ولا لا؟ لميا البقلوتي، احنا احباب ولا لا؟ احباب طبعا. عزيزه بن عمر، احباب. وسرور ديما حبيبتكم، وانتم احبابنا طبعا، احباب مع صوت اذاعه صفاقس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، تنجموا تتفاعلوا معنا صوتا وصوره على www.radiosfax.in. تنجموا تتابعوا تفاصيل سهريتنا الليله، نتمنى ان شاء الله استماع طيب، شقدوا بعضنا كما قلت حتى نصف الليل. هذه مقطع من طبعا احباب من اجمل مغنيات ورده الجزائريه.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الخير، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مساء انتصارات، ما وقلنا كل شيء بالجمع، الخيرات، انتصارات، التتويجات. ليلى ضيفتنا، اخترنا في فنون الحياة اليوم غرام وعلاقة بفن التواصل مع الذات، مع الآخر، مع أنه الإنسان يكسر القاعدة، ما يقولش وصلت لعمر معين العمر هذا باش يكون عائق اني نحقق احلامي. اي سيدي، الفقره هذه ليكم، كانكم ما زلتوا كعدلتوا وجودكم على صوتي ذات فاكس، نقول لكم اللي احنا في أجر الفنون، معكم سرور الهدار من قدام الميكرو، معكم فيصل مرزوقي في الاخراج، معنا انتم طبعا مستمعينا الكرام، ومعنا في الاستوديو نصيره كمون، هما يقولوا لها نصيره هكا، وانا نقول لك نصيره هكا اسمك، نصيره ان شاء الله ديما منتصره. يا نصيره مساء الخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا، قرب لي للميكرو، خليني نفرح بك برشا، اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ اول مره تدخل الاذاعه؟
3: اي
2: اول مره.
3: اذاعه صفاقس.
2: اي اذاعات اخرين مشيت لهم؟
3: اي مشيت
2: في التتويجات.
3: اي
2: مرحبا بك يا للا، مرحب بك في كل الأوقات.
3: ميرسي بوكو عايشة،
2: وفرحانين برشا. مازلت كي تبعت ماراثون في المهدية، شفت بحثت، شكرا سوسن المجاهد اللي عاونتنا برشا برشا برشا انه نلموا هالفقرة هذية ونعملوها الفقرة السمحة هذية من تجارب النجاحات في فنون الحياة الكل. قالت لي مش نقدم لك مثال، شخصيا تقول لي انا هكا فرحانه بها برشا، وانا مدام هي فرحتها اكيد باش نفرح مع المستمعين بك انت. دونك خليك انت تقدم روحك. نصيره كمون.
3: انا نصيره مدام كمون. بون
2: كيفاش باش نقدم روحي؟ قال لي
3: افكتيفمون
2: من اي هذاك علاش قلت لك حر، من اي من اي زاويه تحب تقدم روحك، من اي مجال تحب تنطلق، مرحبا.
3: بون نبدأ بغرامنا.
2: أي
3: غرامنا هو الرياضة.
2: أي
3: الحقيقة بعد ما حبيت ما كنت نقول لك معنى حبيت
2: أسمع هيك اللي قلته لي في الكواليس الكل، هيك أنساه هيك ما سمعنا حتى حد. احنا توا باش نسمعوا صوتنا للناس الكل.
3: أوكي.
2: هيك اللي حكينا فيها قبال.
3: أي.
2: هيك الكل اخذ وعطى باش انا نفهمك انت شكونك، باش نجم نعبر عليك وباش نجم نحكي عليك للمستمعين. ولكن انا في بدايه اللقاء قدمتك كيف ما يلزم، يمكن حتى قصرت لانه راه فيك النجاح، التالق، الانتصار. يكفي انك معناتها جده في عمر تبارك الله ما شاء الله، معناها تجارب كبيرة تعديت عليك. يكفي انك في العمر هذايا وتحب مازلت مواصلة في غرامك. دونك انت من الاول وصلت للباك.
3: اي باك.
2: ومن بعد حبيت تختص في الرياضة. وبعد لظروف عائلية جبت بنتك لولا.
3: جبت فارس.
2: ولدك فارس.
3: بعد أمل.
2: وبعد أمل. ومعهم هما ما فقدتش الأمل، قلت خليني نربيهم. واختصيت في مجال الحلاقة والتجميل.
3: صحيح.
2: خاطر هو شبه لك برشا. قلت لي اللي انت معناتها قضيت فيه سنوات طويلة. صحيح. ووقت اللي مش قلقت منه، أما سيبون خذه منك.
3: صحيح.
2: من صحتك النفسية كيف ما تعرفوا، معناتها الحلاقات الكل الله المستعان ربي عينهم، معناتها مش سهلة خدمة. قد ما فيها جمال ورقة وقد ما الناس تفرح، صحيبة. قد ما انت تتعب وصعيبة برشا. صحيبة. برشا بضغوطات الوقت، لا تصيفوا كي العبيد، لا لا لا لا لا تراو، لا تسمعوا لمواسم كي العبيد، لا تعيدوا في دياركم، معناتها خدمة متعبة برشا برشا. تاخذ من برشا طاقة تاخذ لك عمرك، تاخذ لك أجمل سنين العمر.
3: صحيح.
2: أي هنا هوني مش نسكت
3: باش صغاري الأخرين ما يتغشوش.
2: أي
3: بليل ونادر وعزيز،
2: بسم الله ما شاء الله. عايش. ربي يحفظهم.
3: عايشك.
2: أم خمسة صغيرات.
3: خمسة صغيرات.
2: ربي يحفظهم إن شاء الله.
3: زوز عرسين وزوز خاطبين وليد باك.
2: ربي يحفظه، ربي يسمعنا عليه الخير
3: إن شاء الله. يا ربي ربي ينجحه إن شاء الله.
2: إن شاء الله. دونك خذيت وقتك بالباهي بالباهي باش ربيتهم، وبعدك اعتزلت الغرام نتاع الحلاقه، توا بدا الغرام نتاع الرياضي
3: نتاعي الاول.
2: مالا خلينا في الغرام،
3: عشقي الاول.
2: يلا خلينا مالا مع الحبيب الاول. كيفاش جا لبالك هكا تختص في الرياضه؟
3: اختص في الرياضه، تعرف السبب الاول جيت نطلع في الدروس بتاع داري
2: الدوك
3: الدنوي نلقى روحي بالسيف
2: فما عمر هذايا
3: ما صافي ديزون 7 ans تيلي ولا 8 ans تيلي
2: وقت عمر قداش
3: بون انا تو احسب انا في 60 تو
2: باه في الخمسينات نقولوا
3: الخمسينات
2: ما عادش نجم تطلع الدروج
3: اي معناها نحس برزن و...
2: اي اي
3: فهمت
2: بدنك ما عادش مطوع
3: ما عادش مطوعني افكتيفمون قلت انا سيء نوقف على كل شيء ونرجع للرياضه نتاعي ونرجع للبوا ايديال نتاعي اي
2: هو على حد علمي انتوما تنظموا مع بعضكم هكا لقاءات ملتقيات تعملوا لي مارش نعم. كانت عندك مشاركه في النادي الرياضي بدار الشباب ساقيه الزيت فكرت لي اسم سي شكون اللي غرمك سي
3: صالح عمري
2: سي صالح الجارية. عمري في الجري
3: اي ما ننساوش فضله الحقيقه فضل. ما نذكر
2: اوكي انا باش نبدا من هوني
3: اوكي
2: سي صالح هو اللي مهد لك ثنيه وقالك نجم تشارك
3: قال لك نجم تشارك نجم تجري نجم تنجم عندك وتنجم تشجعني الحقيقه على الجري
2: شجعك به
3: كنا بدينا مارش ومن بعد شجعني على الجري
2: هو
3: الحقيقه واول غرام نتاعي كيف طلعت بوديوم في قرقنا عمنيول
2: في مسافه 25 كيلومتر
3: 25 كيلومتر طلعت خديت تروفي طلعت بوديوم هيك هي اللي خلتني النجم نعمل مخير
2: نصيره واحده اخرى بعثت فيك الروح
3: صحيت اي صحيح
2: به منها هي من الماراثون هذايا متاع 25 كيلومتر في بالك اللي فما ماراثون اخر الويكاند هذايا في قرقنا
3: ماشي القرقنا
2: ما تقوليش باش تشارك
3: اكيد
2: اكيد في كيرانيس ماراثون كيرانيس 25 كيلومتر دونك ايام 10 و11 اكتوبر وانت ان شاء الله باش تكون واحده من المشاركات
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله بالتوفيق نستناو كالعاده هل التتويجات ها وتشوفوا مستمعينا وقاعدين هكا بالحق نستمتعوا بهل التتويجات النصيرة هاك تشوفوا في الكاميرا برشا كؤوس برشا تتويجات برشا ميداليات مسابقات مختلفة في
3: الصحراء
2: في الصحراء مش نقول لك في البر في البحر فرقنا في الصحراء دونك تغير وين ما تسمع ماراثون تشارك فيه
3: اي ماذا بيا بون كثروا هما كانوا كيلكو
2: اي
3: تو تبارك الله كل نهار حد ماراثون
2: به سي صالح عمري هو اللي قال لك قال لك يا نسيره راك تنجم
3: اي قال لي تنجم
2: راك تنجم وديجا انت من الاول غرامك وبالسبور بصفه عامه وبالجري قلت لي معناتها نحب هكايا لي ماراثون ونحب نشارك فيهم ونحس روحي بالحق نتاع تتويجات معناتها به
3: عندي زيد سيما بوشناق قرقوري بروف هي زيد حتى هي قالت لي عندك
2: تنجم
3: تشجع زيد الحقيقه
2: به دونك اخرها الماراثون اللي كان في الويكاند اللي تعدى في المهديه ان شاء الله الف مبروك مسافه 16 كيلومتر المنافسين كانوا خشين قوي ونقولوا احنا بلغه بلغه الرياضه خشين برشا تعبوك
3: سي انترناسيونال راهو
2: اي مالا
3: يجيو من فرنسا جاو من ايطاليا جاو برشا بلايص
2: معناها
3: انا جيت لا دوزيام في مهديه
2: في المهديه
3: في الباستير 3 جيت لا دوزيام
2: لا لا معناتها المركز الثاني حاجه باهيه على الاخر كي ترى روحك في وسط هالمجموعه هذيا تلقى منهم اللي اصغر منك في العمر ما نتصورش فما اكبر منك ولا
3: فما لا موجود العمر الكل
2: العمر الكل موجود
3: الكل موجود
2: شنو هي هكا اكثر حاجه هكا تنجم تشاركها معانا معناتها اكثر حاجه هكا اكثر رساله تحب توصلها للناس اللي تقول لك بربي 60 واش 60 سنه معناتها كان لو واحد عليك خير لك انت اللي ارتحت ورتحت روحك في دارك وشفت غرام اخر خير ما جري من بلاصه لبلاصه يتقالك الكلام هذا
3: يتقال حتى اكثر منه
2: اكثر منه شنو لا وحينا في بالي ذي منتهى معناتها الكلام السلبي تنجم تسمعه فك علينا من الكلام الاخر المهم يقولوا لك الكلام هذا
3: تسمع
2: وشو كانت شنو ديما اجابتك
3: اجابتك تشوفها
2: احسن اجابه حتى تجيت هذه
3: وجودي بحذاك زاد اجابه
2: وان شاء الله ديما هكا في اللقاءات الكل وفي لي بوديوم الكل على خاطر انت على منصه التتويج هذاك هو المكان الحقيقي نتاعك ربيت خمسه صغيرات ديجا هذيك مهمه كبيره خمسه صغيرات برك الله كلهم ناجحين
3: الحمد لله
2: ومتمين عليهم راهي حاجه مش سهله بالكل مع انك حرصك وحبك وغرامك في الحلاقه والتجميل سابق سابقا مجددا سهلة حاجة صعيبة بالباهي انك توصل طول التتويجات هذية والكل حاجة مش سهلة بالكل
3: صحيح
2: اي
3: سي بس سهل باش الواحد يوصل
2: نقولوا لا مستحيله حتى حاجه تنجم
3: سي اون فو اون بو
2: اون بو هيك هي اذا كان نسعى ونحب حلمنا وتحقيقه نوصلوا قدرة ربي وننجحوا ومازلت تنجح
3: ان شاء الله
2: مازلت تنجح يظل
3: في المخير
2: فوالا حطينا هكيك فماشي سباقات عالميه هكا عينيك عليهم تحب تشارك فيهم
3: والله فما جريت في الجزائر
2: نحب
3: ان شاء الله نشارك في
2: يلا يلا المجال لك توا مدامك متفرغه تماما
3: أي.
2: للمجال والعشق للرياضه ان شاء الله يا ربي
3: ان شاء الله تكون عندي تجربه نبداو بالجزائر ان شاء الله
2: ان شاء الله شنو تحب تقول للمجموعه اللي تنتظر وبعد شوي باش تكون بحذانا المجموعه الكل اللي ترى فيها في الكوليج شنو تحب تقول لها رغم اللي هما كلهم دعم لك انت وحابينك برشا لميا عزيزه عفاف
3: عفيف هيك الكوتش متاعنا تشجع حتى هي الحقيقة ديما تقول لي ماذا بيك خير ديما خير ديما فهمت
2: هذه عفيف لم يشنو تقول لك
3: لم يشجعوني زي
2: الحقيقة سوسن شنو تقول لك
3: كيف كيف حتى سوسن تشجعني بالبيت
2: عزيزة شنو تقول لك
3: عزيزة ديما تقول لي يا بطلة
2: يا بطلة وإحنا
3: وعندي نهد زيدا كوتش نهد
2: نسلم عليها
3: ديديكاس ان غران ديديكاس النهد الحقيقة
2: تحية كبيرة النهد وتحية للناس كل اللي قاعدين فرحانين بتتويج نصيرة كمون في آخر ماراثون ألف مبروك مجددا
3: أنسنا
2: برشا فرحانين برشا اللي استقبلناك في أجورا الفنون وانت واحدة من متقنات لفنون التواصل في الحياة يا أحلى مامي
3: عايشك
2: الواحد محلية تجربة مامي زادة مامي شكون؟
3: إلي
2: يسرى
3: والدكتور آدم
2: والدكتور آدم
3: هذا آدم عمره ثلاثة سنين يقول لي أنا مش نداويك أنا معناها هاكم حضرين لي دكتور
2: يلا ملا أدوما ربي يحفظه إن شاء الله وربي يحفظ لك الأولاد والبنوتات وهنيئا للعائلة الكل بيك أنت عاود سمي لي صغيراتك بلال
3: عندي فارس الكبير أمل بلال نادر وعزيز
2: وعزيز ربي يخليهم لك إن شاء الله ويعيشوا شوفوك ديما فرحانة ناجحة وعلى منصة التتويج إن شاء الله
3: ميرسي بوكو
2: يعيشك شكرا لك نصيرة كمون نورتنا برشا شكرا لكم مستمعينا الكرام حديثنا مازال متواصل على فنون التواصل في الحياة وشوية آخر ضيوفنا باش يكونوا في أجرى الفنون سوسن مجاد لميا بقلوتي عفيف زغوان وعزيزة بن عمر أهلا وسهلا مرحبا بكم وسهرة ممتعة لكل من هكا حل صوت الراديو حبي تونس كيما عم محمد البارودي وبرمج له محمد الجموسي فرصة باش نحييه يقول لي سهرية ما تحلى كان بذاعة صفاق سوينا نحب نحيي الناس كل اللي تخدم في حصة الدوام الليلي ولا الناس اللي تخدم بالليل ولا الناس اللي تسمع فينا وهي في الثنية الطقس ياسر محليه دونك شجع انه الواحد الوقت هذا يكون البرا تحية زادة اللي يسمعوا فينا من ديارهم مرحبا بيهم وخاصة الأمهات نعرف أكثر وحدة تو تسمع فينا في الدار هي الأم قافل في الكوجينة ترتب في أمور العشاء ما يلزم العشاء وعد تعدى على راسك يا نصيرة ولا تتحضر في الفطور متاع الأولاد تاع غدوة ولا فطورها هي في حال غياب الأطفال حصيلوا برشا برشا جو عندها في الدار تحية ليكم نوعدكم برشا جو وطاقة مزيانة توصلكم من ضيوفنا ومن أجرى الفنون برنامج على مواجهة صفاقس متواصلين حتى النصف الليل أهلا وسهلا بالناس الكل

0: يلا لحظة.
1: أجور الفنون.
2: سهرة الدراما والفن السابع.
1: أجور الفنون.
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
1: أجور الفنون.
2: متابعة.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كنا نسمع في معين شريف، ربي عينا على هالفراشات التي تتلألأ في سماء أجر الفنون. سوسن عندها فراشة، عفاف كيف فراشة من نوع آخر، فراشة بالألوان، لمية متحررات. محليكم عزيزة زيدة خطوة، عزيزة نورتنا برشا، نورتونا برشا مستمعينا الكرام. أنسنا برشا وفاد لنسي قتلنا لنا في شوق باش نسمع البرنامج هذايا. أنسنا برشا مدام سعاد القلسي، كل أصدقاء تونجي على تحياهم بعد شوية، بعد ما نفرح بضيوفي. شبدا على يميني لميا بقلوتي، مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا يا لميا.
3: الله يخليك السرودة، مساء النودة، وتحية ليك وتحية لكل عاملين بإذاعة صفاقس.
2: يعيشك، مرحبا بك. عزيزة بن عمر، مساء الخير، مرحبا، شنو أحوالك؟
4: يعيشك،
2: لاباس عليك،
4: لاباس،
2: يعيشك، يعيشك، أنستونا
4: أنت الاستوديو زيدا،
2: يعيشك بوجودكم أنتوما، بطاقتكم المزيانة اللي من خلالها حاضرين بحذانا، بحذايا عفاف زغوان، كوتش عفاف.
5: مرحبا سرور،
2: مساء النور، أهلا وسهلا،
5: مساء الأنوار والفراشات والأزهار.
2: محليكم، محلى طلتكم بحذانا.
5: يعيشك، يعيشك يا رب.
2: سوسن المجاهد،
3: يعيشك،
2: مساء الفل، أهلا وسهلا،
6: مساء الخيرات، مساء المسرات، سرور، مرحبا بكم الناس اللي يسمعوا فينا الكل. حبيت راهو ديما نقول لهم ما توفيقنا الا بالله، وما نجاحنا اكيد الا بتشجيعاتكم وبكلامكم الحلو هذايا اللي جابنا هنا اليوم باش نحكيوا برشا حكايات.
2: اي،
6: على التحرر، انت حكيت على الفراشه، راح نحكيوا على تحرر الفراشه من الشرنقه الى الفراشه.
2: اي، شوف يا سيدي يا عفيفي،
6: بين الجسد والروح،
2: كيفاش باش نبدا معك انت؟
6: باهي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على من علمنا ان التغيير يبدا من داخلنا. يظهر لي هذايا الجوهر الموضوع عمتعنا.
2: ويظهر لي والحمد لله اللي انت هاللقاء هذية قلت لي معناها فما عندي محليهم فراشات، فراشات محليهم هكا عندهم فكر مزيان نحب نوصل لهم، وحكينا مع نصيرة هكا كانت كيما نقولوا لافونغو هكا البداية معك انت، باش نكمل.
6: هي مش البداية معنا، احنا نكملوا بعضنا، احنا مختلفين اكيد، ميل هنا اليوم ثم تناغم محلي، ثم تناغم بين الجسد والروح.
2: أي،
6: احنا اليوم حبينا نحكيه على الرياضة كمظهر، احنا بالبصر نراو الرياضة ونراوها جسد، واليوم المرأة هي شو تقول؟ وصلت تسارت عمر وتقول لك اينا سيء اليوم اتحررت، اينا اليوم هربت من الدار ومشيت نلعب في سبور.
2: أي،
6: وهي مش فيها مالي، هي هربت من الدار، بالعكس هي رجعت لذاتها وعرفت اللي هي، سألت روحها وعرفت اللي هي بالحق كانت ضايعة، واليوم عندها احنا نقولوا ولا الوعي الكافي. معنينا جيت حبيت نفهمها مخاطر برشا عبيد تحرروا ومش فاهمين علاش. انا مثلا انا نلعب برشا على الوعي.
2: أي،
6: نحب الوعي على خاطر الوعي هو اللي يخليك تعيش حياة متوازنة.
2: أي،
6: الوعي هو اللي يخليك تغزر بنظرة اعمق، نظرة اهدى، ونظرة تخليك تشوف الحياة معنيها محليها بالحق سانسيرمون. اليوم انا كي نحكي على الوعي، انا ديما نقول فراشة، وكنت نقولها من عبث، مانيش عارف علاش ديما نكون تعجبني الفراشة، ويمكن خاطرية محلية وكانت هكا عندها جناح. اليوم انا حسيت روحي فراشة، وليت فراشة الوعي، بمعنى الفراشة هي تبدأ من الشرنقة، ما هي الدودة وتبدأ الشرنقة.
2: أه؟
6: تبدأ حياة عمرها وهي مكبلة، ولا حياة عمرها وهي تعطي، حياة عمرها وهي حارمة روحها، نهارت اللي تعمل شوية جوانح وتقول سيي هذه آخر مرحلة في الحياة، ما في بلاش اللي هي أول مرحلة في حياة التحرر. احنا هكاك نسى اليوم في العمر، ولينا برشا نسى يعملوا المارش، وانا راني مشيت في المارش ونسألهم ويقولوا راني انا هربت من الدار، هربت، هما مش فاهمين اللي هما هربوا من الخوف، معناها تحدوا رواحهم. انا قاعدة نسبق في المراحل، جيت نعطيك الملخص بعد الكلمة دي كنت مناسي.
2: لا مسالش معك الكلمة، ان شاء الله ان شاء الله شنو نقف وصلينا.
4: لا بالعكس،
6: لا تعرف علي سرورة، والله مش على حاجة، المرأة تو تمارس في الرياضة متاحة، راهو ماهوش كجسد، هو راهو انا نادي خطوة خطوة، تحية نادي خطوة خطوة في صفاقس الكل. اليوم راهو ماشيين في خطى ثابتة. اليوم انا ديما نقول لهم عمركم تتحديوا الخطبة بقدر ما تتحديوا الأنفس متاعكم. اليوم احنا ما شاء الله 16 كيلومتر و 25 كيلومتر، إلى راني قلها رقادة تتحدى في بين الخوف والثقة. شفت اليوم المرأة أمنت واعطتي ثقه لروحها وشفت بسم الله ما شاء الله وين وصلت
2: وين وصلت وين خلطت.
6: اليوم المراه تحررت من الخوف من العادات والتقاليد من كلام فلان من شفت هذوما الكل. اليوم حسيتها متحرره, حبيت انا اونتر بارونتيز راك انت تخدم على الداخل قبل الخارج. يعني الرياضه عمرها ما كانت جسد بقدر ما هي تحرر, بقدر ما هي الهروب من كل شيء. هذيك هي الفراشه,
2: هيك هي الفراشه, احسن فراشه مش شيء. الفراشه بحذاك سبق وانها جات بحذانا معروفه من اول ما تاسست يعني الخطوات الاولى.
5: كنا نمشي
2: عفيف زغوان, كنا نمشي وقت جبتك في الاطار هذاك. ما زلتوا تمشيو ومواصلين؟
5: نمشيو بيان سور, لكن مش مع كلنا نمشيو, نمشيو مع خطوه خطوه
2: خطوه خطوه. فيا زينه, فيا حلوه وزينه.
5: دونك
2: عفيف زغوان,
5: عفيف زغوان كوتش ببحر, تحديدا رئيس جمعيه خطوه خطوه خطوه.
2: مرحبا بك,
5: يعيشك وبيك. اللي هي موجودة في كامل صفاقس, عنا في اللفران, عنا في ساقية الدير, وعنا في البستان, وعنا في سكرة.
2: وهي انطلاقة كانت أنه كيفاش إنسان يمارس الرياضة يتمتع بالفن أنه يفرح بدنه, يفرح
5: بهذا الهدف.
2: هذا الهدف
5: أكيد, هذا الهدف اللي هو مش تحديدا رياضة, تحديدا انسى. حتى عنا الميكس, عنا الجروب ميكس معناتها الونسى اللي عنا لي كوبل اللي يخرجوا مع نساهم محليهم, معناتها بالحق منها تشجع راجلها, معناتها باش يخرج ما يمشيش للقهوة, ومنها هي هو يتونس بمرته ويخرجوا مع بعضهم
6: ما يقلش حضر شي العشاء زيدا.
5: دونك الحاجة اللي بالحق فرحانة برشا بيها كوني نسمع في دي تيموانياج اللي يجيوا, معناتها يكونوا في وضعية اجتماعية, يوليوا في وضعية اجتماعية اللي هي الحسرة متاع الدار, القاعدة بعد ما تكمل الحركة والحركة ما توفيش جملة.
2: أي
5: إذا كان تقول لك أنا مش نكمل حركة رأي الحركة ما توفيش, دونك وليت اشتعمل
2: توفى الصحة وما توفيش القضية متاع الدار.
5: أي صحيت يا سرور. دونك شوليو بالحق, معناتها احنا النساء اللي عنا في الجروب نسمع في برشة معناتها آراء اللي أنا بحق نفرح بيهم ونتناوش, اللي نخرجوهم من الشيء اللي كانوا فيه, ومن الانطوائية, ومن
2: المونتاليتي. عفيف كيفاش وليوا يفكروا
5: إسبري سبورتيف, وليوا معناتها بالحق أحرار, معناتها يخرجوا هيك الخطوات اللي يعملوها بحق بثقة وبحماس, معناتها
2: هوني ترجع لي على أهمية الرياضة, معناتها ممارسة الرياضة.
5: فوالا هي ديجا راهي ماهيش مارش, معناتها الروح والجسد قبل كل شيء, معناتها احنا قبل من نتلهيو معناتها بالدار وبالصغار لكن اتلها انت بنفسك, اتلها بروحك, اتلها بصحتك اللي هي شجع روحك بيان سور, اللي هي بالحق
2: وقت روحك.
5: فوالا معناتها احنا بالنسبه لنا احنا كنساء أبسط حاجة احنا نعطيوها لرواحنا اللي هي نمشيو زادة كيف عندي معناتها نساء اللي يعرفوا بعضهم من الصغرى, تلاقاوا مع بعضهم معناتها الحياة بعدتهم والمشاغل والعرس والصغار في الجروب هذية. صدقني يا سرور برشا نساء نشوف فيهم بالحملة ويبوسوا في بعضهم. شنو الهدف زيدا من المارش اللي احنا نكونوا الصداقات
2: تواصل
5: ولا تواصل متاع بالحق بالحق احنا ديما نقولوا معناتها العمر ما عندوش حتى معناتها
2: أهمية
5: عنا احنا في الجروب كمجرد رقم, بصلي يعني بي عنا الفئات الاجتماعية معناتها العمورية متاع بحق ما نقارنوش ما بين الصغير والكبير, بويسك انت عندك ساقين وتنجم تمشي وعندك جهد ومعناتها الريتم الموجود نقبلو به, معناتها مش ماشي جري راهو مش وعنا زادة كيف انت كي تمشي راهو الأكسجين معناتها يطلع للمخ وتزيد تعمل معناتها إفور وتبدأ تحكي مثلا على فرحتك تحكي على مشاكلك ونسمع بعضنا في المارش هذي راه ونحكي وعايشين معناتها برشا برشا
2: حاجه باهيه برشا
5: حاجات تخرجك من القوقعه اللي انت فيها. هذه قوقعه
2: هذه قوقعه خاصه بلميا عندك انت يا لميا بقلوتي مساء الخير راكم ما تتقوقعش على جاكتك
3: لا يعيشك سودة على الاستضافه. اكيد القوقعه اللي قالت عليها عفيف خاطر معظم النساء مش كان في تونس حتى النساء العرب عايشين في قوقعة. القوقعة هذه مفروضة عليهم اجتماعيا وثقافيا والموروث أكيد. وإحنا في الفترة الأخيرة ونخدم على الوعي كما تحكي الساعة سوسن إحنا الوعي هذه إحنا دخلنا لداخلنا. إن الساعة تحكي زد عفيف على الخطوات اللي تعملها المرافية تمشي هذه مش خطوات في الطريق هيك خطوات نحو البحث عن ذاتها يتلوج على ذاتها باش تلقى إكليبر معين في عمر معين لأن قعدت في مرحلة من حياتها تعطي وما تخذش
2: حيث
3: تعطى للعائلة للزوج للأولاد كل حد تضي فيه وهي ضايعة في الوسط. لذلك احنا نحاولوا باش نخرج المرأة من وعي القطيع الى وعي اعلى باش هي طاقة توازن وتبدا اون بليس سرور راهي تعطي طاقة وتوازن لطاقة الانوثة نتاعها هي. راهي المرأة كيف تاخذ باش مسؤوليات وتستور تاخذ باش الراجل طاقة الذكورة نتاعها تعلى يولي فما خلل في ذاتها وخلل زاد في العائلة.
2: هذا يلزم يفهموه
3: لازم يفهموه خط أنانية هي أنانية من العائلة الخط هي الزواج في صفامة هي شريكة وشراكة يعني 50-50 مش إن المسؤولية الكل 90% على رأس المرأة والراجل عنده يخدم يمشي القهوة يجي في الليل يتعشى ويرقد ساعة في أولادهم تكبر وتنجح ما يعرفوش حتى وين يقرأ وشو اختصاصاتهم ضايعين فيها وبعد يقولوا ولد فلان والمرأة اللي مشيت في تحت في العفس نقوله احنا يا الزوجة ماشي في لحد حد هكا علاش تو احنا كلمة جذوب دماشي اللي تو تحكي عليها عفيف راهي مش هو باب باش تتحذر منه المرأة وتخرج من الشنقة نتاعها كيما تحكي ديدا سوسة تنشبط نضبط الكلام الكوليكا لأنه الحفراشة كيف كانت في الشنقة تعتقد انه هي هيك العالم كامل مادام هي الداخل لكن تتفاجأ كي تتولد وتخرج تولي فراشة انه العالم اكبر وبالحق ده العالم كبير ياسر واحنا في الدنيا ده هي اول حاجة تجربة فردية رحلة فردية للانسان وزيادة يزمه يبحث على حياة تشبهه تشبه افكاره تشبه اكيد سوسة تردداته باش ما يقاش ضايع ويقول انا وين ولا مريج ده وسرو
2: صحيح
3: 10 سنين طارت 20-30 بعد تلقى روحة سيق في الدنيا وسيق بالاخرة وخرجت مفلسة من الحياة علاش ده ظلم كبير من المرأة وخطوة خطوة اكيد تاخذ المرأة خطوة خطوة نحو اكتشاف ذاتها وسلامة الداخلي.
2: احنا باش نكملوا مع السلام ونسلموا على عزيزة عسلامة عزيزة انسنا برشا
5: عشك
2: نتبع فيكم هكا في الصورة محليكم كل واحد هو اللي يجمعكم حبكم للحياة
5: أكيد.
2: وحبكم للفن هكا فن معنى الحياة
5: هي الرياضة نوع من أنواع الفن ممارستك أنت للرياضة هي نوع من أنواع الفن
2: صحيح.
5: وإحنا جمعتنا الجمعية خطوة خطوة الحقيقة حبنا للفن حبنا للمشي حبنا لأنفسنا زيدا
6: نفسي
5: أنا لصحتي معناها كوني أنا نكون في صحة أحسن نكون في مود أحسن أنا كي نعمل خطوات المارش ونمشي مع الجمعية ونمشي ونمشي على البحر نعمل شوية رياضة كي نرجع للدار نرجع بنفسية أخرى
2: صحيح.
5: أنا فترات زوجي كي ما نمشيش يقول لي برا قوم برا بس بدري متاعك وخرج تلمون نرجع في مود محليني معناها والحقيقة إحنا الرياضة خليتنا نكسروا هيك الصورة النمطية للجدة أنا مثلا عندي أحفاد
2: محليها ومحليها
5: عندي أحفاد
2: ربي فضل مشرم أحفادك
5: أنا عندي آدم وعندي عودي وعندي جاد وانا اقول ديما جايدو ولا قعدت ديما ربيش بيه وعندي جاد
2: ربي
5: وعودي وقدوما هذوما احفادي اللي انا زيدا نلعب معاهم انا معاهم رجعت صغيرة معاهم رجعت كي نروح بالميدالية للدار بدون ننقز انا وياهم
2: احكي لي احكي لي عزيزة على الميداليات
5: الميدالية ذوما كل الميدالية عندها حكاية مثلا هذية خذيتها في قرقنا
2: عم ناول
5: خلصنا
6: زدت
5: ان شاء الله هذه من من من اعز الذكريات اللي عندي معاها هذه الغزاله في الصحراء هذه صور مشينا في صحراء حزوه معناها اول مره ندخلوا للصحراء يعني كانت تجربه ممتازه على الاخر تجربه كون وصلنا لقاو المنظمين مشى علينا كالحطب تلمو الدنيا بارده في فيفغيي واحنا هكا تلمدنا وبعدين انطلقنا في الصحراء تحدي كبير برشا لانفسنا وخايفين هكا بون رغم وجود معناها الحقيقه قوه الامن والكل اما معناها كان ثم شويه خوف في الصحراء
2: نتاع خوف اول مره
5: اول مره مشينا زيد البني متير الماخش نتاع البني متير يقعد في الذاكره ما يتنحاش
2: وقتاش
5: مشينا عملناه
0: في مارس
5: يتسمى اخر ما اخر اخر ايفينمون تاع
0: اخر ايفينمون تاع بنتير مارس ولا
2: في مارس
0: اما سيركوي كان سيركوي معناها احنا كي بدينا فيه قلنا مستحيل باش نجمو نكملوه. تصور انت منحدرات هكا تهبط وديان صغار
2: تعاود ترجع تطلع شلالات
0: تطلع انزلاق مع تزلق الارض ما هيش سهله تمشي فيها
2: اي
0: كنت تخزر انا نشوف هكا حواليا لاصحابي نلقى شكون في البوا اكثر مني ولا شكون تلقى عنده صعوبات في المشي نقول بون اذا هي مشيت انا بنمشيش
2: نمشي
0: تحدى روحي وتحدينا روحنا ومشينا 10 كيلومتر واكثر من 10 كيلومتر في المارش نتاع بني متير وروحت بالميداي.
2: برافو برافو وليت روحك الرياضه
0: فوالا وزيد صادف مره في مارش الرمال شاركت انا وحفيدي انا وادم
2: في بنزرت زيد
0: في بنزرت معناها في شركه
2: شكون غلب
0: با هو في اكيد هو في الصنف نتاعي وانا في الصنف نتاعي هو في الجري 1 كيلومتر وانا وقت احنا عملنا 10 كيلومتر زيد مارش رمال يخليك تطير هيك هيك هيك الطبيعه وهيك اللقاء نتاع الجبل والبحر يخليك في عالم اخر يعني خلينا نروحوا بنفسيه ونروحوا معناها بحاجه اخرى في نفسك
2: وانت تحكي انا نحس روحي طايره في العلالة
0: وهذاك الاحساس صدقني هذاك الاحساس اللي احنا نعيشوه يوميا ونعيشوه في كل مره نخرجوا نعملوا مارش كل مره نخرجوا والمارش راه مش فقط احنا نعملوا في المارش كهو ومش فقط احنا بدلنا الصوره النمطيه نتاع الجده شنية احنا في في في في, في
2: تتلهب اولاد بالتلهب
0: صوره قاعده دايرين بها احفادها تحكي لهم حكايه تلقاها قاعده في الكوجينه الطيب وطاوله
2: تدلل فيهم
0: يلزمها الصوره النمطيه هذيك تتبدل
2: واش كارت الدواء
0: لازمها تتبدل انا بحكم انا في التعليم انا ندعو منبر اذاعه فيقص حتى في البرامج حتى في البرامج الرسميه نتاع التعليم علاش الكتب المدرسيه اللي يحكيوا على العائله علاش ديما يصور الجده في الصوره هذيك بدلو صور الجده في توني دو سبور في لابسه التوني نتاعها صورها هي وحفيدها يعملوا في مارش يعملوا في سبور اكيد في الجسم السليم نحبوا نبدلوا الصوره النمطيه للجده انا جو سوي بوغ حتى مع البرامج الرسميه يبدلونا حتى في الكتب المدرسيه بالحق انا في الكتب قد ما قريت وقد ما ريت ديما صوره واحده
2: أنيستي عزيزة بن عمر أنت وين قريت وين قريت
0: في مدرسة الإسعاد وني
2: بحذينا
0: قريت وعملت شوية إدارة فيها يعني نحب نبدلها الصورة الحقيقة نحب نكسر الصورة ونبدل صورة جديدة
2: انتظار لي سوسن
6: بنفسك أنت حاجة أخرى ساعة نسمع فيك أنت ونصيرة قاعدين تحكيوا على أعداء النجاح على العبيد اللي بالحق قاعدين يا روبي مرأة نفسه عرفته روعة البال كل كومنتير يجي أنا نعمل ساعات نهبط لي بيبليكاسيون ونقعد نتفرج على لي كومنتير على البال كل كومنتير في الأنماط الشخصية يعكس لي الشخصية متاع ذاك الإنسان دونك كنا نقعد نتفرج الإنسان الواعي محليه تعليقه ونقول بالحق نفس الترددات الإنسان المريض وبالحق واللي مازال ما تحررش مازال في الشرنقة تقول مسكين معايا قد كيما هكا الجد يقولش مازال في العمر واش مازال شفت الحكايه هذوما دونك انا شنو نقول لهم
0: حبوها الافكار هذيك
6: لا تعرفش تعمل انا شنو نقول لهم انا كل يرى بعينه نفسه نقول هذه الحاجات تمثلك انت طالما انت قلت الجمله هذه فاكيد هذا انا كيسك انت واللي يحشم شويه بالحق سانسيرمو على خاطر احنا نقول لك سقراط يقول لك تكلم حتى اراك صحيح. اليوم انا نتكلم اليوم اللي يسمعوا فيا مش قاعدين يراو فيا يسمعوا فيا ما يعرفوا الشخصيه نتاعي انا اللي انسانه وهي انسانه متحره ومتفاهمه ومسيل ما عرفت كيفاش دونك احنا شو نقولوا من الالم الى الامل معناها بالحق ما اكيد معناها الامل ديما يجي لك التحديات والصعوبات وهذيك اللي اونتر بارونتيز نحب نادي خطوه خطوه نقول لهم برافو على اختيار العنوان
2: وين
6: خطوه محلي راه في برشا ابعاد
2: هاني باش نرجع لها عفيف وباش ناخذ كلمه الختام منكم هكا المجموعه الكل عفيف انا فرحانه برشا الخطوه خطوه خاطر عامين وثلاث سنين التالي وقت اللي حكينا ما حكيناش نفس الروح اللي في عزيزة بن عمر ولميا البقلوتي وسوسن المجاهد
5: احساسك في محل
2: هذا اللي حبيت توصل له
5: أي. اكيد وما زلنا ان شاء الله نوصلوا للمخير وما زلنا خاطر انا توا ما حنيش نخدموا كان على نصيره عندنا ما شاء الله ديزاديرون قاسين يظهروا في رواحهم وطالعين عنا روضة تقطق معناتها ديجا ما شاء الله عليها وما زالت معناتها كاللي تو معناتها رجعت كانت في الاتليت لكن توا رجعت ان شاء الله تخدم على البوديوم.
2: يظهر لي مش تعاودوا ترجعوا بحذنا بالتتويجات، يظهر لي بعد ما تمشي والقرقنا وتجي ما باش تمشي سوسه معاهم.
0: عنصر معانا كي سايه في خطوه خطوه توا.
6: اسمعوا نعمل الخطوات نتاعي وديما نعمل هيك رساله الوعي بالحق. حتى هي المراه تقول لك انا هربت، انت منين هربت؟ تقول لي هربت من دار
2: نسخه القديمه.
6: هربت من انت مش هربت، انت رجعت لروحك، انت كنت ضايعه. ونقعد نحكي لهم ويقعدوا يسمعوا اليوم معناها كل خطوه وتمشيها وهي تستوعب علاش رفت احنا رغم الاختلاف. وقول ما احنا اليوم نكملوا بعضنا، راه نكملوا معنا في البوزيتيف، ما تمش حاجه نيجاتيف. راه حتى اللي يجي عمره ما قيت وحده تتشكى، العبد الكل فرحانين يظهر لي
2: والله على الاخر.
0: وصدقني في عائله خطوه خطوه، نقول عائله انا على خاطر احنا اصبحنا صديقات في مرتبه الاخوات
2: الحمد لله.
0: هيك الخطاه نمشيوها احنا اكيد باش نحكيوا، وحتى ما نحكيوش في الخطاه احنا نسافروا نمشيوا باش نعملوا لي مارش في بعيد في بنيمتير في الصحراء. فيك الرحله في الكار نقربوا لبعضنا، ولينا اكثر من اخوات، يعني نعرفوا مشاكل بعضنا، نسالوا على بعضنا. تليفونك انت كي تمرض ولا حاجه ما يسكتش، ايش نحوالك وينك، محليه تحس روحك انت محاطه بانسان بعبيد يحبوك. وقلت انا الرياضه محليها طورت لي معني دائره علاقاتي الاجتماعيه، ما عادش وحدي، وليت عندي عائله كامله ورايا، وليت نحس روحي معناها فريمون عندي سند وعندي ظهر وعندي عائله ثانيه واكثر من عائله ثانيه.
2: وانا فرحانه برشا اني باش ننضم لعائلتكم.
0: مرحبا بيك.
2: فرحانه لكم برشا برشا، محليكم. ترجعوا تلقاو كل الصور والفيديوهات وكل على الصفحه الرسميه لذات صفاقس. محلى طاقتك عزيزة بن عمر، محلى طاقتك لمية بقلوتي، محليك سوسن مجاهد اللي برمجت لنا هاللقاء السمحة.
6: جست الكلمة، راهو الوعي عمره ما كان مربوط لا بالمستوى التعليمي ولا بالثقافة. راهو الوعي مربوط بالأخلاق والتربية.
2: هذا هو.
6: وتسأل روحك خاطر العبيد ما مش فاهمين إيش معنى هالوعي.
2: نرجع
3: ولون الموضوع مازال طويل يا سدود،
2: مازال عندكم ما تحكيوا، ما زلتوا ترجعوا بحذنا بعد ما تمشيوا القرقنة إن شاء الله في الماراثون. شكرا لك عفيف زغوين.
5: نقولوا كل تغيير كبير يبدأ بخطوة
2: خطوة خطوة. احنا نقترب من موعد نشرة اخبار السهرة، تقدم لكم سهام شعور. احنا فريق أجورا الفنون كملوا معكم مشوار نصف الليل، متابعة طيبة برنامجنا. مازال عندكم برشا ما تسمعوا، مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس.
1: يلا أجور الفنون.
7: أجور الفنون
1: سهرة الدراما والفن السابع.
7: أجور الفنون
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
7: أجور الفنون
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

مرحبا بكم. دعوة مستعملي طريق المهدية كيلومتر 4 إلى الحذر والتقيد بالإشارات المرورية والترتيبات الوقتية بسبب أشغال صب الخرسانة المسلحة. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون. وفي العالم اجتماع حلف مكة أكد تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة. نشير بداية إلى أنه في إطار استكمال أشغال مشروع إنجاز منشأة فنية على مستوى تقاطع الطريق الحزامية كيلومتر 4 وطريق المهدية، تعلم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس أن أشغال صب الخرسانة المسلحة لهيكل الجسر على مستوى مفترق طريق المهدية ستنجز هذه الليلة.

إفادة المواطنين بمنطقة لاجينغ. ما زالت الحادثة التي عاشتها تونس الأسبوع الماضي والمتعلقة بشبهة اغتصاب جماعي لقاصر واستعمال مواد مخدرة تطرح عديد النقاشات وتؤكد ضرورة تطبيق القانون والتصدي لعديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الأطفال والشباب، بينها مخاطر الفضاء الرقمي والتفكك الأسري وغياب الرقابة واستعمال المخدرات. وزارة الداخلية أكدت أنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية، وذلك للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وشددت الوزارة على أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم يوم الخميس المقبل تظاهرة ساعة وقاية، وذلك أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة الضغط الأقران. تظاهرة ساعة وقاية تهدف أيضا إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وزارة تكنولوجيات الاتصال أعلنت بدورها عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الأنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. أبرز هذه الآليات تتمثل في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الأنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها أو استعمالها. في شأن فلاحي، ومع بدء موسم التمور، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعداد له يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأعلن الوزير أن وزارته تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون، وذلك بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية
تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج

0: وتهدف إلى تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجال الترشحي للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد الموافق للحادي عشر من أكتوبر الجاري. الوزارة دعت كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفيات الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجال المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات www.raidat.tn. إلى أخبار العالم موجزة. أعلن وزير الدفاع السعودي أن اجتماع حلف مكة الذي عقد في الرياض بمشاركة المملكة وتركيا وباكستان أكد تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة. أعلنت جماعة الحوثيين اليوم تنفيذ 3 عمليات عسكرية قالت إنها استهدفت مواقع في السعودية، بينها مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع أخرى في جنوب المملكة. في المقابل قالت الحكومة اليمنية إن قواتها المدعومة من السعودية حققت تقدما سريعا اليوم لاستعادة السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة الخاء وطرد الحوثيين المتحالفين مع إيران من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. أعلنت السلطات التركية تعليق جميع الرحلات في مطار شانلي أوربا جنوب البلاد عقب إنذار بوجود قنبلة على متن أحدى الطائرات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه الدائم على إجراء محادثات مباشرة مع إيران. قتل شرطي عراقي وأصيب 4 آخرون اليوم عندما هاجم مسلحون من تنظيم الدولة موقعا للشرطة الاتحادية جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. دعوة مستعملي طريق المهدية كيلومتر 4 إلى الحذر والتقيد بالإشارات المرورية والترتيبات الوقتية بسبب أشغال صب الخرسانة المسلحة. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون. واجتماع حلف مكة أكد تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحقوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: أجر الفنون
5: أجر الفنون.
2: سهرة الدراما والفن السابع
5: أجر الفنون.
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
5: أجر الفنون.
2: متابعة

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يلا يلا لحظة لحظة. 1 2 3 4

0: رجعنا لكم من جديد بعد نشرة الأخبار قدمتها في المباشر سهام شعور. نرجع ونحكي على أجر الفنون, نحكي وتوا في الفن الرابع, نحكي في المسرح ونعيش ليمات هذية على إيقاع تظاهرة مميزة تجارب مسرحية الدورة 43, انطلقت نهار السبت وتتواصل حتى لنهار السبت جامد نهار 9 أكتوبر في عروض الحقيقة مميزة. دونك من نهار السبت 3 أكتوبر لنهار لحد 11 أكتوبر في عروض مسرحية متنوعة, ويشرفنا جدا جدا جدا أنه ينضم لنا وقت نحكيه على مسرح, نحكيه على تجارب مسرحية ونحكيه على نجاحات مسرحية, نحكيه على الأستاذ حاتم لحشيشة ضيفنا في أجر الفنون. مساء الفل, مرحبا بك, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك وكل مستمعي الصديق.
0: يعيشك. تظاهرة انطلقت من نهار السبت تتواصل لنهار لحد الجاي 11 أكتوبر في عروض مختلفة يحتضنها المركب الثقافي محمد الجموسي. آخر عرض كان تعرض اليوم ورقة تكتيل في 7 متاع العشية. تحب نبدأ من هوني ولا نرجع شوية على التجارب المسرحية بشكل عام أستاذ حاتم؟
1: كيف تحب ننطلقوا من العمل اليوم باش من بعد نفتحوا المجال باش نحكيوا على تظاهرة كاملة وفلسفة متاعها وتصورها على شنو تبنيت. بالنسبة لعرض اليوم هو عرض مسرحية ورقة تكتيل اللي هي جمعية شحيل الفن المسرحي, الجمعيات العريقة اللي قاعدة تشتغل في الهواية ومصر على أنها تشتغل رغم الظروف اللي مر بها مسرح الهواية في السنوات الأخيرة. ما أنت فما نوعا ما من التراجع شوية, لكن أنه وجود اليوم جمعية الشحية في تظاهرة كما هذه أكد اللي هم قادين يستغلوا, قادين يخدموا وقادين يعطيوا فرصة خاصة للشباب الجديد اللي يحاول باش يلقى مجال باش يعبر باش يقدم أحلى ما عنده. كانت اليوم مسرحية ورقة تكتيل نص عمر أبو سلطانة وأخراج غسان السويسي, تمثيل مجموعة من الشباب اللي أظهر إمكانيات كبيرة, وإن شاء الله بالنسبة لي نعتبر أن وجود الأعمال هذه نجم بالنسبة لي فرصة باش يكونوا موجودين في تظاهرة كبيرة ويحسنوا من أدائهم في المستقبل. اليوم العمل كان في تصور آخر, رؤية جديدة مختلفة, تجربة جديدة, كان اهتم بموضوع حارق اللي هو موضوع الوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة انغماس الناس في الإنترنت وفي الأجهزة هذه, خلى الناس بعدت على الكتاب وبعدت على كل ما هو القعدات القديمة الألعاب القديمة في طرح. بالنسبة للمجموعة هذه طرح شبابي مختلف حاولوا باش يقدموا الفكرة هذه, وكان من بعد نقاش صار وكل واحد كيفاش شاف الموضوع هذه. هذا يجري أنه نحب نحكي أنه التظاهرة هذه تقوم على تنوع التجارب, سواء التجارب الشبابية ولا حتى التجارب الناس اللي عندها تجربة والناس اللي نقولوا عندها فترة في الميدان. هذاك علاش حبينا نكونوا المهرجان متنوع يحتوي على عديد المدارس المسرحية باش نزيد نأكدوا الفكرة الأساسية الجوهرية اللي هو المسرح مسارح والجمهور جماهير.
0: ممتاز. عموما في مختلف العروض كنت حاضر أستاذ حاتم في مجملها؟
1: كل حضرت فيها بطبيعة من الأول للأخر ونحضر حتى في النقاش ونساهم في النقاش, لأنه وجودنا ما هوش مجرد أنه نظم فقط, بالعكس لازمنا نواكبوا, لازمنا نكونوا جنب إلى جنب مع الجمهور باش احنا نفسنا نواكبوا التجربة المسرحية ونجموا بعد نقيموا ونقولوا ما التجربة المسرحية وين وصلت اليوم في تونس. بالنسبة لي أنا من أنه اللي ما يكونش وسط التجربة ما يتفرش وما ينجمش حتى يسأل مسرح اللي يعمل فيه مثلا, وين ما نتفرج نزل نسأل أنا مسرح لأن نشتغل عليه اليوم وين موقعه في وسط المسارح هذه. هذا هو مهم برشا أن نكون حاضرين.
0: وإذا باش نقول لك شنية انطباعك عموما على التجارب المسرحية هذية, تحس فما تطور؟ شنية أبرز هكا حاجات اللي مازالت تنقص الفن؟ هو ما نحكيوش فيه على نقائص ولكن من جوانب تقنية بحتة, معناها وانتي تبارك الله عليك معناها الخبرة في المجال هذية وفي الفن هذا.
1: شوف للمجال باش نحكيو على اكتمال في الفن بصفة عامة أي ما أي ما مسرحية ولا عمل حتى فيلم ولا أغنية بطبيعة فيها ما تجوز الكمال ديما فيها نقايص فيها التوق لأنه الغدوة باش نزيدو نطورو الحاجة الباهية أنه اليوم فما موزايك في المساحة التونسية فما تنويع باهية فما شباب قاعد يبحث على صورة جديدة على تعبيرة جديدة على حاجة أخرى وهذه هو اللي تأكد من خلال ثلاثة عروض اللي تقدمت بالنسبة للعرض الأولي اللي في حكاية مساحية الهاربات وفاة طبوبي معناتها
0: هو المتوج
1: متوج في أعمال حتى خارج تونس آخر تتويج كان في صربيا قاعدة تنحت في مسيرتها قاعدة تعمل في شكل يشبه لها هي قاعدة تبحث في مجالات أخرى مثلا اهتمت بالنساء الكادحات المهمشات اهتمت بالعلاقة بين الرجل والمرأة اليوم بالذات بحثا عن برشا من قضايا طرحتها في العمل من خلال طرح جمالي في برشا جهد في برشا تصويرة في برشا اعتماد على الجسد اعتماد على الإضاءة على الموسيقى هذا كله كان حاضر في العمل الليلي وحاجة الباهية أنه العمل الليلي تحس حتى الناس اللي ما عنديش مثلا مياش من ميدان ولا جمهور عادي كان تشد للعمل واكتشف انه عندنا في تونس مش كان شيء ومش كان عروض التجارية فما مسرح اخر ينجم يعبر على العباد الكل بمختلف ثقافات في العمل الثاني عمل غار اللي هو اعتمد كان اكثر التساؤل حول التجربة السياسية في تونس حول الاحزاب الى اي مدى نجحت الاحزاب في انه تقدم بديل وبدائل الاجتماعية والاقتصادية رؤية الشباب
0: مهم برشا
1: في وقت نوقاتي حاكموا قلوا احنا التنظيمات السياسية اللي قبلهم ويوصلتونا شنو اللي طالبين منهم في رؤية أخرى مختلفة في برشا خدمة فيها روح شبابية أمس كيف كيف اليوم تصور آخر كيف كيف العروض اللي مش تجينا وذي أهم حاجة اليوم أنه مسرح التونسي قاعد يتطور قاعد يبحث على نقولوا احنا تصورات جديدة ولازم كان نباركوا العباد الكل وإن شاء الله الناس الكل تستفيد من بعضها
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق المهم في التجارب المسرحية هي الورشات التكوينية اللي تنتظم على هامش البرنامج الكامل والدورة 43 حاجة مهمة برشا نذكروا لي العروض كلها بصفة مجانية مركب الثقافي محمد جاموسي هو اللي يحتضن أغلب العروض هذية غدوة الحي باش يكون الموعد مع سقوط حر في 7 متاع العشية المسرحية ذي شنو نرجمو نعرفو عليها أستاذ حاتم الحشيشة
1: سقوط حر هي المسرحية لنعمان حمدة جرع مسرحية معناتها عندها تقريبا سنة من اللي طرف معناتها من حرصنا كهيئة مراجين أن تكون موجودة بحكم أنها من المسرحيات المهمة نعرفو أنه نعمان حمدة مثلا عنده توجه عنده ستيل خاص به عندك تفرج على المسرحية تعرف أنها هي الطابع أو الانترانت متاع نعمل حمدة اللي يشتغل برشا على الابسيود يشتغل على حاجات اللي هي تكون الداخل برشا فما انتميتي فما كذا نصور أنه غضو الجمهور مش يكتشف مسرحية أخرى مختلفة على تعديه الكل ودعوة للعبيد باش يجي تفرج وباش تحصل لها فرجة كاملة ما بعد نتصور أنا بعد 9 أيام باش تخرج الناس برؤية أنه رأى المسرح التونسي مختلف ومتطور وتجربة ريادية ورأى مش ما هوش من باب المجاملة لأنه احنا اليوم قاعدين نحصل في جوائز وما نمشي
0: ان شاء الله موافقين ان شاء الله نلتقي على اثر كل العروض هذه والتجارب المسرحيه هذه باش نقيموا باش نحكيوا باش نزيدوا نتعمقوا اكثر في مستوى التجارب اللي تقدمت انا مقالي كان باش نشكرك استاذ حاتم الحشيشه اكيد اللقاءات باش تتكرر معاك في الاطار هذايا وباش نخلي لك كلمه الختام لجمهور المسرح الرابع اللي ولا يعبر علينا يحاكي في واقعنا يحكي علينا تجارب مميزة الحقيقة واللي نفرح له أكثر هو مشاركة الكبيرة للشباب اللي قاعد يقدم في الإضافة في المشهد
1: شكرا في الأخر على الدعوة هذه وعلى الاتصال هذه حبيت نقول أنه احنا تقريبا قاعدين نجنيه في الثمرة عنا مدة لزرعناها في السياق هي الشباب هذايا اللي ماهوش كاين شباب يمارس المسرح، لكن شباب متذوق للمسرح. يمكن تدخل للصالة تشوف ناس تعرف تتفرج على المسرح، ناس تعرف تحلل، تعرف تناقشك، تعرف تقول لك غدوة بعد النقاش الضوء هذا كيفاش عملته الموسيقى هذه، كيفاش أداء الممثلين إلى أي مدى نشحوا في الأداء، ويتسألوا حتى في المدارس المسرحية. وهذا ما ينجم كان يحفزنا ويقولوا احنا حملنا مسؤولية أكبر، لأنه اليوم ما عندناش قدام جمهور عادي، اليوم جمهور شرس، جمهور يطالبك ديما بالشديد، يطالبك بالجاهي، وحتى كي تعمل له ساعة على تجيب عرض أقل شوية من العروض الأخرى جمهور يجي يلومك ويقول لك لا نحبوا كان العروض. لكن أنا نأكد اللي حاجة باية أنه ولا عنا جمهور وعنا شباب، وهذا يأكد عليه أنه شباب بالحق المستقبل ما يستنى فيه ما كبير برشا
0: إن شاء الله. بما أنك تحكي على الشباب، من بين التجارب الملهمة واللي الأستاذ حاتم الحشيش أكيد تلمذ على يديه، أكيد أخذ منه البرشا الأستاذ عيسى حراث اللي يمر بفترة صعيبة، فترة مرضية. في المناسبة هذية نحبه نتمنيه له إن شاء الله كل الشفاء يا رب العالمين. كلمة في الرجل هذايا اللي عطاه الكثير للفن الرابع أستاذ حاتم.
1: والله شوف أنا الاتصال دائم بعيسى حراث وبعيلته منطقة يوميا تقريبا نهار كامل ونصف نتواصلوا. الحمد لله قاعد يتماثل للشفاء، نقولوا احنا نطمنوا الناس الكل عليه. بالنسبة لنا نعتبروه ملهم بالحق، نسير قمة في التواضع بالحق، بنينا يعلمك كيفاش تعمل مسرح. معناتها أنا ديما نقول للشباب فرجوا على عيسى حراث، هو يستعد للعرض. معناتها بالحق قبل بساعة مثلا يكون عنده طقوس معينة، ماذا بيه يسألوا حد، ما يقربوا حد، ما يبدأ يدخل في الشخصية وحاجة الباية أنه يمد يد للشباب. معناتها كانت تسأل الشباب اللي يشتغلوا مع عيسى إذا حد آخر مسرحية مع بعضنا، معناتها سواء المشي واصل اللي ولا الشخص عند مني اللي شاركوا مع برشا شباب، حتى مدينة اليخوت آخر مسرحية شغل معايا للأطفال، عيسى تلقاه يقعد مع الشباب ويقدم لهم نصيحة ويقول له كذا وعمل هكا وعمل هكا، وفي تواضع كبير. وبالعكس أنت حتى تقول له عيسى ما عندي ما نعطيك ولا ما عندي ما خدمك، يقول لك لا بالعكس أنا راني قاعد نتعلم وراني كل مرة نطلع للروح نتعلم حاجة جديدة. بحق الراجل هذاك يظن نتعلمه منه برشا برشا، خاصة شباب اللي مستعجل شوية وممكن في بعض الأحيان يختار. راو شوفوا الناس هذه راو عامل تقريبا قد عمره مرتين مسرح، معناتها راو نحترموا كبارنا ونخلو منهم المشعل، راو مغير احنا ما نجموش نكونوا. لأنه لو كان ما فماش عيسى ما فماش الناس الأولين الأوائل اللي أسوا، راو عمره ما كفما لا مركز فنون درامية ولا فما مسرح له.
0: صحيح ربي يوفقهم ان شاء الله شباب توا، واكيد ياخذوا كما قلت تجربه وياخذوا التواضع اللي على اساسه يتبنى المسرح الصحيح. معناها اللي يتعلم التواضع ويقرب من الناس قبل كل شيء. انا نحب نشكرك برشا استاذ حاتم الحشيشه، وانت زاده فيك الخصال هذيه والله دون مجامله، برشا تواضع، برشا عطاء، برشا محبه للمسرح، برشا محبه للجمهور، برشا محبة للمحيطين بيك. يعني بالحق قد ما نقول ونحكي عليك ما نوفيكش حقك أستاذ حاتم الحشيشة، ذي مش نقوله أنا، نقوله أحنا، معناه عائلة أعلامية يقولوها عائلات الشباب اللي تلمذوا على يديك وقاعدين يتلقاو في التكوين الصحيح من مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس اللي انت ساتك تترأسوا. كل من يطلب المعلومة يلقاها من عندك. ألف شكر لي وتحية تقدير لك انت ومجهوداتك استاذ حاتم الحشيشه.
1: نعيشك نحب زاد بالله نقدم تحيه كبيره برشا للهياكل اللي تشاركت في المهرجان هذا. وبالحق معناتها جاتني برشا من داخل الجمهوريه ناس تشكر وناس تشمل التجربه هذه، لانه كانت فكره تشاركيه من غير ما فما حتى حد قدم روحه على انه هو اللي يفعل. معناتها تقريبا كنا كي بعضنا مركز فنون درامي روح الشاقص، مركز الثقافه محمد جاموسي، دار ثقافة باب حر، فندق الحدادين، وزاد القطاع الخاص معنا شركة جوكر. الخمسة هيك اللي اشتغلت معها من غير ما تفكر في روحها، من غير ما تفكر أن يكون هو اللي نظم. وهذه بالنسبة لي دعوة للناس الكل، راهو نجموا قدموا مارز الناس كبرى وخلي نكلموا الناس كل بعض.
0: صحيح، ويبدأ تخميمنا الناس الكل وهدفنا واحد. إن شاء الله بالتوفيق. تحياتي ليك وشكرا على قبول دعوة إذاعة صفاق. ملتقانا غدوة الحي إن شاء الله في 7 متاع العشية في المركب الثقافي محمد جاموسي المغرومين بالفن الرابع، ولا فرصة باش تتغرموا وتشوفوا هالتجارب المسرحية المتنوعة والفريدة من نوعها. شكرا أستاذ حاتم مجددا، إن شاء الله سهرة طيبة وأنسنا برشا في أجر الفنون.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. شكرا، هذه هدية منا لكم قبل ما تكون ضيفتنا الأستاذة ليلى برحومة في مشاركة خاصة بها. نحكي على معرض كي نقوله ليلى برحومة، نقوله مشاركات الحقيقة معناها ثرية ومتنوعة في خصوص الفن التشكيلي، والمرة هذية في معرض جماعي بتونس العاصمة بترتيب من جمعية التنمية الثقافية. أوفر تفاصيل تجيكم بعد شوية. مرحبا بكم في أجر الفنون.

0: يلا لحظة.
1: أجور الفنون.
2: أجور الفنون.
1: مرحبا بكم في أجور الفنون. نسلم عليكم لحداش غدر جين. هذا وقتنا معاكم وقيت الحقيقة حلو وسهرة ممتعة. كنا نسمع في 24 بارفان 24 عطر محمد علي كمون هكا ميلو. فما بروح جديدة في العرض هذا اللي كنت تبعته في أكثر من مناسبة. هو يمشي وانا نتبع فيه حلو برشا. في برشا تجديد عرض محمد علي كمون. تحية لكل مبدعين التوانسة في كل المجالات. بعد ما كنا نحكيه على مسرح باش نحكيه توا فنون تشكيلية. ويسعدنا جدا أنه تنضم لنا في المباشر ضيفة عزيزة على قلوبنا. وين تحل ضيفة إلا وعندها جديد جديد مفيد. نحكيه على الأستاذة الفنانة المبدعة في كل المجالات. معناها من مجالها من اختصاصها في المالية إلى اختصاصها في الراديو ويب كما راديو ماجنتا. اختصاصها في الفن التشكيلي. نتبعوا في مسيرتها ونتبعوا في مختلف مشاركاتها. مشاركتها الحالية من 2 حتى 20 أكتوبر معرض خاص بترتيب من جمعية التنمية الثقافية. عرض ومعرض جماعي للفنون التشكيلية بعنوان بين اللون والضوء. فيه نخبة من أبرز الفنانين التشكيليين في تونس منهم الفنانة التشكيلية ليلى برحومة. مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورت إذاعة صفاقس وسهرة ممتعة.
3: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بك بجمهور إذاعة صفاقس. سعيدة بمروري معاكم. يعطيكم الصحة، ديما تفكروا مبدايكم
1: أكيد
3: وتغطقوا عليا كرم الضيافة بحذاكم.
1: يا لله، مرحبا. احنا كنا دعم لكل الفنانين وتنقلاتهم، لأنه في تنقلاتهم فما ثراء، فما تجارب ملهمة تخلطنا احنا كمتلقين. فكيفاش ما نضويوش عليكم وكيفاش ما نخرجوكمش للناس وكيفاش ما يتحكيش عليكم بالباهي. ناس قاعدة تفكر تخرج الباهي اللي فيها، تخرج الباهي اللي في إبداعاتها في أفكارها. فكيف لا، معناها ما نتلهوش بمبدعينا، وانت واحدة منهم. مشاركة تقريبا بمعدل شهري. آخر مرة نتفكر وقتها في معرض في مهرجان فنون تشكيلية في الشابة توا في تونس العاصمة. من تجربة إلى أخرى، تنحكيوا على تجربة الأخرى اللي بش تجي في المستقبل القريب، ولكن خلينا في التجربة هذية اللي انت تشارك فيها صحبة نخبة من الفنانين. كيفاش نجموا نقدموا التجربة هذية وشنو العمل اللي قدمت بيها في الإطار هذية؟
3: والله الحقيقة جمعية التنمية الثقافية هذه ثانية مشاركة لي معهم. عودوا جددوا لي الدعوة باعتباري أنا حضرت معهم الملتقى السادس للفنون بالمرسى اللي التأم من 3 إلى 7 سبتمبر في المرسى. كان اليوم الأول افتتاح معرض فنون بصرية بإحدى النزل بالمرسى، واليوم الثاني كان الافتتاح الرسمي بالأليكسو حيث تم إلقاء عدة محاضرات حول الفن. وفي اليوم الثالث كان ورشات حية على كورنيش المرسى، مجموعة كبيرة من الفنانين غطات الكورنيش بالورشات والألوان والأجواء الإيجابية. كان فما زادة معنا الموسيقى، معنا المسرح، كانت أجواء ياسر جميلة. وكان زادة عدد ضخم من الفنانين من داخل تونس ومن خارجها. كان هنالك فنانين من العراق ومن الجزائر مشاركين زادة في فما أفارقة زادة مشاركين في الملتقى هذايا. وعودوا جددوا لي الدعوة الأيامات هذية في افتتاح المعرض الجماعي هذايا للفنون التشكيلية كما قلت تحت عنوان بين اللون والضوء، اللي التأم بفضاء سان لاكروا اللي تابع البلدية تونس باعتبار النشاط مشترك بين الجمعية وبين بلدية تونس. تم الافتتاح نهار اثنين. الحقيقة المرة هذه بعثت العمل بتاعي بعنوان ذاكرة
1: محلو.
3: الحقيقة هو مش أول مرة نعرضه, أنا شاركت به في ملتقى الفنانات العصاميات سنة في المستير واللي تحصل على اللمسة العصامية الجائزة الثالثة.
1: برافو, ألف مبروك.
3: عايشك اخي, حبيت يشوفوه اكبر عدد ممكن من العباد باعتبار ما فماش برشا ناس في المنستير, كان المشاركين وجمهور المنستير, حبيت فرصه باش يعاود يتعرض مره اخرى العمل هذايا.
1: ممتاز. ياخذ حظه تقول انت؟
3: ياخذ حظه كما قلت. والمشاركه في الملتقى للفنون عملت عمل حول معناتها المرصق, شط المرصق.
1: حلو حلو برشا, بين اللون والضوء هكا هكا حبيت تختار على شنو في العمل, على شنو حبيت تركز, على شنو حبيت هكا تعمل الزوم نتاعك, شنو حبيت توصل؟
3: والله الفنان مش ديما يصور مشهد معين, الذاكرة متاعنا احساس بما بقي منها, شنو اللي بقى في ذاكرتك الانسان من الاشياء اللي تمر به سواء فكرية او بصرية او احداث نعيشوها, أحداث صغيرة في حياتنا وأحداث كبيرة تهم العالم وتهم المجموعة البشرية والإنسانية بصفة عامة, تخلق فيك أحاسيس معينة اللي أنت تعبر عليها باللون, وهي ديما تقع التجارب يقوم بها الفنان, ساعات يصيب نسبة كبيرة من اللي يحب يوصله وساعات ما يصيبش حتى اللي هو داوي باش يخدمه, وساعات يخدم حاجة وتخرج حاجة مغايرة اللي هو كان ناوي يقوم به, وساعات يخدم العمل وما يكملوش ويكمله في فترة لاحقة, وساعات يخدمه ويخليه ويعود يشتغل عليه مرة أخرى. معناتها ديما هي شحنات تخرج وتجارب فنية تكتمل, وساعات تبقى ديما ما تكتملش في عمل آخر أو في صورة أخرى.
1: برافو برافو ليلى برحومة, أنا فرحانة لك برشا ونتبع في أخبارك. المحطة المقبلة وين مش تكون؟
3: الله إن شاء الله المحطة الجاية في متحف الفن في مدينة الثقافة, ما زال ما تعلنش على الموعد الرسمي للمعرض, لكن تعرض العمل على اللجنة باعتبار نبعثه بالبريد الإلكتروني, تم عمل تم اختياره وبعد يتعدى لجنة الفرز تبعث العمل وشوفوه على عين المكان. تم اختيار العمل للمرة الثانية وتوا نستناه في موعد العرض إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين, وأكيد مش نتابعوا العرض هذا. تفضل.
3: كذلك ننتظره في صالون تونس للفن المعاصر, ما زلنا ما بعثناش الأعمال, إن شاء الله اللي بشي نتأم في أكتوبر, الافتتاح في 23 أكتوبر واللي الأعمال زادة حتى هي بدورها تعرض على اللجان, وإذا تم اختيار العمل من طرف اللجان إن شاء الله نعرضه في زادة الصالون تونس الفن المعاصر.
1: المعاصر إن شاء الله بالتوفيق, وأكيد في كل محطة تمر بها لو تكون ضيفتنا مبجلة نفرح بيك, وشكرا على قبول دعوتنا في أجورا الفنون. شكرا لك ليلى برحومة.
3: شكرا لك أنت على تجديد الدعوة, شكرا على دعمك للمبدعين وعلى تبارك الله, معناتها تفرح بضيوفك وتخليهم على ريحتهم ويعبروا.
1: هو هكاك راهو, انا في الدنيا نحبش كون يحطني على راحتي, وفي في الاذاعه كيف ضيف نحب نحطه مرتاح على الاخر، معناها يحس كأنه يحكي مع عائلته مع داره مع جمهوره. فحمد الله هذه في الليلة هذه الثاني مرة تتقال لي نفس الجملة، فأنا فرحانة برشا الحقيقة، طاقتي زدت عليت هكايا وزدت نحس برشا فخر واعتزاز اللي ضيوفي خلط لهم الإحساس هكا بالراحة وكأنهم يحكيوا مع جمهورهم، جمهورهم هكا قدامهم بالضبط ومرتاح معهم. فشكرا ليك،
3: جدد شكري ليك زيادة، وإن شاء الله ربي يوفقك وإحنا نفرح كي نسمع صوتك وكيف نشوفوك
1: وين زيادة
3: نسمع بأخبارك زيادة
1: يعيشك وين زيادة نفرح برشا، لأنه إذا هو راهو الفنان معناها من من من من أكثر الحاجات مرتبطة بالفن هي الحرية، وأنا قيمة الحرية عالية عندي برشا برشا، نحب واحد يبدأ على راحته على حريته يتكلم اللي يحب بتبيع في إطار المعقول يعبر على أفكاره بكل حرية ومسؤولية. ففرحانة برشا بكل ضيوفي الحقيقة في سهرة الليلة اللي كانوا هكا شعارنا لكنا قسمنا مع بعضنا نفس القيمة هذية معناها قيمة بالضبط. فتحية كبيرة ليكم ومحليهم أنا ويروق لي الحديث مع المبدعين أمثالك الفنانة التشكيلية ليلى برحومة. فرحانة برشا، فرحانت لك برشا بالباركور ولا المشوار الفني اللي قاعدة تمشي فيه، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
3: عايشك، شكرا على أمانيك الجميلة وعلى كلماتك الجميلة، أحلى شيء نختم به سهرتي الليلة.
1: الله وين زيدة، شكرا لك يا ليلى في لمان وبسلامة. شكرا إلى اللقاء وسهرة ممتعة لك أنت وكل مستمعي إذا تسفق صحنا. مواصلين معكم مشوار في أجر الفنون، شو عملوا ومضى فصل صغير ونكمل المشوار كالعادة مع غنياتنا. حقيقة نحب كيف ما أنا تلقيت كلام طيب ومزيان وفي برشة طاقة مزيانة نبثوا لزميلي فيصل مرزوقي اللي هو تقسمت معاه مقاعد الدراسة في فترة ما، وتوا نتقاسم معاه فكرة أنه المستمع يشيخ على غنية مزيانة وخاصة كي يحطها كإذاعة صفاقس في الكهرباء تبدأ بالكبير وكي يستنى حاجة كبيرة بقيمة الإذاعة ذي لتحترم جمهورها لا شك. فاستنوا غنية مزيانة بعد الفاصل.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل.

0: مؤثر على القلب. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة. والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومنهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: يلا
4: أجور الفنون،
5: أجور الفنون.
4: سهرة الدراما والفن السابع،
5: أجور الفنون.
4: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما،
5: أجور الفنون.
4: متابعة لأبرز التدارات.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
0: سهرة الدراما والفن السابع.
1: أجر الفنون.
0: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
1: أجر الفنون.

جدا لكم مستمعينا الكرام من رواق الموجي. كنا نسمعوا صابر الباعي يغني جبار جبار العبد الحليم حافظ. تحية لكم مستمعينا الكرام من جديد في أجورا الفنون. حكينا على الفنون التشكيلية, حكينا على المسرح, باش نحكي على أيام قرطاج الموسيقية. الحقيقة ما قيتش كيفاش نجم نحكي عليها الدورة 11 أيام قرطاج الموسيقية, يعني ما فهميش هيك أكل ألق كما نحكيه على أيام قرطاج المسرحية والسينمائية, حتى أنه برشا ناس ما في بالهاش اللي الفترة هذية من 3 إلى 10 أكتوبر فما دورة 11 أيام قرطاج الموسيقية, فما عروض من تونس ومن خارجها. تقريبا الدورة هذية دورة 4 يعني 34 عرض دورة 11 هذية, فيها 15 بلد مشارك, فما برشا جديد منهم اطلاق قسم ايام قرطاج الموسيقية في السجون لتقديم داخل عروض داخل عدد من السجون المدنية ومراكز الاصلاح, فما لقاءات ورشات مهنية يومية, واطلاق ورشة ايام قرطاج الموسيقية للجاز. كيف نحكي على برشا جوانب من المهرجان هذية بأسماء كبيرة في مدينة الثقافة الشادلي الأقليبي. الحقيقة فما فايا يونان الفنانة السورية المعروفة, فرقة الأردنية جدل زادة كيف باش تشارك في أيام قرطاج الموسيقية. كما قلت في يعني أيام ما فيهاش كال باهتة, أي خليني نقول الكلمة, فماشي كالحديث برشا على أيام قرطاج الموسيقية وقت اللي كباراتنا في الموسيقى تبارك الله مش كان في تونس في العالم كله كنتوا تسمعوا في صابر باي أحسن مثال للعالمي. على كل هي فما دورة 11 وفعالياتها مش كيف ما حبيناها ومش بالرواج الإعلامي اللي المفروض أنها يتحكي عليه, ولكن للمعلومة أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 نعيشوا في فعاليتها حتى لنهار 10 أكتوبر. تحية مجددة لكم كل عشاق الموسيقى. أولا نحب نشكر زادة كل من قاعد يتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. شكرا صديقتنا سعاد القلسي, منال الحرقافي, إن شاء الله سهرة ممتعة لك أنت, لكل من يتبع فينا ويسمع في أخبارنا, أخبار تونس, أخبار صفاقس, كل الناس اللي تبع فينا ومستمتع معانا الحقيقة بالسهرية, سهرية إن شاء الله جميلة على أنغام وصوت إذاعة صفاقس, لأنه وقت الطقس يبدأ مزيان ما نجم كان نستمتع الحقيقة بتعليقكم ونستمتع زادة أكثر بانضمامكم لنا. شكرا للناس الكل اللي تبع فينا, شكرا سمية البكوش, شكرا رجاء خليف, شكرا سي حمادي الرويد, شكرا سي حاتم زادة كيف بدوي, سليمة المجدوب مرحبا بك أهلا وسهلا نورتنا برشا, سلوى المصفار زادة كيف سي سميرة القبي, سي سالم التومي, سي حمادي نورتنا, فاتوم الدير من بير علي, ريم معطر, عامر البقروت البقلوتي, نجاح زادة المنصر, فايزة رباعي, هادي أبو عصيدة, وكل الأصدقاء منا ليكم ألف تحية. سهرينتنا مازلت معاكم وتنجموا تابعوا على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس متابعة المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن في عيونهن, متابعة للزميلة عبير شقرون, متابعة لعديد من السينمائيات في عروض خاصة بهن من الأردن من فلسطين من عديدة, هو مهرجان دولي لفيلم المرأة كما قلت نجموا تبعوا تفاصيل والأجواء هذية من خلال إطلالة عبير على المهرجان هذية ومن خلال زادة إطلالتكم علينا وعلى أخبارنا وأجواءنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. مرحبا بكم, احنا معاكم في المباشر حتى كما قلت النصف الليل, هذه غنيتنا وهذه اجواءنا.

الفنون. شكرا فيصل على الكوكتيل. رجعنا للسنوات يا حسرة، وهذاك هو الفن الصحيح، ما يموتش. كان غناية، كان رواية، كان مسرحية، تقديمة عالقة في ذكرتنا. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع والمتابعة لصوت إذاعة صفاق الصحنة. هوني نكملوا معكم مشوارنا في أجورا الفنون. بدينا في 9 حكينا على تجارب ملهمة في فنون التواصل من خلال حضور مجموعة من ضيفاتنا في ساعتنا الأولانية. كانوا حكاوا على الرياضة، علاقتهم كيفاش غيرت فيهم الكثير. جمعية خطوة خطوة كانت حاضرة معنا، سوسن المجاهد كانت حاضرة معنا، عفاف زغوين كانت حاضرة معنا، المربية الفاضلة، وإحنا نحكيو على اليوم العالمي للمربي عزيزة بن عمر، كانت لميا البقلوتي، والمتوجة في ماراثون خاص بسباق 16 كيلومتر في ولاية المهدية نصيرة كمون في ساعتنا الأولانية. في ساعتنا الثانية حكينا فنون تشكيلية مع الفنانة ليلى برحومة ومشاركتها في تونس العاصمة في معرض جماعي. حكينا على تجارب مسرحية، دورة جديدة هذية اللي تنتظم في المركب الثقافي محمد الجاموسي بعروض يومية وعرض غدوة الحي في 7 متاع العشية، عروض مجانية ليكم انتوما من أجل هل تتعرفوا على التجارب المسرحية والرؤى اللي قدمها مختلف المخرجين والممثلين. حكينا على أيام قرطاج الموسيقية وتبدلنا أراء في الإطار هذية. مرحبا بكم. وسمعنا زادة بالأكيد وبالأساس، سمعنا بارشة موسيقى سمحة مزيانة، وحكينا على الفنان عيسى حراث، ربي إن شاء الله يفرج عليه ويشفيه ويتمثل للشفاء، دعواتنا جميعا ليه. احنا هوني نختم معكم اللقاء، نتمنى لكم متابعة طيبة وسهرة طيبة وإن شاء الله تمتعتوا معنا. تحية متجددة لصديقنا وأبونا وحبيبنا اللي ديما يسمعنا سي محمد البارودي، هو وأمثاله اللي يسهروا مع صوتي إذاعة صفاق. دمتم أوفياء لينا، ربي متعكم إن شاء الله الناس الكل بالصحة والعافية. اللي يسمع فينا في حصة الدوام الليلي ربي عينك، الليل مازال طويل، الليل الخريف طويل، بالباي بالباي، ربي معكم ان شاء الله. ومش نخليكم بالحق في ايدن امين، على خاطر بعد نصف الليل فما غنيات منتقات تسهروا، انا واحده من الناس تتوفر الفرصه باش نكون نسمعها في اكثر من سواء كان في الدار والا في الكرهبه، فنشيخ عليها بالباهي ونتفرهد برشا برشا ونقول الحمد لله. فما الحقيقه هو باقه راهو من الاذاعات، كل واحده تنسيك في اختها. ما احنا نحبكم ما تبدلوش بينا بالكل، تقعدوا ديما او في صوتنا صوت اذاعه صفاقس. شكرا سفيان خديم الله، شكرا زميلي فيصل مرزوقي في الإخراج التقني، سرور الهدار كنت في تعويض الزميلتي عبير شقرون. ترجع لكم إن شاء الله في أجرو الفنون في الجمعة الجاية الاثنين الجاي، وأنا نرجع لبلاستي كهو في قسمي، نشد قسمي ومعلمتي وصحابي، ومحلها يومات القراية ومحلها الجو هذاك الكل. تحية متجددة لكل مربي ومربية يسمعوا فينا في يومهم إن شاء الله، ربي متعكم بالصحة والعافية. نغم الختام كيف كيفكم، باش نفتح صندوق المفاجآت أكيد، باش نلقى غنية تروق لي وتعجبكم زادة في نفس الوقت. ليتكم سعيدة في لمين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا. تجري إلى حدود الساعة السادسة من صباح اليوم أشغال صب الخرسانة المسلحة لهيكل الجسر على مستوى مفترق طريق المهدية كيلومتر 4، والدعوة موجهة إلى مستعملي الطريق إلى ضرورة ملازمة الحذر والتخفيف من السرعة والتقيد بالإشارات المرورية والترتيبات الوقتية. تنتظم عصر اليوم بأحد نزل مدينة صفاقس حصة تكوينية لفائدة القابلات حول الجديد في أمراض وسرطان الثدي، عفى الله الجميع، ببادرة من جمعية قابلات الجنوب والإدارة الجهوية للصحة، وذلك بهدف دعم التكوين المستمر للقابلات وتحيين المعارف حول آخر المستجدات المتعلقة بأمراض الثدي وسرطان الثدي، بما يعزز دور القابلة في الوقاية والتوعية والتوجيه نحو الفحص والتشخيص المبكر. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها بالعاصمة مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035. سيتم خلالها تقديم أبرز مخرجات خريطة الطريق وقراءة فيما حدث صيف 2026 ولماذا وحوصل حول الوضع الطاقي الحالي، إضافة إلى استعراض أهم التحديات والخيارات المطروحة للفترة 2027-2035. يشارك فريق من المهندسين التونسيين بداية من اليوم في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا، فئة الروبوتات الثقيلة، ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم حسب بلاغ عمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة اليمن إن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أحكمت سيطرتها فعليا على مضيق باب المندب، لكن القتال مستمر مع قوات جماعة الحوثي في المنطقة. قال وزير الطيران النيجيري إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل 25 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم سقطت في جنوب غرب البلاد بعد فقدان الاتصال ببرج المراقبة الجوية أثناء توجهها إلى لاغوس. توقفت حركة الطيران مؤقتا في مطار شتوتغارت في ألمانيا أمس بسبب عملية للشرطة بعدما زعم رجل أنه يحمل قنبلة. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: أشرة ديمة.

Mm-hmm.